بعد شوية نعملوا طلة من جديد على إهداءاتكم، أما قبل يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة نسمعوا في البداية مقطع من أغنية لوفية للفنانة اللبنانية إليسا، الأغنية اللي كانت خرجت عام 2009

ونسمعوا توا مقطع من الغناية الأصلية اللي كانت بصوت فنانة اسمها عايدة شلهوب. الغناية اللي خرجت عام 1979 وهي من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

0: ساعتين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا من جديد في ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لعماد وأشرف وعمر اللي يسمعوا فينا في خزامة. أمال تهدي غنيات ليلى الفاروق وسهير وشروق وكل اللي يعرفوها في سهلول. إيناس تسلم على الغالي محمد وتقولوا ربي خليك ليا. إسماعيل يهدي غنيات ليلى الغالية منال. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.

0: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يزور مركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزة، وطهران توقف هجماتها وإسرائيل تستمر في قصف لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى وزير التربية نور الدين نوري مساء الأمس زيارة ميدانية إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 26 و2000 بالمعهد الرياضي بالمنزه، والتقى الوزير بالمناسبة بالمشرفين على المركز وبكافة الإدارات التربوية العاملة به، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول مراحل سير العمل واطلع على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. أعرب أيضا عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة إليها في الأجال المحددة، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. وفي سياق متصل، اطلع الوزير على ظروف إعاشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد، حيث تفقد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المزدهرة لهم، كما أجرى جلسة حوار مباشرة مع التلاميذ استمع خلالها إلى انشغالاتهم حاثا إياهم على الاجتهاد والمثابرة في اختصاصاتهم الرياضية وفي سائر المواد الدراسية، مذكرا بأن الارتقاء الحقيقي رهين بالجمع بين التفوق الرياضي والتألق المدرسي خدمة للوطن وتشريفا لرايته. قبلت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا، وفق ما فاد به أمس مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. بحث وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في لقاء جمعه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تارت رأسه الوفد الثلاثية التونسية المشارك في أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومنظمة العمل الدولية المتواصلة منذ عام 1956، خاصة في مجالات الشغل والعلاقات المهنية والحماية الاجتماعية. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية كمال بن حسين، وفي مداخلة ألقاها أمس بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف، أكد أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة. أعرب رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن استعداد مؤسسته لمواصلة دعم الجهود الرامية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، وذلك خلال لقائه أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية أمس، فقد مثل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وأفاق تطويرها بما يسهم في تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين رجال الأعمال والهياكل الاقتصادية التونسية والبرازيلية. التقى وزير الدفاع الوطني خالد السيلي أمس بمقر الوزارة قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس ورئيس أركان جيش البحر وعدد من المسؤولين من الجانبين. ونوه الوزير بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة وبمستواها المتميز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر، خاصة منذ توقيع خريطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين. الآن أعلن الجيش الإيراني أن إيران ستتوقف عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل بعدما وجهت ردا مؤلما على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان، وذلك في بيان تم بثه عبر الإذاعة الوطنية الإيرانية يوم أمس. ويأتي هذا الأعلان بعدما تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات في أخطر تصعيد بين الجانبين منذ دخول وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران حيز التنفيذ في أفريل الماضية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن من جهته عن توقف تبادل الهجمات مع إيران في المرحلة الراهنة. وقال نتنياهو في كلمة متلفزة إنه تم احتواء نيران على تلك الجبهة، مضيفا أنه في حال ارتكبت إيران خطأ سيتم استئناف الهجمات وسيتم الرد بكل قوة وفق قوله. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول في بيان أمس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان ضد منظمة حزب الله، مضيفا أنه سيضرب ضحية بيروت الجنوبية ردا على كل هجوم على شمال إسرائيل من قبل حزب الله. حزب الله يعلن تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال الإسرائيلي، قائلا أن العمليات جاءت دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق الجيش الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: صوفيات

0: بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله. ثلاثاء 23 ذو الحجة 1447 للهجرة الموافق ل 9 جوان 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح هو هذا الاستقرار في العوامل الجوية بشكل ملحوظ، مع أنه درجات الحرارة الصباحية في ارتفاع زاد ملحوظ درجات باش تكون مقارنة مع البارحة بزيادة بثلاثة باربع درجات حتى خمسة درجات في الفترة الصباحية، وحتى بعد الظهر باش تلاحظوا هالزيادة في درجة الحرارة. هون نعطيكم مثلا درجة الحرارة باش تسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث تتراوح القصوى اليوم بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. توا في الفترة الصباحية بالنسبة لليوم الثلاثاء 9 جوان الدرجات أغلبها ثلاثينية، معناها أغلبية الدرجات باستثناء ثلاثة ولايات تقريبا اللي هما المهدية الكيف والقصرين في الفترة الصباحية 29 درجة، بقية الولايات الكل تتراوح بين 30 بنزرت 32 في الفترة الصباحية، تونس الكبرى 31 في نابل وسوسة والمستير وأيضا صفاقس، وأقصى درجات تكون 35 درجة في توزر و36 درجة في برج الخضرة. طقس خارق العادة، درجات حرارة تسجل ارتفاع، تقلص في سرعة الرياح خاصة بحدة السواحل، بحر يعوم بيتمي معنى الكلمة، وطقس الصيفي بامتياز في هذا اليوم الثاني من الشوط الثاني لامتحانات البكالوريا، وإن شاء الله بالتوفيق لكل بناتنا وابنائنا من التلميذات والتلاميذ اللي قصدي ربي توهم أنا قاموا يحضروا في رواحهم السبعة ونص يبدأوا في تحية العلم ويدخلوا لمراكز الامتحان. هات في البداية ننطلق كما تعودنا بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة. وراه ما خيرش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين يا حسن حصين، وزاد راي تحل كل البيبان، وكان الزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وزد على ذلك وهم حاجة يظهر لي وأروع حاجة أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق لها لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود التاسعة صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة مريم بصوت المقرئ الشيخ ياسر الدوسري، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأولاداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شاء الله ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. وبجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي خذوا بخاطرنا الناس الكل بجاه ربي نقصوا من السرعه اللي قاعدين نشوفوا فيه في طرقاتنا. شيء يفجع شيء يرعب. مانيش فاهم شنو اللي صاير. البارحه حادث وقف لوطوروت وقف حادث كبير مورتال وسي ودلي على الكل على لوطوروت معناها الا ما نظفوه لانه يزلق بشكل كبير. حوادث اللي راهو فيها غريبه هالايامات. ساعدوا رواحكم يعيشكم وحيده وحيده راكم توصلوا سالمين غانمين. صباح الورد سيدي خليفة.
1: صباح الورد حاتم الأستاذ أمر الشباب في سوسة. كل مستعملي الطريق خاصة إن شاء الله يوصلوا سالمين. كما قلت حاتم ديما نقولوا نسيسوا رواحنا. الحقيقة صباح ولكن
0: ما عادش في عندنا صباح الليل عشية باش نقولوا
1: كله نحل الأخبار نلقى حوادث
0: فيقوا يرحموا
1: وتروت في حوادث تولي ياسر يعني ما تفهمش شنو صاير في بلادنا. الحقيقة نخسروا في البشر نخسروا في الثروة المادية والمعنوية وكلها. ما فهمتش علاش الأرقام كبيرة في هذا الباب يعني في بلادنا. إن شاء الله ما عاد شوفوا الحوادث.
0: حوادث مرعبة تفجع ما هيش معقولة بشكل كبير العدد متاعها. وخاصة أهم حاجة
1: الوفيات.
0: هذا هو
1: قاعدين نخسروا يعني ثم قاعدين نخسروا في الناس. حتى البارحة نقرأ والله في جهة العالية مرة أخرى
0: حادث
1: يا طيب تذكر الكارثة اللي وقعت في جهة العالية. 7 أرواح يعني خسرناها وقتها في العيد بمناسبة يعني أسرية. طيب رجعت الحكاية الحوادث.
0: ربي تصرك هو ويساعد رواحهم لخيان يعيشهم. ولاية تعمل الكيف كانت المهدية في المراتب الأخيرة ولات في المرتبة الثانية وساعات الأولانية في عدد الحوادث. شو فما في المهدية شو يصار؟ ما تغير شيء.
1: ما تغير شيء بالفعل.
0: مرتبة ثانية في عدد
1: الحوادث. ياسر حوادث هذا شو نقول؟ نسيسر واحنا.
0: إن شاء الله ربي مع كل مستعملي طريق. إن شاء الله حظ سعيد بالنسبة للأخيان اللي قادمين على اليوم اليوم اليوم الثاني في الشوط الثاني.
1: أي اليوم الثاني
0: في والخامس في الامتحانات البكالوريا. غدوة توفى البكالوريا في دورتها الأولانية. إن شاء الله بالنجاح.
1: توقفوا وقعت الأقصر.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله عليهم وعلى أسرهم زادة.
0: الحمد لله. وان شاء الله ربي يهدي الناس الكل نبعدوا على الحكايات هذه يكون درس
1: هذا.
0: بعد قليل تو ناخذوا الفلوس وناخذوا شعنا وما عندناش. نمشيوا لي اون بريف بسرعه مروه وبعد اون بريف تو نرجعوا مع الامور الماليه ونرجعوا سي مع اهم الاشياء اللي عندنا اليوم في ماتينالكم. أكيد اليوم ثلاثاء. شكون سيدي خليفة
1: اليوم؟
0: من
1: الجبل.
0: من الجبل الرائعة موجودة معنا في استوديو سوسة وهي اللي تعطينا ليكيب كاملة اللي ترافقكم هذا الصباح. صباح الورد صباح النور صباح السرور. إلا من إلا
2: صباح النور وصباح الورد والفل والياسمين لكل سي خليفه ومروه وكل الفريق العامل في تونس وفي سوسه. معي وليد الجزيري منال بن تخيل سعاد العدواني وكل مستمعينا في طريق في ديارهم في كرهبهم. قولوا لهم صباحكم ورد وفل وياسمين.
0: شكرا لك. نبداو معك ملا بلا يونيو تاع نشاط اخبار السابعه صباحا.
2: نبدأ بزيارة وزير التربية البارح لمركز تجميع وتوزيع اختبارات البكالوريا بالمعهد الرياضي بالمنزه ودعا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. أيضا على علاقة بالبكالوريا تم قبول مطالب الإفراج عن 9 أتلامذة بعد إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا في سليانة هذا حسب مصدر قضائي. أيضا من أخبارنا في اجتماع بجنيف تونس تأكد على أنه حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع اتفاق قريب مع إيران وسقوط مروحية أمريكية بمضيق هرمز. كما نعرف البارح تم الاتفاق على وقف متبادل للهجمات بين إيران والكيان الإسرائيلي بعد غارات مكثفة وتبادل لإطلاق الصواريخ. تقريبا هذه أبرز العناوين. أكيد تفاصيل وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
0: بس الفاش بها شادة التليفون مروة فاش تفرس حقت لي خبر وما نقولكش عليه، مازلت غادي يدي تخبي في الخبر. علينا تنجبوه من كرش الحوت.
1: عندها حق، عندها حق. عموما نمشيو للرياضة. والبارح وليد تقريبا المنتخب الوطني في المكسيك وصل للمكسيك مع مظاهر الحقيقة مشينة قاموا بها الأمريكان في حق الجمعيات وخاصة السنغال.
3: صحيح، صباح النور سي حاتم. صباح النور سخليفة. المنتخب بعد 24 ساعة وصل للمكسيك، أجرى حصة تدريبية أولى في المكسيك، لأنه المكسيك مازالت بالاثنين. نحن اليوم 3/9 جوان، هم مازال عندهم الاثنين 8 جوان، لأنه التوقيت توا في المكسيك 11:30 متاع الليل متاع نهار الاثنين.
1: تو اليوم نهار الاثنين في المكسيك.
3: هاي اليوم نهار الاثنين في المكسيك. هيك علاش المنتخب معناتها ما أجرى حصة لإزالة الإرهاق. تحكي على شنو صار في أمريكا. أكثر حاجة اللي البارح المواقع الكل تحدثوا عليها هو منع الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان من دخول الأراضي الأمريكية. هذا معناتها مستدعي من الفيفا، نجح في الاختبار متاع الحكام في المراتب الأولى باش يتعين في كاس العالم، لكن كي وصل المطار أمريكا قالت له ما عندكش الحق تدخل، وعاد لبلاده ورسميا ماهوش باش يكون. معناتها حتى الفيفا عملت محاولات وكل، لكن تم منعه رسميا من دخول أمريكا وماهوش باش يحكم مقابلات في المونديال. لأنه كي تجي تعرف السبب، فما كل الدول اللي مواطنيها ممنوعين بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية. هو بالرغم من حكم دولي لكن تم منعه. زاد فما بعض المنتخبات اللي طلبت تغيير مقر الإقامة متاعها، فما طلق ناري، فما منتخب معناتها بدل مقر الإقامة متاعه لأنه فما ثعابين بجنب مركز التدريبات متاعه. هذا الكل تقريبا يجي قبل 48 ساعة من انطلاق المونديال. نحكي على المنتخب الهولندي منافسنا في المونديال. البارح أنهى مقابلته الودية في أمريكا، انتصر على أوزبكستان 2-2. في تونس النجم الساحلي انطلاق بيع الاشتراكات. الاتحاد المونستيري أحداث لجنة لفض النزاعات. منتخب أقل من 20 سنة تعادل مع المنتخب الجزائري 1-0. وكما قلت نحكي على المقابلات الودية، نحكي على آخر أخبار المنتخبات قبل 48 ساعة من انطلاق المونديال.
0: نمشيو للموسيقى،
1: هذا هو
0: بار نمشيو نعملو انونشينمون يعمل كيف، لكن رجعنا غير درجين مروة ولا غير 15 دقيقة باش نعطيو الفلوس. وأيضا أهم عندنا في الماتينال، يلا إلى الانشينمون بتاعنا اللي نبدأه بصوتها كالعادة، ونخليكم مع رائعة من روائعها. وأنا متمن عليكم ونقولكم إن شاء الله أصبحتم فيروزي، طريق السلامة للجميع، وسعدوا لي روحكم يعيشكم. رجعين.

0: 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملي الطريق. ربي بقى عليكم الستر وحدة وحدة رأوكم توصلوا بين الله سالمين غنمين. نقصوا من السرعة وركزوا على السياقة فقط وعلى أيضا المرافقة متاعنا لكم أنتم اللي نكونوا معاكم بالغناية بالانفورماسيون بالحاجات اللي تقصر عليكم الثنية وتخليكم زادة تسوق وحدة وحدة. هذا اللي طالبينه منكم وإن شاء الله ترافقتم كما قلنا كان السلامة. رحب بالخليفة متاعنا من جديد. نعطيك الفلوس
2: وعطينا
1: ولا تعطينا شو عندك انت؟
2: احنا عندنا اليوم السيد رئيس لجنة المالية السيد النائب ماهر القطاري باش يكون معنا باش نحكيو طبعا على قانون المالية التفعيل اخر في علاقة
1: قانون المالية التكميلي
2: ماشي هذا هو إضافة إلى باش نرجع شوية على سيدي بوسعيد وعلى المنطقة باعتباره نائب على تلك الجهة وإحنا الملف هذا خدمنا عليه باش نرجعوا لمعهد الإحصاء أسعار عينة من الأسعار باش ندرسوها مع الأستاذ رضا شكندالي خاصة اللحوم الحمراء الأسماك الغلال اللحوم البيضاء كما قلت الأسعار هذه المؤشرات متاعها هي انعكاسات الأزمة العالمية
1: فما زيادة من 20% فما فوق وحتى 25%
2: باش نرجعوا له هذا مع متابعات طبعا أخرى ونشرة الأخبار دي من استأنسوا بها في سوسة. حاتم
1: نعطيك الفلوس
2: هات.
1: الحساب اللاجري الخزينة بتاريخ 5 جوان عنا 1239 مليون دينار. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 جوان عنا 25352 مليون دينار. ما شديناش نهار كامل في 104 جور تراجعنا بيوم ولينا بأيام التوريد 103 يوم معناها 103 جور ريزيرفون دوفيز اما راهو به يدي لانه باقي 3 شيفر
2: هذا هو
1: نوليو متقلقوا كيف نوصلوا للدو شيفر وخاصة لورونجي العلامة البرتقالية هي في 90 يوم بشيفة
2: ملابات
1: الحمد لله وإن شاء الله نرجع في النسخة الصعودي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة كل سبيس اللي قاعد يحاوس في السوق طاح شوية ولكن بقى عالي برشة 29404 مليون دينار 29404
2: هو من يفوت 25 يسمى ياسر
1: واضح
2: دي حقيقة.
1: الدولار زاد طلع أخويا العزيز وكما قلت لك من البارحة 2919 مليم فاصل 4 معناها ولا يقلق يقلق طبعا. اليورو زاد طلع 3394 مليم فاصل 5 معناها قاعدين الزوز مسنس واحد يطلع لاخر
2: يهبط
1: لكن المرة هذه زوز مع بعضهم ماشيين اون باراليل ربي تستر ان شاء الله يرجعوا للنسق التنازلي هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى. بالنسبة للطقس كيفاش لقيته في الصباح
2: به انا كان شعر الطقس به يعني ما ربي صيفي بون سخونه شويه الصباح
1: الصباح خيط من البارح انا اسخن من البارح البارح نسمه
2: البارح ثم نسمه حلو والله
1: عامل كيف
2: أي صحيح اليوم يبدو لي انه سخون الطقس يبدو لي والجواب عندك
1: راهي باش يكون سخون الطقس وصيفي بيتم معنى الكلمه
2: هذاك وقيته زاد
1: حر يعاو اي وقيته
2: انا ديما نقول سيسر واحنا صابت القمح والشعير
1: ان شاء الله ربي يساعد الواحد
2: بدات تقريبا في بنزرت الافتتاح مع الاسبوع هذا نتاع

0: ما في بدرة
1: هذه بدرة رائعة للغاية ونرجع عليها غدوة بإذن الله بالصور وبالمتابعة لمبادرة من أحسن ما يكون. والعملية عندها جي 4 سنوات لو تقوم بها كل عام معناها تطور لربما كل صيفية كل هكا لربما وصلت حتى 800 طفية. الطقسنا اليوم هاو كيف باش يكون في نشرتنا الأولى الخاصة بتطور الحالة الجوية الآن. يلا هاو نعطيك التفاصيل سيدي خليفة. يتميز طقس اليوم الثلاثاء ب 9 جوان 2026 بسحب عابرة تكون جزئيا كثيفة بأغلب المناطق لتتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط. الريح بشتم من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. بحرنا اليوم باش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب يعوم مع درجات الحرارة باش تسجل ارتفاعا ملحوظا حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات.
0: باهي أو كثيفية
1: الطقس الصيفي يعمل في نجم يعوم هدايا بعد البارحة. البارحة كان طقس تقريبا به نسمة منسم اليوم راهي ترتفع درجة الحرارة. ناخذوا احتياطنا وهكا أعطيناكم تفاصيل تطور الحالة الجوية. نشرتنا الثانية بأكثر تحيين تكون بطبيعة الحال في حدود 8 صباحا.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: جوهرة أفهم.
3: Publicité.

0: جوهر اف ام، منال جبلها.
1: مرحبا واهلا بكم الى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. وزير التربية يدعو الى مزيد اليقظة لضمان نزاهة وشفافية البكالوريا. وترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع ايران وسقوط مروحية امريكية بهرمز. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التربية نور الدين النوري يطلع خلال زيارته مساء الاثنين إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح للاختبارات الكتابية للبكالوريا دورة 26 و 2000 بالمعهد الرياضي بالمنزه على مختلف المرافق المتوفرة والإمكانيات اللوجستية ومدى توفر مستلزمات العمل في ظروف لائقة ومناسبة. هذا وأعرب وزير التربية خلال لقائه بالمشرفين على المركز وبكافة الإطار التربوي العامل به عن تقديره البالغ للمجهودات المبذولة من قبل الأسرة التربوية وتفانيها في إنجاز المهام الموكولة إليها في الأجل المحددة، داعيا إلى مزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لضمان حسن سير مختلف مراحل امتحان البكالوريا دورة 26 و 2000 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة التربية. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليان تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به أمس مصدر قضائي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أصدرت يوم الخامس من جوان الحالي بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. وتم ضبط التلاميذ بصدد الغش بواسطة سماعة في اختبار البكالوريا يوم الرابع من جوان بأحد معاهد معتمدية بعرادة. رئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الخارجية كمال بن حسين، يؤكد في مداخلة ألقاها بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة، بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة، مشددا بن حسين على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي وينبغي ألا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال، بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، لافتا إلى أن الاتفاق مع طهران بات في مراحله النهائية. وفي تصريحات للصحفيين من مطار جون كينيدي في نيويورك، قال اليوم ترامب إنه قد تكون لديه فكرة بشأن الاتفاق مع إيران خلال أيام قليلة. وهذه التصريحات تأتي بعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإيران أمس وقف أطلاق النار بعد هجمات متبادلة شكلت تهديدا للتفاوض الجاري بين الجانبين الأمريكي والإيراني منذ أشهر عبر الوسيط الباكستاني. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مصدرين اليوم سقوط مروحية حربية من طراز أباتشي التابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز أمس، والمصدران يذكران أنه جرى إنقاذ وإجلاء طاقم المروحية المؤلف من طيارين بسلام من موقع الحادث. ختاما، زادت القوى النووية من إنفاقها على ترسانتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود وفق ما أظهر تقرير نشر اليوم، مشيرا التقرير الصادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن الدول التسعة التي تملك أسلحة نووية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند والكيان الإسرائيلي وباكستان وكوريا الشمالية أنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته عام 24 و2000.
0: للمزيد من الأخبار،
2: www.jawharfm.net

0: صباح الورد، صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لبناتنا وأبنائنا من التلميذات والتلاميذ في البكالوريا. خبير باهي أنه الإفراج على الوليدات هذوكم الصغيرات اللي وقع التقرير بهم، أن نجم نقول في هذه العملية لعبوا لهم بمخاخهم، وردوا بالكم يلعبوا لكم بمخاخهم، أنه الإطلاق سراحهم البارحة بعد مطلب إطلاق سراح قدموه المحامين. أكيد أنه فما العقوبة الإدارية، العقوبة الإدارية 5 سنوات ما عادش البكالوري، ولكن الأمور متاع السجن الصغيرات وأنا نعتبرهم ضحايا.
1: هذا هو
0: إن شاء الله، إن شاء الله القانون ينظر إلى هذا وأهل القانون ينظروا إلى هذا بطبيعة الحال، والإفراج عليهم هو مرحلة من المراحل النظر في هذا الجانب. معناها أكيد لقاوا ناس أخرين هم اللي لاعبين بالمخاخ متاع الصغيرات هذوما وشروهم في الليكيت وعملوا لهم هذا الكل.
1: على كل حاتم، صباح الورد كل المستمعات، كل المستمعين في تونس، في أوروبا، في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. كما كنت تحكي الحمد لله أن وقع إطلاق سراحهم الأولاد اللي عديوا في البكالوريا، وإن شاء الله هذه ما تكون درس زادة.
0: هما من بعردة سليانة،
1: سليانة ولاية سليانة. أي على كل حال وش هيكون درس، ماهيش ثنية معقولة تنقيل في الامتحانات في النهاية، هو
0: درس ليهم والغيرهم
1: ولغيرهم والأولياء
0: ولاية بن عروس تحديدا. ولاية بن عروس وقع القبض على 3 في شبهة عملية غش.
1: هذا ايه ان شاء الله معناه تنحى الفكرة، ماهيش قضية تحدي هالموضوع
0: هو، ما عنده وين يوصل يا خليفة،
1: ما عنده وين يوصل. هذا هو
0: والله ما عنده وين يوصل.
1: هذا هو
0: باهي، نعملوا تنقيزة نقزوا إلى مروة، نعملوا تنقيزة ونمشيوا للأفراح. هاي. ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم من خلال SMS بعثونا على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، وقالونا قوموا بالواجب، قيموا منه، عملوا له سوربريز وهديوا له كالزم الكادون مقالة رائعة من سيدي واتش وسعاد العدواني، قامت بهذا الكل في قاعة العمليات المركزية.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع مطار السيد، نقول لك مطار صباح الورد،
3: صباح الخير، صباح الورد، صباح الموجات الايجابيه الصباحيه، ديما نسمعوكم انت وسي حاتم، يعطيكم الصحه، ديما نسمعوا الاخبار الطيبه، والحقيقه ديما الاخبار الباهيه ديما تخرج على اذاعه زور افام.
1: قبل كل شيء نقول لكم كل عام وانتم حي بخير،
3: كل عام وانتم حي بخير، وعيد اضحى مبارك ان شاء الله، ويعطيكم الصحه بمناسبه العيد، وبربي انتم في اطار تاع الموجات الايجابيه. نحب نقول لانه تونس تحصلت اخيرا على الجائزه البرونزيه لبيتهم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن اللي نظمتها السعودية على 80 مكتب لشؤون الحجاج من مختلف دول العالم. كذلك أنه النقل الجوي التونسية اليوم عملت نهار 1 جوان، عملوا حملة خشينة برجة في جنوب جمهورية أفريقيا الجنوبية. ديما في الأفراح والمسرات، راهي تونس تحتضن قريبا 24 جوان منتدى عالمي تونسي إيطالي ومنتدى استثمار 25-26 جوان.
1: وكذلك عيد ميلادك قداش فيه مناسبات طيبة في بلادنا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأكثر من هكا الحدث العالمي هو حدث كأس العالم اللي مشتلعب فيه تونس إن شاء الله، كذا مقابلاته أكثر 15 جوان، 21 جوان، 26 جوان، وإن شاء الله
0: نتحدث من معلق رياضي.
3: لا ما قدمتش معلق رياضي،
0: تبارك الله عليك، فما كاينك معلق رياضي اللي كي باس بارتو عند بعض هكا كي باس انت تو باس بارتو فو باس بارتو، تبارك الله عليك. اعطيني الاسم بالكامل، شنو هو سيدي العزيز؟
3: مطار الصيد.
0: من وين مطار؟
3: من سيدي ابو علي ولايه سوسه، المهنه مستشار قانوني.
0: اه شرف
3: وبيك عايشك
0: في شركه
3: في مؤسسه كبيره. واضح.
1: قداش عملت اليوم مطار؟
3: نعم فوق نصف القرن بشويه.
0: اي معناها 51 ولا 52 ولا 53 ولا 54؟
3: 54
0: ان شاء الله في المية يا مطار. والصحة هي هي
3: ان شاء الله ديما سي حاتم، نحلوا عينينا الصباح على صوتك الجميل.
0: ربي يخليك،
3: انت تفكرني راه من قبل من الاذاعه الوطنيه وكل زمن الجميل.
0: ربي فضلك، ربي
1: يخليك. اي سي مطار، اعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه والاكتشاف.
3: ما تكون كان كان عائلتي صغيره اللي هي المدام وصغيراتي فاطمه الزهراء وفرح السيد ومحمد اللي هو مسميه على اسم بابا الله يرحمه محمد السيد ان شاء الله يكون خليفه. هذا هو مصور هذا هو خاطر الحقيقة البارح بنتي قالت لي بابا قوم بكري شوية الصباح خاطر عندك مفاجأة. قلت لها مش تجيب لي كعبة تاع الشوكولا ولا تجيب لي؟ قالت لي لا لا عندي مفاجأة مفاجأة مزيانة.
0: قلت لي من سيدي بو علي قلت لي هكا
3: من سيدي بو علي وليد سوسة
0: نحبهم برشا جماعة سيدي بو علي ونهنيهم عندهم مطر
1: أنا مسيد زين
0: مطار مطار
3: وعن البحر جميل راوي حاتم عن البحر جميل راوي
0: أنا أعرف بإيش
1: كيف الجواب صحيح سي مطار المدام تيسير والبنات فاطمة وفرح ومحمد وأبويها رفيقة وسالم.
3: لا لا رفيقة وسالم لا لا ما عنديش علاقة بهم
1: بالله
3: لا ما عنديش علاقة بهم.
0: ليه جمعتي أنا يهني فيك هذوك مش بيك يا مطارت هذوك متابعيني أنا يهني فيك فايد في نادك ما تقبلش جمعتي يهني فيك زاد فايد في نادك
3: أتحادل
0: ربي خليك ليهم وربي طولي في عمرك وإن شاء الله ديما فرحان شرفتنا وسعتنا سيدي العزيز ربي يحفظك ربي يخليك بارك الله في حضرتك بارك الله فيك شكرا لك
1: نمشيو لي لؤي العطاوي نقول لك صباح الورد سيد لؤي
0: لؤي
1: مرحبا اي كل عام وانت حي بخير
4: عايشك
1: منين تكلم فينا لؤي
4: من مكنين ولايه المسير
1: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين قداش عملت اليوم
4: سبعة لبس ماشي نعدي
1: هاي يلا لؤي
0: تعدي بكالوريا
1: شنو
0: الاختصاص؟ باك شنو؟
4: اقتصاد وتصرف
0: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق شتعدي؟
1: كنت احسبها اصغر من هك
0: شتعدي ولو ايه؟ شو نتعدي اليوم؟
4: استوار جيو وعربية
0: وغدوة؟
4: وغدوة انجلي واوبسيون
0: واخذين الباك بإذن الله
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ماشي الامور لاباس هكا ولا؟
0: خمسة بإذن الله
4: لاباس سافا
1: ان شاء الله يلا ان شاء الله بالنجاح اعطينا شكون صاحب المفاجأة وصاحبة المفاجأة لو ايه؟
4: نتصور عمتي سوسن
1: هاي
4: وعمتي وبنت عمتي سارة في كندا
1: والجواب صحيح
0: صحيح
1: صحيح عمتها سوسن بنت عمتها سارة وان شاء الله بالنجاح
0: قالوا لك
4: عايش اسمها
0: قالوا لك معناها اليوم بعثوا والا هكا
4: لا نتصور الكيكه خاطر
1: هو
4: يعملوا لي سيربريز
0: لله ان شاء الله ديما في الافراح كل عام وتحية مليون الف خير وان شاء الله نعاود ونتصلوا بك ونهنيوك بنجاحك الباهر في البكالوريا باذن الله ربي معك ربي نجح بنتي
4: عايشك
0: بسلامه بنتي
1: هذا هو اللي عندي انا
0: فما تليفون اخر يظهر لي نمشي له مروه النجم نمشي له الو صباح الورد الو نعم ايه صباح الورد يا ايه الو آية معايا ولا مش موجودة معايا ألو آية إذا كنت تسمعني به نعود نتصلوا بها سعاد آية وشادين صحيح باش نتصلوا بها لأنه زاد اللي حب يهنيها شد صحيح
1: من حقه
0: شد صحيح بعث على الاسمس وبعث على الايميل نتاع الإدارة وبعث وشد صحيح باش يهنيها بعيد ميلادها نرجعوا لها الان بقوا معنا في لحظات وانتم اذا كان عندكم العزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده ونذكركم راهو سهله العمليه 85990 الاسمس اكتبوا لنا الاسم واللقب نتاعو ورقم التليفون وخليه الباقي علينا نتصلوا به ونشدوا صحيح باش يكون معانا ونهنيوه في المباشر بمناسبة عيد ميلاده وأيضا ينجم يتحصل على هديتنا المتمثلة
1: في المقابلة
0: الرائعة من أداء سيتي واتش قاعدين يعودوا في الاتصال بها آية حمودة هي اللي شادين صحيح باش تحصلوا عليها آية ولا مازالوا ألو آية على كل ما الغالب معناها مسكر ولا التليفون. آية بن حمودة، آية حمودة التهاني توصل لها إن شاء الله كل عام وانت بألف خير وسعادة وربي يوفقك في مشوارك المهني، نشوفوك في على المراتب يا أحلى صدفة في حياتي، توحشتك برشا ومصعبها العيشة بعيد عليك، نحبك نحبك ونحب سيحات بن عمارة يقول لك قولها في الدينك. حاولت والله حاولت المجهود، حاولت باش نتحصل عليها وحاولوا الزملاء، ولكن على غالب الباري تليفونها طاح من الشارج ولا أور ريزو، هذاك علاش ما نجمناش نتحصلوا عليها. يلا ما نجمناش داكر البر على خاطر هي
1: ان شاء الله كل عام وهي حي بخير.
0: يلا التصويت نمشي، وشكون باش تحصل على المنقاله؟ مروه واحد ولا اثنين؟ رقم واحد، رقم واحد
1: مطار السيد،
0: مطار مطار بيتمي معنى الكلمة لك مطار، اللهم صلي على النبي عليه وربي يحفظه ويطول في عمره، يتحصل على المنقلة الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع هذا الارتفاع اللي خرج في من المعهد الوطني للإحصاء اللي تابع
1: المعهد الوطني للإحصاء طبعا، ولكن الارتفاع
0: لكن في جيم المعهد الإحصاء نعرف أن النسب المئوية صحيحة مقارنة مع لكن
1: وانعكاساتها وأسبابها،
0: وخاصة
1: ثم ناس تحيلها على المعطى العالمي والظروف الدولية، وثم ناس تحيلها على أنه ارتفاع في تكلفة الإنتاج أدي لهذا، وثم ناس تحيلها على أنه عجز في إصلاح المنظومات في علاقة بالإنتاج،
0: وخاصة أنه مثلا بعض العباد يقول لك الزيادة الإخرانية راي ما عدلت ليش أموري لأنه الارتفاع جنوني في الأسعار. مثلا نعطيك مثال الموظفين متاع البنوك بالرغم من اللي ما يقال وعنهم يقول لك احنا ما عادش واصلين لأنه عندهم الجباية اللي تمشي بالنسق التصاعدي
1: كأنها بالتراجع الزيادة،
0: الزيادة كليتها تقريبا
1: فما
0: وتقللهم من الشهرية برشا
1: على المتقاعدين وعلى جماعة الشيخوخة وعلى المنحة وغيرها.
0: هذا كل تنشوفوه من خلال لاريير بلون الكتاب يتحل مع المختصين في قراءة لهذه العملية. ابقوا معنا رجعين.
5: قوموا معي ذاك اليوم City Watch, la maison des montres originale. Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
6: Instagram.
5: Hashtag Jawara FM.
7: Publicité.
8: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان. ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان. متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة لبدان.

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. طريق سلامه للجميع، بربي يحافظ على روحكم في الثنيه، مع تمنياتي بالنجاح لكل ابنائنا وبناتنا في البكالوريا. نمشي سيدي خليفه في قراءه كما قلت لكم لخصوص هذه الارقام اللي تعطات لنا، فما زيادات ملحوظة لاحظوها بالعين المجردة احنا وتوجعنا المكاتب متاعنا ونقبتهم معناها بيتم معنى الكلمة، لكن ما نحسبوهاش حسابيا علميا. باش تلقاو المعطيات، اللحوم الحمراء قد زادت واللحوم هذية من المعهد الوطني للإحصاء والقراءة، يعملها خليفة مع ضيفه في لاريير بلون. L'arrière plan.
1: Arrière plan.
2: Arrière plan. التعليق على ما كنا نحكيوه في علاقة بهذه الأرقام، شكون معنا الأستاذ رضا الشكندالي اللي نقول له صباح الورد.
3: صباح الخير خليفة، صباح الخير حاطمة، وصباح الخير لكل التوانسة اللي تبعوا فينا.
2: أستاذ، أنا أحب نبدأ من الخضر والغلال، تنقولك علاش؟ لأنه تو اللحوم تقريبا الحمراء تعودنا عليها مرتفعة وما هبتتش بالكل، عندها مدة كبيرة، ولكن احنا تو في موسم نعتقد أن الخضر والغلال متوفرة، ومع ذلك المؤشرات تقول 12.2 في الخضر في المياه، الغلال 11.6.
3: شوف، هو كي نشوفه بالانزلاق السنوي، يعني التضخم المالي نتاع شهر ماي 2026 مقارنة بشهر ماي نتاع عام الأول، الانزلاق السنوي تقريبا التضخم المالي احنا في حدود 5.5% كما في افريل. ولكن كي ناخذوا الخمس اشهر الاولى، شنو انجزنا احنا في السنه هذه؟ التضخم المالي تقريبا في المعدل في الخمس اشهر الاولى هو 5.2%. الحاجه الباهيه هو انه هذا اقل من التضخم المالي لخمس اشهر الاولى لسنه 2025 وقت اللي كان 5.7%. لكن النسق العام للتضخم المالي هو اللي يقلق، هو أنه كان قبل نسق تنازلي أصبح نسق تصاعدي، خاطر في السنة الماضية في جانفي كان التضخم المالي 6%، في ماي تراجع إلى 5.4%، لكن السنة العكس هو اللي حدث، اللي هو في جانفي 4.8% أصبحنا في 5.5%، ومع التداعيات التضخمية للحرب في الشرق الأوسط اللي مازلنا مش قاعدين نحسوا فيها.
2: يعني التضخم هذا ما عندوش علاقة بالحرب اللي دائرة في الشرق والخليج،
3: حاجة طفيفة جدا، ولكن مازال ما لقيناش. ما تعرف انت، احنا التضخم المالي جينا عن طريق أوروبا، بما انه احنا اقتصاد مرتبط بالخارج على مستوى الانتاج نتاعه، ما نجم ننشو الا من ورد المواد الأولية والمواد المصنعة، وهذو ما نجيبوهم من الدول المتقدمة، واللي هي بين من المدخلات نتاع المنتوج هذا هو الطاقة. اوكي، ترتفع الطاقة، الأسعار الطاقة بطبيعة الحال الأسعار هذوما ترتفع، كي نوردوهم احنا باش ننتجوا بطبيعة الحال هذا يدخل في التكاليف نتاع الإنتاج نتاعنا، وهذا ينعكس على مستوى التضخم المالي. هذا مش فقط الأسعار العالمية للنفط، راهو كذلك الأسمدة، والأسمدة اللي هي عندها علاقة مباشرة بالتضخم المالي، خاطر احنا التضخم المالي قاعد نشوفه فيه توا كيما قال حاتم، هو يخص أساس المواد هذوما الغذائية والفلاحية. احنا نعرفوا اللي كونه فما اضطراب كبير على مستوى الإمدادات تاع التوريد على مستوى المواد الفلاحية، وفما ارتفاع كبير على مستوى الأسعار، لأنه الأسمدة تمر عبر المضايق، وخاصة مضيق هرمز، ونعرفوا اللي احنا معنيين بالأسمدة الأزوتية والأسمدة الفوسفورية، احنا قاعدين نوردوا في الأسمدة الأزوتية وقاعدين نصدروا في الأسمدة الفوسفورية، هناك صعوبة على مستوى التزود به بالأسمدالية يعني والأزوتية اللي نوردوا فيه مرتبطين بالغاز الطبيعي، والأسمدة الفوسفورية يتطلبوا الأمونيا، والأمونيا اللي هي أساسا تنتجها السعودية وقطر وتمر عبر مضيق هرمز. هذا الشيء يعطي الكلفة على الإنتاج الفلاحي سترتفع بشوية بشوية، وهذا يعطي تقليص بالنسبة للفلاح وليقلل
0: من باش تزيد ترتفع سيدي ضاب باش تزيد ترتفع المنتوجات الفلاحية راهو بالشكل اللي عايشينه الآن هي مرتفعة للغاية. ثم مخوفتني كلمة قال خليفة قبليكا أنه اللحم عارفين وإحنا طالع طالع، ولينا باش نطبعوا مع الارتفاع. إذا كان وصلنا للتطبيع مع الارتفاع متاع اللحوم الحمراء وحتى لحوم والأسماك والأسماك وتخلط عليهم البيضاء، دخلنا في منعرش خطير جدا. توليش السيارات الفاخرة، السيارات الفاخرة متاع 10% من الشعب التونسي و 90% السيارة الشعبية ولا وسائل النقل العمومية، هكاك باش نوليو في ماكلتنا؟
3: نعم، لأنه شوف احنا تو الفلاحة نتاعنا مرتبطة بالأسمدة، الأسمدة احنا ننتج الفوسفورية ونصدروا فيها، ولكن يلزمها الأمونيا، والأمونيا تجينا من دول الخليج وهي تمر عبر مضيق هرمز، والأزوتية ما نصنعوش فيهم، نوردوا فيهم مرتبطين بالغاز الطبيعي، وبالتالي الفلاح الكلفة نتاعه باش ترتفع، وبالتالي ايش باش يعمل هو؟ باش يقلص في استعمال الأسمدة. ايش باش يعطينا؟ يا اما باش يقلص في الانتاج، والا باش يلعب على الجوده، الجوده نتاع
2: لو نعمل مقاربه بين الزياده ذي والزياده في المرتبات قداش بامكانها تمتص.
3: احنا انا عملت ان تيست على مستوى الكاتيجوري ا1 بالنسبه للوظيفه العموميه، وقلت لي كونه في الثلاث سنوات الماضيه المقدره الشرائيه للمواطن التونسي تراجعت ب 25%، والزياده على مستوى الاجور الصافيه وليس الخام هي بالنسبه للثلاث سنوات القادمه حوالي 9% بالنسبه للكاتيجوري ا1 اللي هي الطبقه المتوسطه، وهذا يعطي تدهور مقدرة الشرائيه في الثلاث سنوات القادمه الفارق بين 25% و9% يعني 16%. المقدرة الشرعية مرشحة للتدهور مرة أخرى من خلال هذه الزيادات الضعيفة نجم تقول على
0: سيدي ذا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي. سيدي ذا شكندالي كيف عملت دراسة هذه نجم تعطينا تقريبا إيش يلزم الآن هذوما الطبقة المتوسطة شهرية باش يكمل الشهر قد
3: أنا قلتها صافي يوناني دمي تقريبا معكم انتما هي 4200 وسميتها نجم تقول الدخل، دخل الكرامة اللي هي تخليه يعيش بدون اللجوء للاقتراض أو بدون أنه يفضل حتى مليم.
0: بالزيادة هذه اللي زدناها له في الشهرية ما تنقصش شوية معناها من 4200؟
3: بالعكس أنا قلت الكلام هذا سي حاتم صافي عام ونص تقريبا ومع التضخم المالي والارتفاع المتزايد على مستوى الأسعار بطبيعة الحال مرشحة لأكثر من ذلك، وهناك مواقع سياحية توري لي كونه بالنسبة لعائلة بزوز أفراد وأب وأم أربعة أفراد في المجموع هذا في حدود 5500 لكي تعيش هذه الأسرة في حالة يعني كريمة، لا تلتجأ إلى الاقتراض ولا أنه باش تفضل حتى فرنك. هذا يعني مواقع
0: معناها مواقع علمية. تقول علمية تقول أنها توصل مدخول أسرة من زوز أشخاص ومعندهم زوز وليدات 5500 5 ملايين و500
3: يا سيدي. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خرج دراسة أخيرة تقول في حدود بين 3500 و4000، يعني ما نش بعض ياسر على الرقم بتاع 4200. أنا تقريبا الرقم متاعي جاء في المعدل في المتوسط. وبالتالي هذا هو المعدل اللي يسمح للتونسي باش يعيش في حالة نجم تقول بين ظفرين كريمة.
0: نختم معك بحويجة، هذايا التضخم مستورد جاينا من البر، ومفروض علينا بخلف هذه الأوضاع اللي موجودة في مضيق هرمز وغيرها، هكا ولا لا يا سيدي؟
3: لا، هذا كان قادم مش توا.
0: القادم هذا عنا، هذا وعنا القادم اللي جايين، عنا القادم اللي جايين، هكا ولا لا؟ شو اسمنا؟ نعم، شو الحلول؟ الحلول الآن
3: أساسا مع زيادة متاع التضخم الهيكلي، طبعا التضخم هيكلي مش ظرف،
0: نعم.
3: بالتالي هذا لابد من معالجته بكل الطرق، سواء بالسياسة الجبائية والسياسة النقدية أو كذلك بالتقليص بكل صراحة باللجوء إلى الاقتراض من طرف البنك المركزي، واللي عنده معنى الباين تاعو على مستوى التداعيات على التضخم المالي بطبيعة الحال. هناك أموال تضخ في الاقتصاد بدون مقابل نماء للثروة، بما أنه هذه الأموال موجهة لدعم ميزانية الدولة. هذا كذلك لابد من الانتباه منه، خطر عنده تداعيات تضخمية وقادمة بطبيعة الحال مع الرقم الكبير برشا، 11 مليار دينار اللي مشينا فيه سنة.
0: نعم، شكرا لك سي رضا شكندري على كل هذه المعطيات، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، وعطاك حتى الحلول.
2: وش يلزم التونسي هذا؟ يلزم 5500 في الشهر
0: حسب المعهد العربي لرؤساء المؤسسات هذاك. اما هو سي رضا 4 ملايين و200، معناها سي رضا جاء في الوسط ما بيناتهم 5500، لانه فما معناها تضخم هيكلي الآن باش يخلط عليه تضخم
2: المستورد
0: من برا، نظرا للظروف اللي يعيشها العالم بطبيعة الحال. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها. جولة ما يكون كنا.

0: الدنيا والموسيقى جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر اف ام
1: برعايه احلى بونص لحلى ناس مع لوخ جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقه 190 ملي
0: اريد طور عالمك جوهر سبورت
2: صباح النور صباح الورد بعد رحلة وصلت تقريبا 22 ساعة تونس تركيا المكسيك المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وصل البارح للعاصمة مكسيكو للمشاركة في مونديال 2026 المنتخب أجرى اليوم حصة تدريبية أول حصة تدريبية في المكسيك الصور موجودة على موقعنا جورفام.net كما قلت المنتخب أجرى حصة لإزالة الإرهاق فور وصوله ويواصل تحضيراته الأولى مقابلته في المونديال ضد المنتخب السويدي الاثنين 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح بتوقيت تونس منافسنا الثالث في الدورة الأول منتخب الهولندي أنهى البارح سلسلة مقابلات الودية فاز على منتخب أوزبكستان هدفين لهدف في مباراة دارت في نيويورك في أمريكا ثنائية هولندا سجلها لاعب ليفربول كاكبو دقيقة 32 والهدف الثاني سجله في الوقت البديل للمباراة كومن مدرب هولندا عول على التشكيلة الأساسية اللي باش تخوض المونديال بكامل نجومها مدافع ليفربول فان دايك متوسط ميدان برشلونة ديونغ مدافع فأنت الإيطالي غريس مهاجم جمعية روما مالان وغيرهم من نجوم في مختلف الدوريات الأوروبية السلطات الأمريكية رفضت البارح دخول الحكم الصومالي عمر أرتان لأراضيها دون تقديم أسباب واضحة ورسميا الصومالي الحكم الصومالي عمر أرتان ماهوش باش يكون من حكام المونديال وعاد مجددا لبلاده نذكر أن المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع للمرتبة 46 عالميا في تصنيف الفيفا الصادر يوم أمس التاسع إفريقيا والرابع عربيا المغرب السابع عالميا والأول إفريقيا وحافظت الأرجنتين على صدارة التصنيف العالمية في تونس النجم الرياضي الساحلي انطلق البارح في بيع اشتراكات موسم 2026-2027 تحت عنوان النجم ليس مجرد فريق بل هو جزء من هويتك وانتمائك والأسعار مدارج 200 دينار شنوى 120 دينار فيراج 100 دينار منصة شرفية 3000 دينار الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات والهدف إطلاق حملة من المشاريع والبرامج الداعمة منها بيع الاشتراكات السنوية للموسم الجديد 2026-2027 وتكون مداخيل الحملة مخصصة حصريا لخلاص ديون النادي اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد الرياضي المونستيري تتكون من السادة سامي سليمان رئيس ثامر محمود حاتم حرز الله وعلي البحوري المنتخب الوطني التونسي أقل من 20 سنة تعادل البارح في ملعب بوعلي الحوار في حمام سوسة في مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري هدف لهدف قبل 48 ساعة من انطلاق مونديال 2026 المنتخبات تواصل مقابلاتها الودية كولومبيا تربح الأردن هدفين لصفر هولندا تربح أوزبكستان هدفين لهدف المنتخب الفرنسي فاز على إيرلندا الشمالية 3-1 ثلاثية سجلها مهاجم بايرن ميونخ أوليزي اليوم الصباح إسبانيا فازت على البيرو 3 أهداف لهدف تعرفنا على الحكم المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا بعد غدوة الخميس 8 متاع الليل بتوقيت تونس طاقم تحكيم برازيلي يدير المباراة بقيادة ويلتن سامبايو مساعد أول من البرازيل مساعد ثاني من البرازيل حكم الرابع من الأوروغواي في غرفة الفار الكولومبي نيكولاس

0: الشجاع على FM TV.
1: نواصل تقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم. نوصل اليوم للمجموعة التاسعة واللي تضم فرنسا، السنغال، النرويج والعراق. المنتخب الأول هو المنتخب الفرنسي، أبرز المرشحين للفوز باللقب وصاحب كأس العالم نسخة 1998 نسخة 2018 مع وصوله للنهائي في النسخة السابقة قطر 2022. وجه جديد لفرنسا مع جيل شاب يقود المدرب ديشامب المستمر في منصبه منذ 14 سنة كامل، واللي تمكن من الفوز بلقب كأس العالم كلاعب سنة 1998 وكمدرب نسخة 2018. منتخب الفرنسي للمرة 17 تتأهل للمونديال في المجموعة 73 مباراة، فاز في 39، تعادل في 14 وخسر 20 مباراة، سجل 136 هدف. وقبل 85 هدف فرنسا تدخل مونديال 2026 بقوة هجومية بقيادة كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، أوليزي، وريان شرقي، واللي أنهت التصفيات دون هزيمة مع قبولها الأربع أهداف فقط طوال التصفيات. أولى مقابلات المنتخب الفرنسي يوم 16 جوان ضد السنغال. المنتخب الثاني هو المنتخب السنغالي، أول مشاركة في المونديال كانت في نسخة 2002 واللي وصل وقتها للدورة ربع النهائي، يشارك للمرة الرابعة في المونديال بعد نسخة 2002 2018 2022 وحاليا 2026. وفي الثلاثة نسخ السابقة تأهل للدور الثاني في المجموع 12 المباراة في المونديال، 5 انتصارات 3 تعادلات و4 هزائم، سجل 16 هدف واستقبلت شباك 17 هدف. يبقى الفوز أكيد على بطل العالم وأوروبا المنتخب الفرنسي في مونديال 2002 أحسن ذكرى للسنغال، فضل نجومها وقتها في التشكيلة. شفنا الحاج ضيوف باب ديوب، هنري كاميرا. المنتخب السنغالي منبع للنجوم، كل نسخة لاعبين في أقوى بطولات العالم حاليا، نسخة ساديو ماني، كاليدو كوليبالي، يوسف سابيلي، إسماعيل سار، اللي هما مصدر قوة المنتخب. والهدف هو تخطي الدور الأول والوصول خاصة للأدوار النهائية. أولى مقابلته يوم 16 جوان ضد المنتخب الفرنسي بذكريات هدف باب ديوب في مونديال 2002. المنتخب الثالث هو النرويج اللي يتأهل النهائيات بعد غياب تواصل 28 سنة، كانت آخر مشاركة في مونديال 1998 وانسحب من الدور 16 في المجموعة، ثلاثة مشاركات عالمية 1938 1994 و1998، ثمانية مقابلات في المونديال، حقق زوز انتصارات، ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم، سجل 7 أهداف وقبل دفاعه 8 أهداف. أكيد قوة منتخب النرويج في مهاجمها هالاند نجم المانسي سيتي، أفضل اللاعبين الحاليين في العالم واللي سجل 16 هدف في التصفيات. ونذكروا أنه منتخب النرويج انتصر ذهابا وإيابا ضد المنتخب الإيطالي، أولى المقابلات يوم 16 جوان ضد العراق. المنتخب الرابع هو المنتخب العراقي اللي يعود للمونديال بعد غياب تواصل 40 سنة كاملة منذ أول تأهل في مونديال 1986، تأهل بشق الأنفس المنتخب العراقي للمونديال، تواصل 21 مباراة بين العراق، هانوي، مانيلا، جاكرتا، الكويت، سيول، مسقط، عمان، جدة والإمارات، ثم تأهل على حساب بوليفيا في آخر مباراة في التصفيات، هدفين لهدف العراق. يدخل المونديال بنجومها خاصة المهاجم أيمن حسين قائد الفريق اللي سجل 32 هدف في 89 مباراة مع العراق. مجموعة صعبة للعراق ضد بطل العالم فرنسا، بطل إفريقيا السنغال والنرويج بنجومها في أقوى بطولات أوروبا، أول مباراة يوم 16 جوان ضد النرويج.

0: وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. أكيد كل ما يخص مونديال 2026 تلقاهم في باقي مواعيدنا الرياضية.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
2: اسويا على فيل دو توت لاكتواليتي جوهرة اف ام
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: مالا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقل بلاش حسابات مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
2: جوهرة أفهم
1: Publicité.

0: متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والموجات الإيجابية ناخذوها من هذه الفقرة اللي نحيو فيها لي سوبر كوندكتور دو كاتاسورونس يسألوا فيها بعض الخيان احنا كيفاش نجمو نشاركوا معاكم في الفقرة هذه. سهل برشا, انت يا سوري في كاتاسورونس عندك 5 سنوات او اكثر ما تسببت في حتى حادث, نجم نهاير من نهايرات الى حدود نهاية شهر اوت نتصل بيك بالتليفون نقول لك تفضل تشارك معنا ونكرموك, وهذه سعادة وشرف لي نحنا لأنه هؤلاء قالوا لنا رانا اون بو أي نجم نجم ونستحفظ على رواحنا ورينا أرقام قياسية 54 سنة دون ما يتسبب في حتى حادث. إن شاء الله تتواصل هذه الأرقام القياسية من طرفنا الناس الكل وقتها تونتناو على رواحنا في طرقاتنا وقتها بالضبط. هات نحاولوا مع بعضنا ورانا النجمو كيما باش نتاكدوا من ذلك من خلال اليوم مصافحتنا لان سوبر كوندكتور واحد اخر هو سي عبد العزيز بن يوسف العدواني.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي عبد العزيز صباح الورد وشكرا ليك على التفاعل معنا يا سيدي, مرحبا بك.
3: شرف لي. الله يرحم والديك, ان شاء الله نهاركم اجمل ويشرف بالسعاده والهنا ان شاء الله.
1: سي عبد العزيز بن يوسف العدواني نتعرف عليك اكثر, شامل في الدنيا ساعه؟
3: والله متقاعد.
1: متقاعد به. قديش عندك من اللي خديت البرمي؟
3: عندي من 76 سبتمبر 76.
1: الله مصلي عني بي, اذا كان نحسب شويه 24 ونزيدوهم 26 50 سنه, اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد من اللي خديت البرمي. قديش عندك اسوري في جات اسورونس اجونس محمد دغماني؟ ها
3: هكا ولا لا؟ توا برسك 6 سنين.
1: اللهم صلي على النبي.
3: جويلي هذه ولا 6 سنين
1: بربي. وين الاجونس محمد دغماني بالضبط؟ نعتني عليها.
3: في شارع ياسر عرفات في سهلول.
1: في سهلول سوسة شارع ياسر عرفات معروفة به. هات خليني نسأل توا قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: انا والحمد لله من اللي خديته ما تسببت حتى في حادث وما عملت حتى كونستا واحده او كتربه. ويت عام 88 ديجا مش انا المخطئ اللي وراي هو اللي ضربني من تالي.
1: هذيك من تالي باقي غلط اللي ضرب من تالي. عندك 50 عندك 50 سنه مسكرين وإن شاء الله 50 سنة أخرين والحمد لله والشكر ربي سبحانه وتعالى أنك ما تسببت في حتى حادث. برافو برافو سي عبد العزيز بن يوسف عدواني. خويا عبد العزيز شو اللي عملت لها؟ شو اللي حطيت لها؟ كيفاش علمني حويجة خلنا نولي كيف خويا هك.
3: والله يا شو شو قلت أنا مثلا أن نطبق كما قل فيها التعليمات الكل نتاع الكود ناروت الكل الخط متواصل من تجاوزوش نترك الأولوية ساعة ساعة حتى الأولوية نتاع الأولوية ليها أنا نسامح نسامح فيها الوحدة كي نشوفوا قصور حاجة كما هكا.
1: عبدالعزيز خويا اكتدى مزروب اكتدى انت مزروب مش تخلط على موعد ولا حاجة تجري ولا ما تجريش بالكرة؟
3: لا ما نجريش
1: ما تجريش.
3: إذا كان أنا والطريق يعني كذا الطريق مسيب ولا حاجة نمشي شوي, أما في خاصة في العمران وكل واحد يطبق الواحد إيش مش يعمل.
1: مناطق العمران أي بين أشمش يجري شو نجري في مناطق العمران كارثة على روحي وعلى عباد هذي. لكن في الأوتوروت تفوت ساعات 90 100 110 تفوتهم ولا لا تطبق
3: إلا في الأوتوروت؟
1: أي تطبق باقي تطبق ال 110 نتاع لوتوروت اقصى حاجه وقت اللي تصب شتات ولي 90 طبقها ولا لا؟
3: نطبق في كل شيء ساعه على ساعه انا نوصل 110 109 فيق هكا بلا نهز ساقي وحدها تتهز على الكيلر
1: تاعي. ريت وياد ساق ولات وحدها من غير ما نعطيوها تعني.
3: والله قسما بالله وحدها هكا.
1: برافو عليك والله برافو عليك برافو عليك سيدي عبد العزيز.
3: ومن المجاوزة ممنوعة من ما نجاوزش من نشوف حتى النجم من مثلا مش نتجاوز سيميرو مارك ولا كار ولا حاجة إذا كان ما عنديش نشوف الفيزيبيليتي ماهيش ظاهره كل شيء
1: فاش قام يا اخي
3: باش نعمل لك حاجه
1: فاش قام خلاص قام وادي دوبل على واحده كيما هذيك سمير ومارك ولا كار ويجي كف وغرزه واحده جايه من غادي لطف عليك ولطف علينا الناس الكل ساعدوا رواحكم ساعدوا رواحكم سيدي عبد العزيز شرفتنا وراك نورتنا ولكن مع هذا التكريم وهذه المصافحه راه فما كادو قالوا لك عليه ولا ما قالوا لكش ما بيناتنا
3: والله ما قال لي حتى واحد منك نسمع
1: مني انا تسمع باهي الكادو هذايا باش نقترح عليك حاجات وانت تختارهم اي سيدي يا نهديه لك كل حامله نتاع المفاتح بورتوكلي هذيك باهي عبد العزيز
3: باهي انا هشام باهي علاش كل شيء على جيست كي كونت يقولوا فيها
1: يا عبد العزيز خويا راك 50 سنه ما تسببت في حتى حادث
3: قات
1: اسيرونس قات اسيرونس تكرمك وتقول لك ميرسي وتدخل للكلوب صوم تاعها وسوبر كوندكتور وتعطيك 500 دينار كار تاجيليس 500 دينار اسونس من عاجيل انرجي هذه الكارت نتاع عاجيل انرجي عاجيليس فمبروك عليك لي 500 دينار وهذا يخلينا نقولوا راهو زاد شوي على انسان عمل 50 سنه 500 دينار راهو نجمو نعاودوها زاد عام الجاي والعام اللي بعده اذا كنت اختارك القرعه اخويا عبد العزيز باش تكون معنا لانك تستاهل هذا ربي فضلك شكرا ليك نورتنا سيدي العزيز سي عبد العزيز بن يوسف عدواني 50 سنه ما تسبب في حتى حد شدوا عندكم مغصب الفرحه اللي نقوها مع ناس يعملوا الكيف يستحفظوا على سلامتهم سلامه الركبين معاهم وسلامه كل مستعملي الطريق ميرسي سي عبد العزيز وميرسي جاتاسيرونس

0: متى متى
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجة الإيجابية. اليوم النهار قبل الأخير قبل امتحانات البكالوريا ونهايتها الدورة الرئيسية اللي توفى غدوة. من غدوة باش تبدأ العائلات تفكر تقول لك خنهز نفرهد صغيرات بعد ما عداوا الامتحانات، وأيضا حتى الأمهات عدات الامتحانات متاع البكالوريا وحضرت وتعبت الأولياء ويقول لك اعطينا نعمل خرجة وما نتنفسوا شوية. هذاك علاش نقول لهم من توا يلزمكم تعملوا لريزيرفاسيون باش تخلط على الحاجة اللي حاجتك بها، سورتو إذا كان تحب على حاجات خاصة معينة، بيدون لو بيسين فيها توبوغون درا شنو تحب الدوزيام زون لا بروميير زون، تحب سيستم دو بنغالو سيستم كذا، هذا الكل راه باش تختار يزمك تو قد ما نقدموا نهار قد ما ينقص الاختيار. والعملية أسهل منها ما فماش، سامبل كليك على السيت متاع برافواياج دبليو ثلاثة مرات برافواياج.com راك تقوم بالريزرفاسيون متاعك اللي تاخوها ديسبونيبيليتي مازلت، ثم السوم راهو ارخص سوم في تونس عند برافواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا السوام على كيف كيفك، بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
1: قلت لك انه سامبل كليك على www.baraavoyage.com راك تبرمج سيفك كيما تحب انت وعلى بكري. توا رانا مازلنا نخلطو، أما من جويلية راهو معاش نلقاو البيت بسهولة. في أوت سي وفي كومبلي يقول لكم فما حتى بيت، والسوم يزيد يطلع، معنا يطلع في جويلية راهو يطلع في أوت. أخلط توا أسوام خارقة العادة، الخدمات ممتازة للغاية من طرف الكيب متاع براءة فواياج. زد على ذلك فما عبيد تحب الخارجات في الصيف في سيستم رحلة، ومعايا جيد توريستيك، الرحلات موجودة أسنى باش نمشيو لبنزارة وشطوط بنزارة الرائعين هذوكم، غار الملح وش اسمه كوكو بيت شكل هذوكم الكل باش نمشيو لهم مع براءة فواياج. وأيضا فما رحلة من أحسن ما فما لجزيرة الأحلام جربة نهار 10 و11 و12 جويلية، نهار 10 و11 و12 جويلية، وكا وقتها يكونوا صغيرات الكل مصلعين والطقس ذروة السخانة تقريبا. ما تنفع فيها وقيتها كانت بحيرة في بحر جربة المزيان. الرحلة باش تنطلق من تونس العاصمة في حافلة جديدة ومكيفة مرورا بالحمامات سوسة، واحنا ماشيين باش يكون معاكم دليل سياحي بطبيعة الحال باش يهزكم لأحسن بلايس وأروع بلايس معناها موجودين في جربة، والبلايس المزيانة معروفة بها جزيرة الأحلام اللي كما متحف قلالة، جزيرة الرمل، حديقة التماسيح وغيرها من البلايس المزيانة اللي معروفين في جربة برشا، واللي الناس الكل اللي تمشي جربة يمشي لهم. وبطبيعة الإقامة باش تكون في أوتيل مزيان برشا مع فطور الصباح وأيضا الرحلات كما قلت لكم ممتعة برشا. ما تفلتوش هالفرصة هذه بالنسبة للناس اللي مشيت الجربة وتقول لك نرجع لها نرجع لها، يرجع ويتمتع بالرحلات متاعها هذية والخرجات اللي موجودة. وبالنسبة اللي ممشيش يكتشف زادة جربة وروعتها جزيرة الأحلام، ولا في الأحلام كيف تبدأ مع براءة فواياج، لأنه معاك الجيد توريستيك ويدورك في كل المناطق الرائعة متاع جزيرة جربة. وخاصة ما تفلتش العملية، علاش؟ لأنه السوم 419 دينار. هنا 419 دينار كهو 3 أيام بالتمام والكمال، وخاصة كيف تبدأ الرحلة كما قلت لكم من تنظيم براءة فواياج. نجموا تتصلوا من توا باش تعمل لا ريزيرفاسيون متاعك وتخلط على بلاستيك على 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا 21 881 882، 21 881 882، أو 21 882 881. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: Application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM ديما معاك على App Store ou Google Play.
1: Publicité. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
3: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
2: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتي اللي عنا حاجة وأحسن حاجة بصنعة مع صحة الأبدان.

0: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن اللي نقول لهم ركزوا معنا في الميتيو هما وكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين. الميتيو دي جور اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 باش تتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات، تكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط و دون فاعلية يمكن تذكر معناها، هذا اللي موجود في حالة السماء بالنسبة لليوم. لكن بالنسبة للريح، الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا آخر النهار بالجنوب، مع دواوير رملية محلية بأقصى الجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. بحرنا اليوم قليل الاضطراب، يصبح محليا مضطرب بخليجي جابس والحمامات. الحرارة في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 وتوصل إلى 41 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا. نشوف الخريطة متاعنا شوني تعطينا في الفترة الصباحية وبعد الظهر وأيضا الفترة الليلية. في الفترة الصباحية كما قلنا سحب قليلة لا غير، ودرجة حرارة بداية من 26 درجة هي أقل الدرجات اللي نسجلها. وين؟ في المهدي 28 مستير، 29 سوسة، 28 نابل، 30 تونس الكبرى، و29 في بنزرت، مرورا ب 34 في توزر و37 في برج الخضرة. إذن درجات حرارة تراوح بين 26 في المهدية أقل الدرجات و37 أكثر الدرجات في برج الخضرة، وقبلها زاد توزر 34 درجة. بعد الظهر راي تزيد تسخن هاي الأمطار كما قلت، فما سحب أحيانا كثيفة في سليانة وفي الكيف وفي سيدي بوزيد وفي القصرين وفي قفصة مبدئيا دون فاعلية تذكر، في حين بقية المناطق سحب قليلة ودرجة الحرارة ترتفع كلها تقريبا ثلاثينية. فماش لا والله فما نرى في 29 درجة، وين في جبس جابس فقط 29 درجة، الباقي كل من 30 وإحنا طالعين، 30 في المهدية، 32 في سوسة، 32 في المستير بعد الظهر، 33 سوسة، 36 تونس الكبرى، 34 نقاوها في بنزرت بعد الظهر، 38 بعد الظهر في باجة وفي جندوبة وأيضا في القيروان، 39 في قفصة هي وقبلي، ونوصلوا 41 درجة في توزر وأيضا في برج الخضراء، هذايا بعد الظهر. ليلا هل عنا حاجة تذكر في الفترة الليلية؟ لا، درجة حرارة تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع الليلة الفارطة، مع سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا، وفي برج الخضراء نوصلوا ل 34 درجة مع رياح رملية قوية. بقية الدرجات تتراوح بين أقل الدرجات 24 درجة تونس الكبرى والمهدية، 27 مستير وسوسة، 25 نابل مثلا، 27 زغوان هي وسليانة. أعلى الدرجات كما قلت لكم 30 في توزر و 34 في برج الخضرة. هذه إذن فكرة بالتفصيل على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. بالنسبة الغدوة الأربعاء سيتواصل متميز بالارتفاع في درجة الحرارة، لكن بعد الظهر الإمكانية واردة جدا باش نعيش خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في زغوان وسليانة وأيضا الكيف والقيروان، ومعهم سيدي بوزيد والقصرين وحتى قفصة، لكن تبقى الدرجات مرتفعة ونوصلوا حتى ل 43 درجة في برج الخضرة مرورا ب 42 في توزر. هذا بالنسبة لغدوة بعد الظهر. أيضا نهار الخميس تبقى درجات حرارة مرتفعة في الفترة تنقص شوية في فترة صباحية نهار الخميس، وتنقص شوية باعتبار تدخل عنصر الريح موجودة على بنزر تونس الكبرى ونابل، وأيضا نهار الخميس باش نقاول الأمطار على سليانة، أمطار متوسطة سليانة وأيضا الكيف والقصرين ومعهم سيدي بوزيد والقيروان، و انخفاض نسبي خاصة في المناطق الشمالية والساحلية في درجة الحرارة، تبقى مرتفعة في الجنوب التونسي. والتأكيد والتحيين يجيكم بطبيعة حال يوميا، نتابعوا نشرة المعهد الوطني للرصد الجوي باش نعرفوا حالة الطقس، خاصة بعد ما توفى الامتحانات متاع البكالوريوس. نوريا في الدورة الرئيسية. وربي نجح وليداتنا الكل وربي يفرهد العائلات الكل بخرجات هكا بحرية وتفرهدات حتى ينسوا تعب الأعداد دي مختلف الامتحانات. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: مصباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: تلفزيون سبيسيال وكريديها سبيسيال ومن غير تسبقه بحياة راس الشركة بتاعي عاملة كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى إذا تفش قاعد تستنى وبارك كلام الشركة بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعت رسيلك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: ايه ماذا مش هكا يا حمادية
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار سبيسيال
4: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
5: اي مفرحه قلوب التوانسه الكل الكل سونس اكسبسيون البارح برشا موقفين يسالوا فيا يا اخي عندنا الحق في الكريدي كونفونسيوني عندكم الف حق قطاع خاص ولا قطاع عام اي راهو كل انسان شهار عنده الحق في هذا والكريدي كونفونسيوني هو عباره على اتفاقيه معناها تتصحح بين شركه المغازه العامه اللي تضم ام جي وباتا وطرف آخر ينجم يكون وزارة من الوزارات ديوان من الدواوين شركات خاصة كما قلت مسموح لها بالاتفاقية هذه يمكن لكل شركة أنه أعوانها وموظفيها يتمتعوا بالشراء بالتقسيط من 3 إلى 18 شهر أي نعم من 3 أشهر إلى 18 شهر مع أحسن تو دانتيري ودون تسبق أهم حاجة فماش تسبق لا 20% لا 30% لا 40% دون تسبق وتنجم تشري من أي نقطة متاع أم جي وإلا بتام على كامل تراب الجمهورية والخصوصية اللي موجودة عند أم جي وبتام أن في كل مكان من تونس من أقصى الشمال لأقصى الجنوب يسألوا فيا شو اللي نجم نشري زاد الله يسمعناك وما فهمناش هذه تتشري نجم تشري اللي تحب عليه والفاتورة متاعك توصل إلى حدود 3000 دينار سي بوسيبل المبلغ اللي تشري به نجم يوصل 3000 دينار والحريف نجم يعمل زادة أكثر من كريدي وأكثر من دوسي معناها دوسي كريدي مع مراعاة قدرة السداد معناها عنده الحق ما يتفوتش 40% تبقى له 60% هذيك اللي نعرفوها قانونا بطبيعة الحال ينجم يشري الإلكتروميناجي فريجيدير كليماتيزور وغيره المابل كما توا الغرام اللي موجود كل صالون تاع الجاردان والقاعده فيها من اروع ما يكون والحاجات اللي موجوده تعمل الكيف موتوسيكل تروتينات ثم مواد منزليه للمطبخ كما الماعون ونسيت حب على هذا سيرفيس بورسلين ايضا لينوكس اللي تحب عليه انت نجم تشريه سيشوار وغيره سيشوار عندك رعق تنجم تشريه لانه باتام وام جي من باتام وام جي كيف نقولوا معناها مع ام جي والا باتام معناها راهو باش تصحح الكونفونسيون معاهم الزوز عن طريق شركة المغازة العامة وبالتالي انت كموظف تستفيد من الزوز من ام جي وباتام تشري وتاخو الامور كل لكن بعض الشركات ايه كيفاش نعملوا باش نسرعوا ونصحوا الكونفونسيون مع ام جي مع مغازة العامة وبالتالي ام جي وباتام الزوز مع بعضهم تنجم مع ام جي معاك عن طريق 31 31 80 80 تتصل نعاود 31 31 80 80 السيت ويب متاع ام جي الريزو سوسيول كلهم متاع ام جي وباتام زاد السيرفيس كليون باتام اللي هو 80 105 105 نعاود 80 105 105 والا السيت اوفيسيال متاع باتام والا الريزو سوسيو متاع باتام هما الكل على ذمتكم انتوما باش تسهل عليكم عملية التواصل مع الإدارة متاع شركة المغازة العامة لإمضاء هذه الاتفاقية لشركاتكم مع ام جي وباتام وباش تمتعوا الموظفين متاعكم بحاجة ولا في الأحلام مع أوسي حويجة أخرى سألوني عليها قالوا لي متأكد التوصيل بلاش اي وصلوا لك للدار بلاش مجاني اي نعم هذه الكادو نتاع ام جي لي وبتام لكل الحرفاء وبشكل خاص الحرفاء الشهارة انشانة في القطاع العام وفي القطاع الخاص. بالنسبة للخيان اللي يحبوا على 100 دينار يربحوها معنا 100 دينار موجود على ذمتكم. شي عملوا توا يكتبوا لنا ام جي ويبعثوها على 85 990 ام جي على 85 990 يكتبوها توا بسرعه اون اس ام اس ويبعثوها كما قلت لكم على 85 990 بي اس ام اس وحيد نجم تتحصل على 100 دينار من اهداء ام جي وبتام بمناسبه هالبرودوي الرائع اللي هو راه مش جديد من 1987 صحوا لي كونفونسيون هذوما مع الشركات ومتواصلين وعندهم الخبره والكفاءه لخيان باش يمكنوكم من احسن لي بري اي اوسي من الخدمات السريعه والايصال الى حدود باب الدار والضمان اللي موجود على ذمتكم. يلا اكتب ام جي وبعثها على 85 990 باش تحصل على 100 دينار الكادو نتاعنا في اخر الحصه.
1: تلفزيون سبيسيال هذا وكريدي سبيسيال ومن غير تسبقه بحياه راس الشركه بتاعي عامله كونفونسيون سبيسيال مع ام جي حتى انت زاد فاش قاعد تستنى وبارك الله من الشركه بتاعك تعمل لك نفس التسهيلات ما كانش مبعث رصيدك في مشاكل سبيسيال
2: زعما
1: ايه ماذا مش هكا يا حمادي
3: بالكريدي كونفونسيونين تاع ام جي تعمر الدار بفار
4: سبيسيال ام جي

0: عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهرة بوبليسيتي. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
2: بابا يكومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في من اسفر ومن رحلة في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا، في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين وبالوي في مكونكتين.
1: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
4: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لك اللمه العزيزه. ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
1: عندك أورانج.
8: جوهرة أفهم.
1: Publicité.

0: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. باش نمشيو في ضيف الدنيا وما فيها للسيد رئيس لجنه الماليه بمجلس النواب الشعبي السيد ماهر الكتاري، خاصه برشا خدمه هذول اللي توا عندهم، فخذيناه ليكم انتوما خصيصا حتى نتعرف على شفما وما فماش داخل المجلس. ضيف الدنيا وما فيها،
1: ضيف الدنيا وما فيها،
0: سي ماهر الكتاري، شكرا لك على تلبية الدعوة سيد النائب وسيد رئيس لجنة المالية.
2: يعيشك وشكرا على الدعوة. وأول حاجة نحب نبدأ بها إن شاء الله بنجاح لأولادنا اللي عاملين في الباك
0: إن شاء الله. يعطيك ألف صح. باهي، كأنكم خرجتوا في عطلة برلمانية سابقة لأوانها ولا لا؟ إحساس عندي أنا.
2: والله هذا اللي في الظاهر، هذا اللي الناس كل قاعدة تحكي فيه، لكن والله اللجان قاعدة تخدم. صحيح الإشكال الكبير، أنا باش نقوله بكل صراحة، الإشكال الكبير هو التواصل بين السلطة ولا الوظيفة التشريعية ولا السلطة ولا الوظيفة التنفيذية. هذا هو الإشكال الكبير، لأنه تعرفوا راهو إذا كان ما فماش تناغم بين الوظيفتين هذوما العمل يصعب راهو علينا احنا وعليهم هما زادا كيف. هذا هو الإشكال، لكن راهو اللجان قاعدة تخدم. صحيح قاعدة تخدم بالمقترحات
0: وحدها،
2: قاعدين نستدعاو في كل الأطراف الأخرى إلا السلطة التنفيذية اللي مش قاعدة تحضر. الوظيفة التنفيذية مش قاعدة تجي، لكن عندنا المنظمات الكل قاعدة تجي. على مثال توا غدوة القانون هام جدا متاع الهياكل الرياضية، عندنا شكون باش يجي من الفيدراسيون، من الرياضيين، من كل هذوم الكل قاعدين يجيوا
0: في لجنة المالية. القانون هذا
2: لا، هذا في لجنة التربية والرياضة غدوة جاي. لجنة المالية احنا توا قاعدين نكملوا المسار متاع مجلة الصرف، وباش نرجعوا للمسار متاع مخالفة الصرف زادا كيف، لأنه زوز قوانين مربوطين ببعضهم زي مشي مع بعضهم. وحاجة أخرى، قاعدين نقوموا بالدور الرقابي متاعنا، قاعدين حضروا في مراسلات السيدة وزيرة المالية والسيد محافظ البنك المركزي على مدى تنفيذ الميزانية في الثلاثي الأول والثلاثي الثاني هذا، وطلبناها زادة كيف باش نطلبوها زادة كيف في مساهمة الدولة. نشوفوا نحبوا ليستين كاملة في مساهمة الدولة في الشركات والمنشآت العمومية، باش نشوفوا مدى مساهمتهم في ميزانية الدولة. نعرفوا احنا طلبنا باش نطلبوهم من 2010 ل 2026، باش نشوفوا التطور، باش حتى التوانسة يعرفوا الأموال اللي قاعدة تستعمل فيهم الدولة اللي تساهم مثل في البنوك، في الشركات، في الفوسفات، في معمل العلفة، في السونات، في ستيك، شنو قاعدين يعملوا بهم؟ هل قاعدين يدخلوا فلوس؟ هل قاعدين يساهموا في ميزانية الدولة؟
0: بعض الشركات استراتيجيكمون بارلون، حتى كان ما دخلناش فيها فلوس وتصير فيها المعادلة فقط، لابد باش نبقى في ستيك والسوناد والخطوط الجوية، سي براتيكمون لو درابو، معنا درابو تونس.
2: لا، هذا لا شك ولا اختلاف فيه، اما التوجه متاعنا نحبوا نمشيوا الاكثر شفافية باش الناس كل تعرف الدولة مساهمة في اما الشركات. مثال توا نعطيك، انا قلت لي انت ستيك والسوناد والخطوط الجوية التونسية، هذاك لا غبار عليه، الدولة باش تقعد والناس كل موافقين هذا. لكن نعطيك انا مثال، بخلاف البنوك الكبيره توا كيما الاستي بي ولا البينا، تعرف الاستي بي راهي الدوله ما عندهاش الاغلبيه، يعني قرابه 30% من الاسهم.
0: يدولي بين 30 و35، لكن ما البنوك العموميه مش عندك الدروا دو
2: اي فوالا، معناتها باش الناس خاطر الاغلبيه نتاع الناس تقول تتصور انه بنك دولي، انه الاغلبيه نتاع الاسهم عند الدوله. لكن لا، نعطيك انا مثال، هل السؤال نجم يطرح نفسه، راه هل الدوله كي تبدا مساهمه في بنوك، نجم نعطي الاسامي سامحوني باش الناس تعرف، كيما البنك التونسي السعودي، البنك التونسي الاماراتي، البنك التونسي القطري، وكل شيء مساهمه ب 50%، هل عندها جدوى؟ هل البنوك الصغار هذوما، هل مساهمه ب 50 مليار ولا 60 مليار، هل عندها جدوى؟
3: هل عندها جدوى؟ علاش مساهمه؟
2: هي على خاطر جات في مرحلة من المراحل أنها في بالنا باش الشركات هذوكم البنوك هذوكم باش يدخلوا باش يطوروا كل شيء. أنا فما عباد وأنا منهم الرؤية يقول لك مثل عنا الأربع خمسة بنوك هذوم إذا كان ناخذوا 60-70 مليار متاعهم نلموا 200-300 مليار ناخذوهم معتها يمشي يوليوا شركات يوليوا بنوك خاصة شنو الإشكال. لكن الفلوس هذوكم 200-300 مليار نستعملوهم باش نزيدوا في رأس المال متاع بنكة كيما الاستيبي بنكة كيل بياش بنكة كيل بينا نقويه في البنوك هذوكم. وبعد الرؤية الأخيرة اللي باش تمشي هو أنه يكون فما بنك كبير كيما في المغرب عند البنك الكبير متاحهم اللي باش يغزو القارة الأفريقية. لازم نحن كيف كيف أي غزيها القارة باش على خاطر عملوا بنك كبير إذا كان احنا نلمه نزيدوا في رأس المال بالفلوس هذوما اللي جايين بدون اقتراب
0: ربحوا حاجتين وانا ربحوا هذا التواجد في الأفريق والأفريق سوق واحد وربحوا مرافقة المستثمرين المغاربة
2: هذيك هي هذا هو يجيب بالتدرج وبالرؤية اللي تكون عندك وين تحب تمشي وين تحب توصل وين تحب تطور.
0: أنا كنت نعتقد في هذه الفترة أنتم تستشرفوا كنت نعتقد أنتم لجنة مالية وبقية الليجين تحضروا في رواحكم لقانون مالية تكميلي اللي بشي تفرض علينا في كل الحالات نظرا للوضعية الحالية. يا أخي نلقى فما قوانين يمكن تنجم تصبر شوية يمكن ما نعرفش حسب رأيي الخاص وجاوبني سي ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية. لكن الأصعب حاجة واللي ما تصبرش هو قانون مالية تكميلي بش نسكره السنة
2: الميزانية متاع خمسة. صحيح أكيد لكن راهو قانون المالية التكميلي في العالم الكل هذا يرى ما يجي كان في سبتمبر أكتوبر خاطر يكملوا هذا الكل باش يسكروا باش نشوفوا شنو وقع الإخلالات اللي صارت. نعرفوا احنا اللي معاملين على سوم برميل بترول 63 دولار توا في 110 توا في 110 حاجة هكاك ونعرفوا معناتها باش الرقم هذا نقولوا نعاودوا ال 50 دولار يتكلفونا 500 مليار في الشهر معناتها من هنا لاخر العام نورمالمون لازمنا 5000 مليار زايدين اي فوالا هذا هو بون الدوله قاعده تعمل في اون ميسيون دو بي تي ا اللي في الثلاثي الاول عملنا بوكو دي ميسيون دو بي تي ا بون دو تريزور اي اسيميلي شريهم البنوك كل شيء. لكن هذا ما كانش موجود في الميزانيه اللي عملناها 26 ولهذا لازم في سبتمبر اكتوبر هذا من الاكيد والاكيد جدا انه باش يكون فما ميزانيه تكميليه.
0: يعني لا بريباراسيون نتاعو ما يدولش في سبتمبر اكتوبر تسبق
2: لا بريباراسيون نتاعو تصير في وزاره الماليه ما تصيرش عندنا
0: مش بالتعاون مع بنات بعضكم لا
2: والله هذا
0: تشاور بال
2: هذا هذا هذا
0: يجيكم من قبل ولا تكتشفوه ليله صلاله انتم
2: والله احنا نكتشفوه ليله صلاله كيما الميزانيه العاديه. وهذا اللي هو مش معقول هذا اللي طلبناه في عديد من المرات رئيس لجنة المالية السابق واللي قبله وأنا ديما نطلبه من وزارة المالية باش تمدنا على الأقل الخطوط العريضة متاع القانون المالية اللي جاي.
3: هو بعثت لاتحاد العام الشغل تطلب في استشارة يعني حول موقفه من قانون المالية 2027.
2: هو ما بعثتش للاتحاد الشغل برك
0: بعث لكل المكونات
2: لكل المكونات حتى المجلس النواب راه تبعث
0: الناس
2: هذاك ستون لات هذيك رسالة كل عام تتبعث للناس كل الكل فاعلين الاقتصاديين والسياسيين يمشيوا للناس كل هذيك
0: ماشي حاجة
2: الخبراء المحاسبين الديكال كونكت كلهم الناس كل تمشي كل عام هذيك ماشي حاجة خاصة وصلت لنا
0: أنا الكورة مازال يتعدى
2: بجوابات
0: ما فيكمش حد خلعتيني جوابتني مازال والحمد لله.
2: لا شوف احنا نخدموا في البلاد هذية ووقع انتخابنا باش نخدموا البلاد هذية وإلى حتى المارس 28 باش نقعد ونخدموا ونقوموا بدورنا
0: كيفاش نمدوا يدينا لأنه معناها لربما نتفهموا الوظيفة التنفيذية صار تصعيد
2: أكيد
0: صار تلاسن كبير
2: صحيح
0: صار كينها مواجهات كينا نصفيه في بعض الحساب كينه معنى هذا شعوري شعور بير أو المواطن نقوله لك كينه فما تصفية حسابات صحيح. ولا فما ريفاليتي منافسة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية
2: شوف صحيح هذا هو الناس كل كي نخرج ونمشي نقضي ولا نشري ولا حاجة الناس تحكي تقول لك فما إشكال فما حاجة ماشي واضحة. صحيح فما صار نكسي مشيرة هذه لكن صار كيف النتيجة متاع عدم التجاوب مشيرة أخرى زادا كيف راهو احنا كي نشوفوا مثال نعطيك تجبدنا احنا على قانون المالية كي قانون المالية نصادقوا عليه في مجلس النواب ويصح عليه رئيس الجمهورية وما يتمش تفعيل عديد من الفصول هذا إشكال.
0: بربي يسألوا فيا على تفعيل فصول السيارة هذيك العائلية
2: السيارة
3: نهار 1 جويلية
2: السيارة العائلية شوف
0: هبطت القوانين ولا ما
2: أوامر ترتيبية ما هبطتش. نقول لك فما حاجتين مهمين ثلاثة هما ما هبطوش لكن أنا سألت سواء كان الإدارة العامة للديوانة ولا وزارة المالية يقولوا لي راهو حاضرين 90% الفترة القريبة جدا باش يتعداو على مجلس وزاري ويهبطوا إن شاء الله يهبطوا في القريب العاجل.
0: القريب العاجل 1 جويلية
2: في جويليا ما نعطيكش انا دات خاطر ما عندي مانيش
0: انا السياره العائليه
2: هذه بالنسبه للسياره العائليه
0: لفسير كل 10 سنوات قالوا انه طلب منهم انه يتصرف في لفسير الاولاد باش ينجم ياخذ لفسير الثانيه هذا صحيح ولا لا؟
2: والله فما توجه لكن ماهوش صحيح معناتها ما فماش حاجه اكيد نجم نقولها فما توجه هذا فما توجه اخر بالنسبه للفسيه زاد كيف باش نقصوا شويه زاد من القطاع الموازي فما برشا ناس يقول لك علاش الفسير ما رجعوهش انسيسيبل لمده 3 سنين كما كان قبل 3 ولا 4 سنين لانه فما اشكال كبير في القطاع الموازي في جبان السيارات وهذا حتى الديوانه تعاني منه يقول لك احنا يجيونا مئات الباسبورات باش ناس تجي وتلقاها ما نعرف شخص كبير عمره 90 ولا 95 سنه لا عمره شاف باسبور لا عمره خرج من تونس لا حتى شيء معناتها فما برشا اشكاليات. القطاع الموازي يظهر لي توافقوني الناس كلها انه اشكال كبير موجود في هذايا والفسير كي ولا ما عادش انسيسيبل لمده 3 سنين ولا 4 سنين تفاقمت الامور وكي تفاقم الامور هذايا في القطاع الموازي راهو ما عنده حتى منفعة للدولة. هذا القطاع الموازي لا يخلص الأداءات لا يخلص تيفيا لا اللي يخدم عنده يخلص سينيساس ولا السينيساس ونعرفوا الصناديق الاجتماعية متاعنا الإشكال متاعها. أنت كي يبدأ عندك حسب الإحصائيات الأخيرة عندك 30 ولا 35% من العمال ما همش منخرطين في الصناديق الاجتماعية بالطبيعة باش تلقى خلل الصناديق الاجتماعية مش باش تخلط
0: ألقى أنت كوظيفة تشريعية القوانين باش ندخلوا
2: هذه
0: نعملوا الانتجراسيون تاعهم نعملوا استقطابه هذا باش يقعدوا على هامش
2: اكيد لكن ما ننساوش كلامك صحيح ومعقول برشا على هامش المنظومه. احنا ما نحبوا نخليوا حد على حاف التاريخ راهو ما تنساش اللي يخدم في القطاع الموازي وما عندوش سي ان اس اس ولا حاجه راهو نهار نخمو في الكبر نخمو في المرض ما نجمش يمشي ياخذ دواء بلاش في السبيطار وما نجمش يعمل برشا حوايج ويداوي وكل شيء هذا إشكال كبير. وكي يبدأوا صناديق الاجتماعية ما فماش توازن مالي شنو هو الإشكال اللي صاير السبيطارات ما همش في المستوى الدويات مقطوعة
0: بوركوا أنتم ما تحركتوش هاي حاجات هذوما الأولويات هذه اللي تروا فيها وتعرفوها جيدا
2: قاعدين نقدموا فيها الإشكال متاع الفسير قاعدين نخدموا فيه عنا برشا قوانين نحاولوا كيفاش كي تنقص مثال باش تنقص من القطاع الموازي راهم فماش كان ردع القطاع
0: لا
2: الموازي
0: لا نجم لا نستقطبوا نعطي حاجة باهية
2: هذا هو التوجه على خاطر راهو فما الناس يقول لك لا ردعوا ندرى شنو لا راهو ما يمشيش
0: جربناه
2: عنده 20 سنة وما يمشيش ما عطاش شيء دونك لازم نستقطبوا العباد هذوما ونقولوا لهم ما هو ادخلوا في القطاع المنظم شنو باش تخلصوا امورك مريقله لا تاخذوا ريسك
0: بالنسبه للاوامر الترتيبيه الكل هبطت نتاع القوانين اللي تعدات والا ما زالت
2: لا ما زالت عطيتك انا انت جبت على السياره لكل عائله عنا اشكال زاد
0: ما هبطش الاوامر الترتيبيه
2: مازالوا ما هبطوش عنا كيف سياره الاشخاص ذوي الاعاقه زاد كيف عندهم برشا اشكال يتصلوا بيا وقاعدين نعملوا في مجهود وبريسيون قويه على سواء كان وزاره الماليه ولا الديوانه الحقيقه
0: شوف فما تواصل مع وزاره الماليه والديوانه يعطيكم الصحه
2: لا فانا الحقيقه فما تواصل نتصل تواصل شوف انا اقول لك مش تواصل رسمي، تواصل بالهاتف نعم تليفون نشوف نحترموا بعضنا الناس كل تخدم فما على الاقل الشيره هذه نتاع الامور باش نحاولوا نقدموا، لانه في الاخير كي عمل لي تليفون انا اشخاص يعملوا تليفون اشخاص ذوي الاعاقه يقول لي شنو صار في الاوامر الترتيبيه اللي كرهبنا ولا عندهم كراهه في المستودع الديواني في مجرين، فما ناس عندهم كرهبهم توصلت الخطايا نتاعهم 9 ملايين. قال لي انا كيفاش باش نخرجها؟ دونك نتصل انا بالديوان الاداره العامه نتاع الديوان والحقيقه مشكورين باش يلقاو حل باش الناس هذو تجي تاخذ سيارات نتاعهم ديجا تعبين وما نكملوش عليهم احنا.
3: وعلاش نقول لك ربما المصادقه من قبل النواب تكون كانها مستعجله مش مدروسه، علاش تلقى مسافه بين النص الترتيبي وبين يقرونها؟ وعندنا مثال خلاص بالفوتر الالكتروني، صادقوا النواب ويبدو أنهم هما بيدهم اللي مشاو في مقترح تأجيل العمل به، ثم اللي مشاو في مقترح إلغاءه كليا.
2: شوف ما همش كان
3: مشكل مش في السلطة
2: حاجتي
3: مشكل في النواب.
2: الفوترة الإلكترونية راهو فصل جابته السلطة التنفيذية. إذا أنت كي تجيب مقترح قانون نورمالمون تعرف شنو باش تعمل والأوامر الترتيبية نتاعك تكون حاضرة، خاطر أنت حضرته الفصل هذاك والأوامر الترتيبية. هاكا قعدوا صار فيها إشكال، راهو
3: قاعد يخدم ولا
2: مش قاعد يخدم؟ مش قاعد يخدم خاطر ما عندناش الإمكانيات. راهو الفوتر الإلكترونية لازمها إمكانيات لوجستية كبيرة وكبيرة جدا. نعطيك أنا أكبر إشكال أنا بالنسبة لي أنا في الفوتر الإلكترونية هي حماية المعطيات الشخصية. فما المعطيات الشخصية متاع الأشخاص، فما المعطيات متاع الشركات. راهو مش حاجة مهمة برشا، أنت كشركة يقولي المعطيات متاع قداش تعطي رميز الفلان وقداش نقصت لهذا، وكان تخرج العلن هذا إشكال بالنسبة للمنافس متاعك. التتيان مثال عندها المصادقة على حماية المعطيات الشخصية من 2018 ما تعودتش 2018 ل 2026، هذا من 8 سنين. هذا إشكال كبير في حماية المعطيات الشخصية والمعطيات متاع الشركات والمعطيات الاقتصادية، هذا مهم برشا. لأنه الهيئة اللي عندنا مش قادرة تخدم، هيئة حماية المعطيات الشخصية
3: علاش مش قادرة تخدم؟
2: مش موجودة تو، مش مفعلة، ما فيهاش مثال رئيس الهيئة، مش مفعلة الوقت الحاضر، مش مفعلة.
0: هذه هيئة
2: حماية المعطيات الشخصية،
0: حماية المعطيات الشخصية مش قاعدة تشتغل،
2: مش قاعدة تشتغل، مش مفعلة. صحيح فما راهو الإشكال الكبير أنه كي رئيس الجمهورية يوقع على قانون وما يتفعلش، راهو هذا يمس من مصداقية القوانين. راهو المصداقية تنقص نتاع القانون، يولي الواحد يقول لك تي قانون هاكا صوتوا عليه وعمره ما باش يطبق. هذا إشكال كبير ويمس من مصداقية الدولة ككل. هذا مهم ومهم جدا. نعطيك حاجة أخرى،
0: تلقاو الحل لازمنا بشنو؟ تحبوش ندخلوا لكم احنا المواطنين نعملوا لكم قاعدة بينات بعضكم ربي يبوس خوك؟ لازمكم تلقاو حل، توما تخدموا مع بعضكم،
2: نخدموا مع بعضنا شوف
0: وتكملوا بعضكم. أنا راهو ما تنجمش أنت ما غير الوظيفة التنفيذية، والوظيفة التنفيذية ما تنجمش ما غير الوظيفة التشريعية.
2: أكيد أنا راهو في كل وين يستدعوني العباد، سواء كان في الراديو ولا في التلفزة ولا حتى في جرائد ولا واحد، ديما نقول انا كعضو في لجنه الماليه والاعضاء الكل في لجنه الماليه وكرئيس لجنه ماليه يدي ممدوده يجي نخدموا بعضنا. راهو نخدموا زوز الفرد درابو، راهو درابو تونس ورايا تونسيه البلاد تونس التونس، راهو نخدموا الكلنا والكلنا على فرد.
0: قالوا شهر يذول لي فتنا شهر ومازال متواصل
2: شهر، هو
0: شهر ثاني توا،
2: هو شهر ما يبارك توا شهر ثاني نستناو في الاجابات نتاعهم. احنا بعثنا مراسلات توانا اليوم باش نخرج من هوني باش نبعث المراسله نتاعي للسيد محافظ البنك المركزي والسيده وزيره الماليه والسيد مدير عام للديوان وباش نشوفوا شنو باش تكون الاجابه.
0: حول المراسله هذه
2: حول عندك تفعيل الأوامر الترتيبية لهذا مهم برشا، فما سيارة لكل عائلة، فما سيارات للمعاقين، فما الفسير، فما الحساب بالعملة للتونسي المواطنين التونسيين. وبعد
0: ما صار فيه هذاك
2: هذاك هو شوف حقيقة مش نقول واحد ما لازموش أوامر ترتيبية، لكن البنوك خايفة لا تفعله للبنك المركزي يقولها كيفاش
0: واضح والحبقة معنا سي ميهر الكتاري باش نرجعوا لك رئيس لجنة المالية في خصوص هذا مواضيع حياتية أخرى بالنسبة للعديد من القطاعات منهم قطاع الإعلام بشكل عام والإعلام السمعي بشكل خاص اللي لربما حان الوقت باش تشوفوا له حلول معينة باعتبار كونه ظروف ولات أصعب من صعيبة على المؤسسات الإعلامية الوطنية راهي حتى كان قطاع خاص راهي وطني
2: كلامك صحيح
0: هي المؤسسات الوطنية زادة والعمومية راهي عندها إشكال لكن قاعدة تتجاوز في الإشكاليات هذه وتواصل في مهامها ويعطيهم الصحة لكن القطاع الخاص
3: المديوني
0: أي تغمت المديونية عندهم لكن القطاع الخاص راهو قاعد يغرق ويتنفس من تحت الماء بالباي هذا ما نقول لكم عليه وش نخسروا مؤسسات اللي قاعدة تعمل في فالور أجوتي للبلاد يلا فاصل ونتواصل
4: خمسين سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان خمسين سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
5: جوهرة FM
4: Publicité

0: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيه والدين. دوزيام بارتي دو الانترفيو مع رئيس لجنه الماليه النائب ماهر الكتاري. والدوزيام بارتي هذه باش نبداها ديماراج فقط وبعد خوذ لا دوزيام بارتي، هي في خصوص ما يعانيها الاعلام الخاص والعمومي، لكن بشكل خاص الاعلام الخاص. وكما نقول اعلام خاص راه مؤسسه وطنيه قاعده تخدم في ولادنا، قاعده تخدم في البلاد، قاعدة تخدم على البروكسيميتي. زادك الإذاعات الجهوية دور كبير راهو عندها، الإذاعات الجهوية زاد اللي كبرت ولات هي وطنية تقوم بدورها ودور الاقتصادي والتربوي والسياحي والرياضي وكل شيء، لكن وصلت الزنقة للهرب وراهم يتنفسوا بالباي من تحت الماء.
1: في بالي بالحكاية هذية، ووقع الاتصال بي من طرف خاصة الإذاعات الجهوية اللي قاعدين مساكن يعاني ومعاناة كبيرة، وحتى الإذاعات راهو
0: بيناتنا الكلها تعاني،
1: الكلها
0: تعاني. من عندي أنا حويجة معطى صحيح كلها دون استثناء.
1: شوف
0: كنا عندنا استثناءات زوز ولا ثلاثة، لا
1: خلطوا عليهم،
0: خلطوا.
1: لا في بالي بالأمور هذية. شوف أنا هو متواجد قدامكم، نعطيكم تعهد ونطلب منكم يد المساعدة ومد يدي، اتصلوا بي، تجيوني اللجنة المالية، جيبوا لي اقتراحات الإذاعات الكل، كسوة إذاعة جهوية ولا وطنية، نحضروا مع بعضنا مقترحات اللي باش نحطوهم في قانون المالية الجاي، على خاطر هذوما المقترحات والأمور هذه اللي باش تعطي حل جذرة. ما تجي كان مقترحات في قانون المالي،
0: صحيح.
1: إذا كان فما حاجة أخرى نشوفوها. أنا نتعهد أنه كل إذاعة ولا نلموا بعضنا الناس كل نعملوا جلسة في لجنة المالية في مجلس النواب الشعب، نحضروا
0: وفما هيك اللي يمثل الإذاعة
1: النقابة. إذا كان يسمع إذا كان يسمعوا فيا ولا وصلوا لهم هذا، يتصلوا بيا في لجنة المالية، نستدعهم، نتعهد أن نستدعهم يجيونا لجنة المالية، يجيبونا الاقتراحات، نحضروهم لقانون المالية اللي باش يجي في أكتوبر. ما نقعدوش آخر وقت خطرها نقول هذه
0: توا
1: نخدموا
0: حتى قبل العطلة البرلمانية.
1: لا بنخدموها قبل العطلة، خاطر مازلنا شهرين جوان وجويلية
0: نخدموه
1: ونعملوه، لأنه راهو
0: فما أن بروجي هو حاضر ما نعرفش وين وصل له، هذاك نجموا نخدموا عليه. نحب نشكرك جزيل الشكر على تفاعلك الحين سيد.
1: لا حالا أنا يتصلوا بيا، نتعهد لهم أنه نستدعهم لجنة المالية، نحب لأنه ذكا مش يجيو في أكتوبر ما عادش نلقى وقت. إذا كان
0: توا بش واحد يخلط
1: باش يكون في أكتوبر الفصول حاضرة ونقدموهم طول.
2: السيد رئيس لجنة المالية، زوز أسئلة.
1: تفضل.
2: الأول يتعلق بلجنة المالية، تابعوا يعني في الأسعار ولا؟
1: نتابعوا.
2: ديما تستأنسوا بآراء أصحاب الغرف المهنية في العادة، اليوم كنا نقرأه قبيلة في أسعار مثلا اللحوم الحمراء، اللحوم بيضاء بدورها، الغلال، الخضر، يعني في علاقة بالمقدرة الشرائية، أنتم صادقتوا على الميزانية على الزيادات في نفس الوقت الانعكاسات متاحة على المقدر الشرائي، كيفاش تقيمها كرئيس لجنة المالية؟
1: شوف لجنة المالية الاختصاص متاحة مش هذا 100%، لأنه فما لجنة التجارة زادا كيف اللي تتلاه. فما حاجة نحب نبدأ بها، أنه الناس الكل ديما تسأل فيا يقولوا لي الرقم هذا 5% تضخم شنو، وإحنا نشوفوا الأسوام نار مش متاع 5%. هذا تو نحسوا فيه الناس كل، لأنه زادا نخرج نقضي نشري طماطم ونشري البطاطا ونشوف نعرف والحم والجي.
0: قداش الطماطم؟
1: شوف الطماطم أكثر من 2000 فرانك، ساعة تلقى 1500، ساعة تلقى 2000 طماطم.
0: سيد الرئيس لجنة المالية بال 4000 و 5000؟
1: لا هذاك في الذروة، معناتها كي تلقاها باش نخلطوا على
0: أنت
1: والأسواق. أنت والأسواق. أنا شريتها عندي 3 أيام، ما فاتتش للفين.
0: فين السوق نتاعك؟
1: بوسلسلة نهار لحد.
0: بوسلسلة نهار لحد نهبط لها.
1: بوسلسلة نهار لحد. ما نحبش نعطي أنا لسامي، مي
2: على السوق شعبي معروف شنو بوسلسلة.
0: في سوسة 3500، 3400 والستوندار. الستوندار اللي تكلم توا.
1: الستوندار اللي تكلم
0: به. أنا مواطني.
1: مواطنين لا فما كما تلقى في عديد الأسواق موجود.
2: رؤيتكم للتحكم في الأسعار هذه؟
1: شوف فما حاجة لازمنا نرجعوا لها، لازمنا نرجعوا المنظومة التخزين اللي مشيت على روحها. راهو التخزين
0: علاش مشيت سيد النائب؟
1: والله لأنه في فترة من الفترات اعتبرنا أنه التخزين مضاربة في الأسعار والناس لكن إذا كان الدولة تتدخل وتعرف كيفاش تتحكم في منحبش نقول مسالك توزيع، لكن هي مسالك توزيع ومسالك التخزين. راهو التخزين مهم برش. كنا قبل نخزنه مثال كي تجي صابة في حاجة خضرة ولا غلة ولا واحد يتم التخزين متاحة وقت اللي تطلع لسوام نصبه توا. مادام عاش فما تخزين راهو باش يصير الإشكال هذا. أنا بالنسبة لي أنا منظومة التخزين مهمة برش، لازم ترجع. هذه حاجة لازم نتحكموا فيها. رقم اثنين، لازمنا نرجعوا أنه الفلاح هو أكثر واحد يربح، مش القشار اللي يجيب الكاميون متاعه وياخو كيلو طماطم ب300 فرانك ولا 400 فرانك من عند الفلاح ويبيعه ب2000 فرانك. هذا هو الإشكال اللي لازمنا نلقاو له حل. زاد كيف
2: هي عجزنا باش نلقاو له حل. هذا في معظم التقييمات موجودة الفكرة هذه، أنه يعني المشكل القشار هو اللي قاعد يربح. ولكن شنو هو مرد هذا العجز؟ باش ما
1: شوف، لازم رؤية شاملة لكل شيء. ما تنجمش تحل إشكال التخزين ما غير ما تحل إشكال الفلاح، ما تنجمش تحل إشكال الفلاح ما غير ما تحل إشكال القشار اللي في الوسط، ما تنجمش تحل إشكال هذي إلا ما تحل إشكال مشيتوا انتوما ديغنيغمو آخر البير القاسع. أنا بير القاسع نمشي له كل شهرين ثلاثة، نمشي نعمل طلة الأربعة متاع الصباح والخمسة متاع الصباح نشوف بير القاسع. راهو لازمو إعادة هيكلة، لازم نعاودو نشوفو كيفاش يخدم. علاش ما نمشيوش نشوفو تاعك؟ احنا نحبو تونس تتقدم ولا لا؟ عندك باش ما نسميش، انا عندك من اكبر اسواق الجمله في العالم لو مارشي دو رانجيس في فرنسا. علاش ما نمشيوش نشوفو كيفاش يعملو، كيفاش يخدمو، كيفاش نقصو حتى من الاسعار، كيفاش نسهلو للفلاح باش يدخل هو بيدو، واللي هو بيدو يدخل للسوق ويبيع السلعه نتاعو خير من اللي تعدى على واحد واثنين وثلاثه. التجارب في العالم موجودة، نزمنا نستغلوا. احنا في بلد عالم ثالث ولا في طريقه الى النمو، سميه كما تحبوا، لازمنا نستغلوا التجربة متاع العباد اللي نجحت. التجارب اللي نجحت.
0: حب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة الأستاذ ماهر الكتاريني عضو مجلس النواب للشعب، وهو رئيس لجنة المالية، والدائرة متاعه معناها مهمة جدا.
2: قرطاج
0: وسعيد والمرسى وسيدي بوسعيد. الإشكال يظل في طريقه إلى الحل، هكا ولا لا؟
1: شوف، الإشكال في طريقه إلى الحل. أنا نحب نقول للتجار اللي يعرفوا سيدي بوسعيد، التجار اللي في الباركينج إن شاء الله من هنا الجمعتين ثلاثة الكيراني يطلعوا الباركينج ان شاء الله. قاعدين ندزوا كل شيء، والبارح سيد الوالي مشكور كان في سيدي بوسعيد، وقاعدين نتبعوا في هذا الكل، وان شاء الله من هنا لاخر جويلية تبدا الاشغال الكبيره.
0: وين هكا الانزلاقات
1: وخاطر فما الهضبه سيدي بوسعيد الكبيره الناس كلها تعرفها، لكن وراها فما هضبه صغيره، الزوز مربوطين ببعضهم، كان تحرك واحده تحرك الاخرى.
0: فهمت؟
1: لا ان شاء الله لباس. وان شاء الله من هنا لاخر جويليا، وراهو ماهوش رمي ورود ولا حاجه، لانه رئيس الجمهوريه خذا على عاتقه الهضبه نتاع سيدي بوسعيد، لانه هذا سيدي بوسعيد راهي ماهيش ملك اهالي سيدي بوسعيد برك، راهو ملك تونس الكل،
0: معلم وطني سياحي تاريخي،
1: هذاك ملك التوانسه الكل. ملك التوانسه الكل.
0: برافو على الكلمه، شكرا لحضرتك، نورتنا. نبقاو في تواصل، هذه الجايه الاولانيه نستناو منك، جايه ثانيه نبقاو في تواصل.
1: انا موجود على ذمتكم وقت ما تحبوا.
0: سي مالك تاري نورتنا وشرفتنا سيدي العزيز.

0: صباح الورد وشكرا لكم على اللي سمعوا على المشاهدة. صورة ما نعرفش ثبتت منها مروة، صورة انه السور متاع
1: سوسة
0: مدينة العربي مسرح سيدي الظاهر قاعد يدهن، وتقول لي اللي ثبتوا لقوها الصورة هذه صحيحة يتدهن. هل السوري تدهن وإلا لا في بيلاروتوش؟ باش نشوفوا هل الحكاية هذية
1: اللي أثرت كثير من التعليق على العموم هي في مواقع التواصل. حاتم زعما يتدهن ما يتدهنش، احنا من النادر شفنا
0: أغزل هذي يذول شيرة المسرح متاع سيدي، يذول هكا شيرة المسرح اللوتة شوية متاع سيدي الظهر قاعد يتدهن. هذاك شنو جير.

0: سامحوني على هالصوت اللي فيه شويه بح.
1: لطف عليك خويا، لطف عليك دكتور. ما دكتور
0: ما كنت في عرسه، لا كنت في عرس ولا في مسير
2: بعد السور
0: السور كنت في تربص مع طلبتي، ما نرصاني ثاني طلب.
1: لطف عليك، لطف عليك سيدي العزيز. نحب نسأله السور بتاع المدن العربي هذو ما يتدهن ما يتدهنش بالجير بالسلفاسير، شين لحكي
0: المدخل اللي قبلي كنت أسمع فيك، المدخل اللي قبلي قال في جملة جميلة وانت يعني عجبتك، انه هربت سيدي بوسعيد ماهيش ملك اهلي سيدي بوسعيد، اللي هي ملك التوانسة الكل. اما سور سوسة اللي هو كلاسي من قبل يونسكو باتريمون يونيفرسال، تراث عالمي، ملك البشريه الكل مش ملك التوانسه فقط. هذا من حيث المبدا. قبل ما نجي للعمليه هذيك بالذات اللي هي نشاز بين قوسين، نقول لك اللي هي معناها من الاخر هي نشاز، لكن انتهيت نحكيه على اصل الاشياء. اولا التدخل على الاثار وعلى المحيط المباشر للاثار، الاثار ومحيطها المباشره في شعاع 200 متر تقريبا. بموجب القانون لا يمكن ان يكون الا بترخيص خاص من قبل وزاره الثقافه او من يمثلها، يعني هنا المعروف من التراث. سؤال الاول، هل المعهد الوطني للتراث موافق على التدخل هذا؟
1: يبدو انه مروه تو تقول لي في معلومه، انا ما خرجتش باش نكلم السيد كاتب العام، مشكور جاوبنا كاتب عام بلديه سوسه. اولا الصوره قديمه، ثانيا البلديه اللي هي دهنت لابارتي هذيك، ثالثا اعتقد البلديه راهي تواصلت مع المعهد الوطني، اعتقد ماهي ماهيش معلومه، اعتقد اجتهاد، البلديه تواصلت مع المعهد الوطني للتراث. لكن انا سانطلق من هنا، نحب اجابه واضحه من عند حضرتك دكتور، هل المدن العربي السور نتاعهم ولا البني نتاعهم يزموا يتدهن بالجير يقولوا ولا لا؟
0: هو راهو في الأصل، باش نرجعوا للواقع التاريخي، في الأصل كل الأسوار كانت مليقة ومبيضة،
1: مليقة ومبيضة،
0: مع القروان كان مليق ومبيض كل المعالم. أيام الاحتلال الفرنساوي المدرسة الفرنسوية، المدرسة الأثرية الفرنسوية رافع شعار ما نعطوه بدري كان بالكرشة، بمعنى ما نعرفوه معلم أثري إلا ما نقلعوا له الليقة متاعه، وباش يظهر الحجر على أساس جمالية الحجر الأثري وكذا. الأمر هذا يتواصل أكثر من قرن، والعين تعودت عليه والذاكرة البصرية ترسخ فيها المنظر هذاك متاع الآثار. يصعب اليوم باش تقبل انه نجيو
1: نعملوا الجير، معناها اللايقو ونعملوا الجير اللي هي حاجه عاديه وتتعمل الاسوار المدن الكل.
0: شوف هو الجير والليقه كيما المكياج والجلده بالنسبه للوجه،
1: واضح
0: اللحمه اللي هي الحجره تحميها الجلده اللي هي الليقه، والجلدة يحميها المكياج أو الإكران أو ما نعرف شنو يسميوه اللي هو الجير، هو من ناحية عادية. ولكن اللي شفته في التصويرة مقزز. علاش مقزز؟ لأنه فما جير محطوط على الحجرة رأسا، وشي محطوط على ليخة. هو الحيط شطر في مرقع ترقيع معناه سخيف، وحجر آخر ماهوش مرقع مش مليق، وجاء وحطوا بوه على خوه الجير.
1: على كل موضوعنا للمتابعة، خاصة وقت لسيد كتب العام يقول لنا عندها عامين سورة. نحب نشكرك دكتور على تلبية دعوتنا، ونتواصلوا معك في الأيامات القريبة القادمة حتى نوصل المعلومة لكل السادة المستمعين، وعرفنا معلومة جيدة. يلا فاصل قصير ونختموا الحصة بالكادو اللي في انتظاركم، 100 دينار من MG.

0: صباح الربح مع ام جي اللي باش نستقبلوا المكالمه الاولى الان ونتحدث على الكونفونسيون هذيك اللي قلت لكم عليها واللي راهو بامكان اي شركه تعملها سواء قطاع خاص ولا اي مؤسسه قطاع خاص ولا قطاع عمومي الكريدي كونفونسيوني. هذايا السؤال باش يتعلق بالمعلومات اللي قدمناها. نقول الو للمكالمه الاولانيه. الو صباح الورد.
1: ألو صباح خير الناس الكل. صباح خير ناس زهرة أفان.
0: محليك لله منورتنا مشرفتنا. الاسم الكريم
1: أمل من سوسة.
0: أمل شو اللقب؟ أمل
1: أمل الضويوي.
0: أي أمل أعطيني الإجابة صحيحة. الكريدي هذا اللي ناخذوه احنا وقت تبدأ الشركة اللي نخدم فيها ولا المؤسسة اللي نخدم فيها عاملة كونفونسيون مع ام جي وباتام بطبيعة الحال. على قداش من شهر؟
1: مفهمش احتمالاته.
0: لي عاد قلنا كل شيء للأي أي من إلى أي أمل
1: من 12 شهر.
0: شكرا لحضرتك بارك الله فيك. نمشي المكالمة موالية. ألو صباح الورد. ألو
2: صباح
0: الورد. أهلا وسهلا مرحبا بك. لسم
2: مرحبا
0: سيدي.
2: صباح النور
0: يعيشك. لسم سيدي
2: ود سكلي من خنيس.
0: أهلا وسهلا. هاي أخوي العزيز
2: مرحبا.
0: تعطينيش تعطينيش على قداش من مونسواليتي قداش من شهر معناها الكريدي اللي ناخذه أنا في نطاق كريدي كونفونسيوني بين المغازة العامة وأي مؤسسة من المؤسسات الخاصة وإلا العمومية؟
2: من 3 إلى 9-8 شهور
0: هكا. لا عاد لا 3 صحيحة تو وصلنا لثلاثة.
2: فوا دو 3 إلى 9 شهور.
0: فوا دو
2: 6 شهور.
0: إيه عاد قلنا 3 صحيحة البقية هذيك. أي
2: الأخرى 12-13.
0: لا زيد يا صاحبي زيد. الناس موسع عليك.
2: 18
0: 18 شهر. الإجابة صحيحة. 100 دينار عندك. فكرني في الاسم مبروك على أخويا. 100 دينار فكرني. عودي الاسم. ساقلي كومو
2: فويد.
0: فؤاد السقلي من خنيس. مبروك ليك 100 دينار من اهداء ام جي من 3-18 شهر. انت اللي تختار معناها حسب اللي تحب انت لي مونسوليتي نتاع ترجيع او خلاص هالكريدي الكونفونسيوني هذايا. ميرسي بوكو باي وتحيه تونس.

0: سيتي.
1: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
2: لحظة ما تعلقت.
3: علاه هكا قهوتي الكل شربت هيلي؟
2: شكون اللي تشرب لك في قهوتك؟
3: اي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة؟
2: بيت النوم؟ ماخذة راحتها لالا في داري
3: زيد. علاه بدني الكل بالقرصان نتاعك.
2: خلص فيك زيد.
1: في وين هي اللونز؟
2: الو.
1: الو. يا حبي خل تولى علقت انت.
2: خليني جاية تنوريك فيها.
1: لا لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت.
2: ترى تحكي على ناموسه
1: لونز تنسيك السوفرانس.
4: برودوي ال تي اش.
5: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: مالا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات ما وقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج. عندك اورانج.
0: جوهرة
7: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
8: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الإخباري. البريد التونسي يحذر في بلاغ حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد.

0: القرصنة، مذكرا البريد التونسي أنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، ويؤكد أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتوجاتها. خلال جلسة عمل انعقدت بمقر بلدية سوسة لمتابعة مشاريع البنية التحتية للبلدية، تم استعراض مختلف مكونات مشروع تهيئة وتعبيد الطرقات المزمع إنجازه خلال سنتي 26 و2027، والذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرقات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يشمل البرنامج التدخل وصيانة حوالي 54 كيلومترا من الطرقات. هذا وأكد ولي سوسة الذي أشرف على هذه الجلسة على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية في تحديد أولويات التدخلات، داعيا إلى مزيد تدعيم البرنامج وتطويره بالتنسيق مع المجالس المحلية ومختلف المتدخلين بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين وانتظاراتهم، كما دعا لمواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة قصد استكمال الصيغة النهائية للبرنامج، تمهيدا للانطلاق في إنجاز الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ الأشغال في أفضل الأجل. دوليا، طائرة حربية إسرائيلية تشن غارات على مدينة صور في جنوب لبنان استمرارا للتصعيد المتواصل على المناطق الجنوبية. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر اليوم بإخلاء مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها تمهيدا لمهاجمتها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أيام، وأن الحصار الاقتصادي أفضل من الخيار العسكري. ختاما، جددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والنرويج وبلجيكا واليونان وإيطاليا إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية وجامعة الدول العربية، جددت دعمها الصريح لمسار سياسي سوداني يقوده المدنيون، مؤكدة في بيان مشترك صدر عقب اختتام مشاورات المجموعة الخماسية المعنية بالسودان أن إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار المستدام في السودان يمر عبر انتقال ديمقراطي شامل تقوده سلطة مدنية مستقلة.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: حبيت نهني ولد عزيزي لسماتي وحياه هنا نقولهم امير لسماتي احتفل بالزواج نتاعها ان شاء الله مبروك الف مبروك.

0: ربي راهو عندنا في الباساج ولا فايت راهو عندنا ظاهره الكلاب السائبه راهي تقلق في العباد وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد راهو مش معقول راهو ماهوش معقول شوفوا لنا حل الحق شوفوا لنا حل للكلاب السائبه اخويا انا نشوفوا لهم حل نحطوهم في بلاصه ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يرجعوا فينا ويمشوا في العباد واحنا قلناش معناها نقتلوهم انا ضد هذا معناها ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصه نحموهم ونبعثوهم هالعبيد معناها
1: يا مسؤولين الطرقات في سوسة بالله الروبوان في خلال طلع البوسة بتاع خزامة غربية سكت دي بوا هو يكتب بوا بوا الأخر كمل سكته وحنا بالشركلة شو هنا علاش مش بوا محلول بوا مسكر
2: حبنا عددي كاس عيد ميلاد أي حمود في السعودية نتمنى لها كل التوفيق في مسيرة المهنية وإن شاء الله ربي يعطيها لقد قلبها ونقول أرني نحبك برشا برشا برشا
3: أنا مواطن بالفقهية من شط مريم الفقهية أولاد الأحمر الماء مقتوص علينا ماني شايم علاش دائما وبطن كيف يقص علينا الماء جي ثلاثة أيام أربع أيام الماء دائما وبطن يقص علينا ليه ما يحب الرسالة هذه توصل للسيد ما أتمنى أقودها
4: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 33 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك تسمعوا تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح دوريمي بالدنيا وما فيها

0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoelFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoelFM.
2: Publicité. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية. كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة، في الشدة، في الدار، في الطريق، وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم. وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحتقبل في امان. كارت اسورانس، نحو المستقبل في امان.
3: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجا بالمكلمة حكم.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، تكلم واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكلمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
1: عندك أورانج.
5: جوهرة أفهم.
1: بوبليسيتي.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
6: ماتشي ماتشي حتى في

0: تالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: جوهرة
2: اف ام بوبليسيتي.
3: بيزنس نيوز.
4: مرحبا بكم معنا في اخبارنا الاقتصاديه. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ اطلع خلال زيارته إلى أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان على سير ظروف العمل بمختلف المصالح الفنية والإدارية، وكذلك تابع سير الخدمات المزدات للمواطنين ومدى جاهزية الفرق الفنية للتدخل السريع ومعالجة الإشكال.

0: المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب. وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة مواصلة بذل الجهود لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب، خاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، كما أكد على أهمية تعزيز التدخلات الاستباقية في مجال الصيانة ومجابهة الأعطاب والحد من ضياع المياه، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات والمحافظة على الموارد المائية وترشيد استغلالها. أفاق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة وصناعة التقليدية وسبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات والخبرات في هذين القطاعين، مثلت محور لقاء جمع وزير السياحة سفيان الدقية برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوفد المرافق ليه. وتطرق اللقاء حسب بلاغ أصدرت وزارة السياحة إلى عدد من المحاور ذات الأولوية، خاصة دفع نسق التدفق السياحي في الاتجاهين والتعريف بمختلف مكونات المنتوج السياحي التونسي وتعزيز برامج التكوين وتبادل الخبرات في مجالي السياحة والصناعات التقليدية. كذلك تناول الجانبين سبل دعم التشبيك بين المهنيين والمؤسسات الناشطة في السياحة والصناعات التقليدية، ودرسوا إمكانية المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة في القطاعين، بما يساهم في إرساء شراكات جديدة وتوسيع مجالات التعاون الثنائي. وتم في هذا السياق استعراض مشاركة الديوان الوطني التونسي للسياحة في المعرض العالمي لسوق السياحة والسفر بالبرازيل. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة أحجز 14 طن من الفرينة المدعمة، حوالي 281 كيس من فئة 50 كيلوغرام بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطان، وذلك من أجل الإخلال بتراتيب الدعم حسب معطيات الإدارة الجوية للتجارة. وتم إعادة ضخ وبيع المحجوز بالمسالك القانونية وإيداع حصيلته المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية، بالإضافة إلى استكمال إجراءات التحرير على صاحب المخبزة، إضافة إلى العقوبة الإدارية المستوجبة في هذا الغرض. بحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 8 جوان انخفض إلى حدود 1192 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 5 جوان في حدود 1239 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 جوان فانخفضت إلى حدود 25352 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 103 أيام. وكانت الموجودة هذه بتاريخ 5 جوان في حدود 25653 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام. دوليا أسعار النفط انخفضت اليوم لتمحو معظم مكاسب الجلسة السابقة بعد ما أعلنت إيران وسلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف تبادل الهجمات بعد مناشدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الرغم من تحذير كلا الجانبين من إمكانية استئناف الأعمال الوقود الأجل 91 سنت إلى حدود 93.34 دولار للبرميل. الذهب ارتفعت اليوم مدعومة بتراجع النفط في أعقاب العودة لوقف إطلاق النار الهش بين الكيان الإسرائيلي وإيران، بينما ينصب التركيز أيضا على التضخم ومخاطر رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.4% إلى حدود 4345.71 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة سجل الذهب أدنى مستوى لي في أكثر من شهرين. وفي العادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و394 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و919 مليم، الدينار الليبي 460 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و200 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة اف ام تندونس
2: برعاية
3: أحلى بونوس لأحلى ناس.
2: مع لوفر جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
4: أريد طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرك العادة. هذا هو الموعد اليومي اللي يجمعنا بكم في فقرة توندونس. الأنظار تتجه إلى شركة الأبل خلال النصف الثاني من 2026 بعد ما خرجوا تسريبات وتقارير متزايدة توري الخطة الطموحة لشركة الأبل لإطلاق ما يصل ل 11 جهاز جديد عبر مختلف الفئات متاع المنتوجات في واحدة من أكبر موجات التحديث اللي تشهدها الشركة خلال السنوات الأخيرة. المستخدمين بالطبيعة قاعدين يستناو في الجيل الجديد من تليفونات الآيفون، والمعلومات المتداولة تقول اللي كونه أبل تخدم زادة على أجهزة الآيباد والماك والمناقل الذكية ومنتوجات منزلية.

0: تقنية ذكية جديدة على أن تبدأ الإعلانات الرسمية المتوقعة اعتبارا من شهر سبتمبر القادم. نحكيه على الزوز تليفونات اللي هما الايفون 18 برو والايفون 18 برو ماكس، هما اللي قاعدين يتصدروا في قائمة الإطلاقات المرتقبة مع مجموعة من التحسينات المهمة خاصة في التصميم. وتقول التسريبات اللي كونوا أبل باش تنجح أخيرا في نقل مستشعرات الفيس آي دي تحت الإكران، شيء اللي بيجي أدي لتغيير جزيرة الدايناميك آيلاند الحالية وحتى الاستغناء عنها بالكامل. أبل زادة قاعدة تحضر روحها للميزاجور متاع الأجهزة اللوحية الخاصة بها، وإن التسريبات تقول اللي كونوا الآيباد 12 جديد بيجي يكون فيه معالج أسرع ودعم أوسع لمزايا الأبل إنتليجنس، ويتوقع أن يتحصل الآيباد ميني القادم على إكران أوليد بيجي يكون هذا للمرة الأولى، بالإضافة لتحسينات في التصميم وجودة في التصنيع. خطط أبل ما وقفتش على التليفونات والحواسيب أكهو، نستناو زادة باش تخرج الأبل واتش سيريز 12 والأبل واتش ألترا مع تحسينات جديدة في تتبع اللياقة البدنية والصحة. التسريبات زادة تورينا تطوير مركز تحكم منزلي ذكي جديد إلى جانب إصدارات محدثة من الأبل تي في والهوم بود، ومن المتوقع اللي كانوا باش توصل الأجهزة هذه مع نسخة أكثر تطور وشخصية من المساعد الصوتي سيري. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد في لمن.
1: جوهرة FM.

العشرة وتسعة دقائق. صباح النور، صباح الفل لكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ 3/9/2026 موافق ل 23/1447 هجري. إن شاء الله نهاركم سعيد مبارك. إن شاء الله هكا الشميسة ذي تعطينا كان الطاقة الإيجابية. تحياتنا لكل من اختارنا باش يكمل معنا الصبحية أو باش يبدأ معنا الصبحية. فما شكون يقوم توا، فما شكون ديجا في الخدمة، وحتى كلكيت هكا فما شكون يقوم توا. صحيح فما سوما تحسى مستغربة، سوما مستغربة قالت لي توا اي توا فما شكون يقوم توا. تحياتنا للي يقوموا توا وحطوا كل غاديو هذاك يبدا مع القهوة تبدا الامور وموجات الايجابية تبدا بشوية بشوية بشوية ديماري. سينو اللي في الخدمة اللي شادين اثنين ان شاء الله اثنين زينة للجميع. احنا حتى الماضي ساعة الرونديفو معاكم في كابوتشينو بنت الصبحية بالفقرات بالمود متاعنا بجونا وبسوما اللي الفل والاجواء الكل والياسمين والدنيا الكل هكا عاملة بونكي في استوديو. صباح الفل والياسمين. يا سوما كيف الحال؟ عندك جردة؟ عندك جرد؟ الله الله عندها جردة يا نرس. واحدة فل واحدة ياسمين. إن شاء الله إن شاء الله أيمتنا كلها فل وياسمين يا لله. صباح زيد على نرجوس أنا أشتقى لله في الديجيتال تأمن لكم للايف متاعنا. سعاد العدويني سوسو في التنسيق العام قلنا صباح الفل والياسمين وليكم أنتم كما قلنا اللي تكونوا في تواصل معنا سواء 33-300-29-100-100 صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر فام على الغزو سوسيو متاعنا وإلا زيدا تكونوا هكا ديما في الاستماع والمتابعة ونحسوا بكم. أي نعم نحسوا بكم، هذه أقوى حاجة الإحساس الإحساس الإحساس. نحسوا بكم تسمعوا فينا. سينو ريفولوسي مقدم الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. خلينا نمشي للمود أوف ذا داي وأنا مصباح ندندن في وائل كفوري أو نعرفش الأغنية هذه ولا مش الأغنية هذه شو مش تقلي لأنا صفحة وتويتا كنت مصباح ندندن فيها ونعرفش عليه. مي وائل كفوري بش يكون في البليست متاعنا.

0: ضيفة الصبحية
1: العشرة وعشرين دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل الكل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة بعد إليسا والأجواء الرومانسية. خلينا نمشي ولي وليد الجزيري ونشوف الأجواء الرومانسية في بورصة الأسعار. أي وإلا لي وليد، صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور هبة، أهلا وسهلا بيك. سمية، نرجس، سعاد، الناس كل اللي يسمعوا فينا. يعني قلت إليسا وتفرجت عليه في مهرجان موازين.
1: كيفاش سمحني؟
2: قلت لك تفرجت على حفلة إليسا في مهرجان موازين.
1: هاي سبيا؟
2: هاي
1: وقتاش أنا عام تفرجت؟
2: لا جمعة دي فاتت.
1: في موازين بدي هو؟
2: هاي
1: بدي موازينة؟ وأنت تتبع في موازينة؟ خليتك في السبور أنا وليت تتبع في موازينة؟
2: يعني في المرشي توا في السوق المركزية.
1: أحلو ويوزع بالرأس.
2: في السوق المركزية بالمنستير ما شاء الله. بصراحة اليوم المنتوجات الكل موجودة، واللي توا بصراحة اللي شو نقول لك، لازم الحوت موجود
1: ما شاء الله
2: صراحة. ما حتى في بعض الأحيان يقول لك ما عنديش ولا لا تصرف، لأنه الأسعار نتاع الأسماك اللي موجودة اليوم ماهيش باش معناتها ماكش باش تلقاها الأسبوع القادم اللي بعده، ماكش باش تلقاها.
1: معناتها نشدوا الرحال إلى المنستير السوق المركزي
2: إلى المنستير. ماكش باش تندوك تشريو الكريفات نتاع 25 و30 دينار اليوم ب 13 دينار و800 موجودة، لأنواع الكل ب 13 دينار و800 و15 دينار. راهي مانيش نحكي على جويدة، نحكي على الباهية الممتازة 13 دينار و800. نحكي على السردينة اللي الأسبوع الفارط نبرنا عليها ب 8800 اليوم ب 2500.
1: ليه 2500
2: اليوم هي 2500. نحكي على السكومبري 16 دينار و800. نحكي على صبار 3 دينارات و800 حتى 3 كيلو ب 5 دينارات موجود. نحكي على الدوراد 20 دينار و800 اللي كان 22 و23 ب 20 دينار و800. نحكي على القاروز زاد موجود ب 24 دينار و26 دينار. المرجان 12 دينار حتى ل 16 دينار. تقريبا الانواع الكل موجوده، وازدحام كبير، لانه بصراحه الناس يقول لك لينا اللحم، لينا الدجاج، الحوت. تقريبا قعدنا شهر وشهر ونص واحنا نقولوا نو ونقولوا جمره ونقولوا ريح ونقولوا مطر. ليمات هذه ما شاء الله طقس ممتاز هيك، علاش الفلايك خرجت جابت ما شاء الله من الحوت. وكي تشوف انت تشوف السردينة 2500 تعرف الاسعار البقيه ايش معناتها، لان هي المقياس نتاع بقيه الاسعار. المره نسمع فيك المره الاخرى تحكي شراء قالك البرقاش،
1: اي
2: انت ما فهمتوش. هو البرقاش حوت الاحمر هيك، علاش احنا نقولوا ببريقشه في المسير. ببريقشه في المسير، لانه كانت غادي كايا وين يبيعوا البرقاش، هيك علاش تسمى باسمه. اليوم البرقاش موجود ب 16 دينار و820 دينار. هو حوت احمر ويجي كسكسي قمح، معناتها يجي معناتها اللي هو الاصل نتاعو كسكسي قمح بالبرقاش، ويجي بالقراع بالقراع والبطاطا، معناتها يلزم فيه القراع باش يفوحوا. وكل نمشيو للحاجه معناتها زاد حكينا عليها غاليه، ثم ما شاء الله توا هي اللحوم البيضاء حتى 7 دينارات و500 و8 دينارات كيلو دجاج باهي، معناتها دجاجة زوز كيلو تطلع لك 14-15 دينار، ممتازة جدا.
1: لأنه أسوأ تعمل الكيف.
2: أي شوف هو معناتها اللي يفهم في السوق يقول لك الحوت يطيح كل شيء.
1: صحيح
2: اي، لانه المواطن كي يتخيروا بين الدجاج واللحوم الحمراء والحوت يقول لك نمشي الحوت. نمشي الحوت، اي حتى في جيبه 100 دينار، وحتى كان باش يمشي يشري اللحم يلقى الحوت هكا يقول لك انا باش نشري الحوت. هيك علاش هما الدجاج طلع ل 10 دينارات و11 دينار، والعلوش ب 65، وكل لانه الحوت ما ثماش. توا ما شاء الله الاسماك موجوده،
1: الاسماك توازن المعادله. خلينا نقول
2: اي توازن بقيه الاسعار، كما قلت اللحوم البيضات دجاج 7 دينارات و500، والمفاجأة الكبيرة واللي أنا مانيش مصدق لكن شفتها وقفيت منها، أنه بلاتو العظم 5 دينارات و500، حارة العظم ب 750.
1: أبي حارة العظم ب 1200 حاجة هكا.
2: لا 750.
1: اسمعني باش نوصي هنا وليد، راه باش نوصيوك الكل احنا وليد، تقضينا شوي شوي شوي.
2: البلاتو 5 دينارات و500، فما شكون قضي بحذايا 5 حيار عظم احمر 3700.
1: ما شاء الله
2: 3 دينارات و700، 5 حيار 3 دينارات و700. وقيت نعملوا طاجين وحلو كل
1: ونعملوا الاجواء الكل ما دام الاسعار في المتناول.
2: اي السكالوب زاد الخط 14 دينار ل 15 دينار 15 و 500 الفخوص نتاع الدجاج هذا هو موجودين حتى 7 3 كيلو ب 20 دينار معناتها 7 دينارات و 500 و 7 دينارات موجوده الفخوص نتاع الدجاج. الغله ما شاء الله راهو الغله تدلع بدينار. البطيخ 1200 الكرموس اللي احنا خليناه عملناه ل 17 دينار و 18 دينار و 16 دينار اليوم ب 8 دينارات.
1: صحيح والكرموس ما شاء الله متواجد معناها كونتيتي باهيه والناس والكاليتي زاده باهيه.
2: اي ويقولوا لي قلت لهم علاش عم ناول وسنين معناتها يقولوا لي الكميه كبيره معناتها الكميه كبيره هيك علاش معناتها لقينا الاسوام هذه. الخوخ بتبقايا 2800 3 دينارات 3 دينارات و500 المشماش 3 دينارات و500 خمسة دينارات. العوينة زادت ثلاثة دينارات تقريبا الفلاس كما نقول وحنا ولا يعقب ما عادش فما موجود ثلاثة دينارات وخمسمية خمسة دينارات. لكن وقت توا البطيخ اللي كي نقوله 1200 راهو رخيص برشا لأنه تعرف البطيخ بما يشد في 1800 لل 2000 البطيخ اليوم 1200 والدلاع زادة فما حتى 800 والدينار. نمشيو للحوم لازم نحكيو على اللحوم
1: والله هو مثال شيء نحكي
2: وين ملي لانه ما ثمش اقبال عليها بصراحه ما ثمش اقبال عليه. العلوش بوخ 65 دينار قبل العيد
1: تحسوا اللحم ما حبكش تحكي عليه ديجا الريزو طاح في اللحم
2: اليوم 60 دينار 60 دينار ويقولوا لي توا يرخص. البكري 45 دينار لكن كما قلت ما ثمش اقبال عليه. اكثر حاجه نحبها اني في الوقت هذايا هو اللوز الاخضر مع كستاي اخضر
1: مع سيترومادا زيد ما نود كل شيء هيك بالنعناع.
2: هي حزمة النعناع ب 700 كيلو كيلو اللوز 3 دينارات 3 دينارات و500 مع سومو منطقي غالي لكنه 3 دينارات و500 ولو فما شكون شكون يحب ياخو ايترا سيترون 3 دينارات و500 مع كيلو لوز
1: باهي. هذه صاحب قاعده هذه نقدموا له تحيه كبيره.
2: لا هو العشيه طويله
1: اي بيان سور
2: وفما ناس بعد وفما ناس تسهل للبحر وفما ناس بعد البحر تحب تقعد فيك النسمه وكل
1: انا قلت لك هذه نقدموا له تحيه سبيسيال لانه ذويق ويفهم. اي
2: هذا هو معناتها شوف توا التونسي كي تلقاه يشري حاجه نتاع صيافي مثلا ما يشريش الدجاج يشري السكالوب ما يشريش اللحم يشري اللحم المفروم يشري خاصة الحوت الأزرق نتاع يقول لك مشوى العشية في الدار سردينة سكومبري هذا هو. حتى الكروفات احنا نعرفوها مقارونة ولا في السلاطة ولا في البريك يقول لك لا نشويها نعرفش يعني هو الأستيس
1: تحية للذويق زد هذا ذويق مشوى ودنيا ذويق
2: هذا هو حتى في الدجاج نحكيه مع بعض التجار يقول لك قصها لي متاع مشوي معناتها يحب كي ياخو الفخض معناتها بكل مطرقة اللي عند التاجر معناتها يردها حاجة متاع مشوي تعرف معناتها في الصيف ما يحبوش المكرونة والكسكسي وكل
1: ايه
2: ولا الدنيا سخونة الدنيا سخونة يعني نلوج عليهم كيما الصيف كيما الشتاء
1: ما شاء الله اخويا حسن مضمن لا يفرق معاه لا صيف ولا شتاء قال باهي برشا
2: نجم العبيو القفة متاعنا معناتها بصراحة الأسعار كي نقارنوها بالسنة الفارطة ولا نقارنوها حتى بجمعتين التالي نجم نقولوا فين انخفاض ما حكيناش على الخضرة
1: والله احنا تحسنا قضينا الحوت ما شاء الله عبينا ما عادش يهمنا ياسر في الخضرة ما بيسالش
2: البطاطا 1800 2400 قعدت غالية شوية الطماطم 2500 البصل 1200 1400 الشنارة زاد 1200 1400 الفلفل الأحمر الباهي هكا 2500 معناتها ممتاز جدا فما شكون يحبوا مقلي فما شكون يحبوا في المشوى ثم الفلفل 2800 3 دينارات 3 دينارات و500 بون معناتها الفلفل بين 2500 والطماطم 2500 تجي سلطة مشوية ولا لا؟
1: تجي
2: تجي اي
1: بيان سور
2: تجي تجي ولا ثم يقولوا لي أحسن سلطة مشوية اللي هي بالمهراس.
1: اي عاد هذيك نقدموا تحيه للحراير الكل حتى رجال فما رجال اللي بالحق هو يبدا عامل بونكي في العشيه هو اللي حضر سلطه مشويه وعامل القاعده مع صغيراته مع المدام دونك نقدموا له تحيه
2: ويقولوا لي فما فرق بين سلطه مشويه على الغاز ولا على الكانون.
1: اي المطعم الكانون ابند ريحه تبدا خارجه هكا
2: بعد ما نكملوا احنا
1: ما درسناهاش
2: اي بعد ما نكملوا سلطه مشويه على الكانون نحطوا درتي.
1: اي
2: معناتها شفت
1: معناتها احنا مواليد جزيري مش بومرجي اليوم. العشوية مواليد الجزيري كامل.
2: شوف معناتها راهو اغزر كي تحب معناتها تعمل حكايه راهو ساهله برشا.
1: لا عاد التونسي معروف ما شاء الله عليه. في الجو ما ينجموا حتى حد نمبر وان في الاجواء هكا الصيفيه الاحتفاليه.
2: ان شاء الله ان شاء الله بكل خير صيف بكل خير ان شاء الله. القفيفه ديما عامره ديما معبيه وكما قلت اليوم اللي يحب يشري الحوت يمشي للسوق المركزيه بالمناسير ولا يقولوا لي ما عادش تقول كلمه حوت قول سمك. لكن سمك. احنا في الساحل نقولوا حوت.
1: اه ديكو سمك اخويا بالحوت علينا
2: سميه قالت حاجه.
1: لا مش سميه نرجس قالت بالحوت علينا. سومة مسكينه عاقله سومة والله عاقله مركزه مع بورصه الاسعار تتخيل فك القاعده وفما شكون باش يبدا يعمل في فصلاتها مشويه شكون زعما اللي بالي بالكم. ها يا سيدي يعطيك الصحه سي وليد. اسمع ظاهر المنيو شنو ظاهر دونك مشوى
2: والله. ما سلطه مشويه سكومبري وسردينه. نحب اني السردينه 2500 بصراحه تغري انه الواحد يشري كيلو نص حتى زوز كيلو.
1: باهي حاضر ساره مدام سهير تكون في الاستماع تحيه ليك وتحيه الكل مستمعينا في المنستير. بورصه اسعار تعمل 66 كيف امشي واقضي وان شاء الله ديما اياماتنا زاهيه ان شاء الله ربي يبقي ستر على بلادنا العزيزه الغاليه ونلقاو قفيفه مليانه بالخيرات الكل. خليكم معنا الغونديفو يتواصل حتى الماضي ساعه في بنات الصبحيه.

0: متى متى
1: العشرة و43 دقيقة على موجتنا. رجعنا لكم في كابوتشينو بالنت الصبحية بالعروض بالتخفيضات بهكا حاجات إن شاء الله تفرح كل من ديما يسافر ويتمتع بوجهات وتخفيضات تقدمها تونيسير. نحكيو على برنامج فيدليز، أي نعم للناس اللي هكا تكون عندها فكرة على فيدليز، وباش تكون عندها فكرة إنه التخفيض دي يهمهم وينجم يخليهم يتمتعوا بخدمات فيدليز. نحكيو على تخفيض يوصل 50% على مايل ستاتو حتى 30 جوان 2026. هذا اللي تعلم عليه تونيسير. دونك الناس اللي متمتعين ويتمتعوا برنامج الوفاء فيدليز، شو هو البرنامج الوفاء فيدليز؟ هو انك عدد الرحلات اللي تقوم بها مع تونيسير والوجهات المتنوعة اللي تقدمها تونيسير لحرفاء من خلال برنامج فيدليز. فما دي بوان دونك ينضافوا للبطاقة متاعك ويعطيوك امتيازات اخرى، نجم تكون في الباجاج في السيرفيس، دونك برشا امتيازات تتمتعوا بها. دونك على قد ما يكون عندك نومبر كبير من فيدليز، معناها لي بوان دوما فيدليز، قد ما ستاتيو نتاعك يطلع، معناها سيلفر جولد ولا في النورمال. دونك اليوم نقول لكم راهو فما تخفيض 50% حتى 30 جوان على برنامج الوفاء فيدليز اللي كما قلت نجم تتمتعوا به حتى 30 جوان. تخفيض استثنائي ب 50% على شراء المايلز ستاتيو. تنجموا تشريوا لي مايلز ستاتيو، العرض هذايا يخليكم تحافظوا ساعه ستاتيو نتاعكم الحالي، والا تطلعوا سيلفر والا جولد وتستفيدوا من برشا امتيازات وخدمات خاصه اثناء السفر. دونك كي تشري 1000 مايلز ستاتيو، كنا قبل ب 200 دينار، توا ال 1000 مايلز ب 100 دينار اكاهو. دونك 100 دينار في عوض 200 دينار، هذايا العرض كما قلنا اللي باش يتواصل الى غايه 30 جوان. دونك انت هكا تحدد قداش تحب تزيد لي مايلز نتاعك، واللي يخليه كي اما تحافظ على ستاتيو اما تطلع كما قلنا سيلفر والا جولد. دونك للناس اللي تسال كيفاش نجم نتمتع بالعرض هذايا وبالتخفيض هذايا اللي يتواصل الى غايه 30 جوان اونلاين عبر موقع تونيسير، عبر نقاط البيع نتاع الخطوط التونسيه في تونس وفي الخارج، والاستفسار زاده نجموا هكا تيفيو الموقع www.tunisair.com fidelize@tunisair.com.tn. نجمو تراسلوهم وتاخذوا أكثر معطيات، وإلا على الرقم 70 837 100. دونك 70 837 100، وأكيد فيدليز وفاؤكم هو مكافأتنا. هذه الشعار اللي تحملوا خدمة فيدليز لكل حرفائها الكرام، واللي تقولهم استمتعوا باللوفر 50% إلى غاية 30 جوان 2026. احنا مازلنا واصلين معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

صوتك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: مع كل ايفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجه بالكبير مع هايسنس الفرجه دنيا اخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظه بلحظه ومع هديه زاده مع كل تلفزه 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزه 43 بوس هديه والجارانتي والسيرفيس ابري فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
1: آخر الأخبار على جوهر FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تدعو مستعملي تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، تقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة إلى توخي الحذر واليقظة واحترام إشارات السلامة وقواعد الجولان والتثبت من خلو السكة من حركة القطارات قبل العبور في انتظار استكمال أشغال إصلاح الأعطاب الناتجة عن السرقات المتكررة لتجهيزات حواجز التقاطعات. وأكدت الشركة أن مصالحها الفنية تعمل على استكمال الإصلاحات اللازمة وإعادة هذه التجهيزات إلى سالف نشاطها في أقرب الأجل. دولياً، إيران تجدد التأكيد على أنها ماضية في استيفاء حقوق الشعب الإيراني سواء عبر الدبلوماسية أو القدرات العسكرية، فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قرب الاتفاق مع طهران. حزب الله يدعو السلطة اللبنانية لاغتنام الفرصة وتصحيح علاقاتها مع إيران بما يخدم مصالح الدولتين والاستفادة من دعم إيران لتحقيق أهدافها مع تشكل مظلة إقليمية منبثقة من المفاوضات. مصر تفرض رسوما جديدة على ناقلات النفط العابرة لقناة السويس بنسب جديدة تصل إلى 37% اعتبارا من منتصف جويليا القادم. وختاماً، الكونغو تعلن عن ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا المؤكدة إلى أكثر من 100 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 10 وفيات. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى.
1: المونديال حاجة أخرى على جوهر اف ام تي في، 11 و9 دقائق. نقول لكم صباح النور، صباح الفل كل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. حابين ساعتنا الثانية تبدأ بمود سبور، علاش؟ على خاطر باش نحكيو سبور، باش نحكيو مونديال، باش نحكيو على تحضيرات خاصة للجوهر اف ام لفريق الرياضة اللي قاعد يقدم لكم على مدار 7 أيام في الأسبوع، يعني يوميا متابعة خاصة لكل الأنشطة الرياضية. وكي نحكيو مونديال أكيد باش تكون تحضيرات خاصة، ذاك علاش اختفتوا هكا من كواليس التحضيرات. زميلنا جمال القاسمي يقولوا صباح النور، صباح الفل جمال.
2: صباح النور هبة، صباح النور كامل الفريق، كل السادة المستمعين والمشاهدين، يعطيك الصحة. حتى انت سبورتي فارا دونك عايش
1: عايش الحدث. اسألني اي سؤال تنجيب.
2: لا لا ما خلي
1: بعد غير احراج
2: بعد لونتين بعد لونتين.
1: دونك نحكي جمال على تحضيرات خاصة للمونديال، جوهر فاميلي في كل مرة تعيش جمهورها، كل الكواليس، الأجواء. خلينا نفهموا البرمجة اللي ان شاء الله باش تنطلق قريبا. نحكيوا على كأس العالم مش يكون في المكسيك، الولايات المتحدة، دونك وكندا، وأكيد مراسلين باش يتبعوا كل التفاصيل. ناخذوا معاك البرمجة وشنو يستنين.
2: هو يعني المتابع والمستمع يعرف اللي كأس العالم هذه مختلفة شوية هبة، لأنه مش تلعب في الليل ومخ، دونك يظل لي احنا باش نعيشوا كأس العالم يعني من غدوة تقام تلعبوا الماتشوات والأحداث، يلزم نهار كامل. دونك نذكروا ونعيشوا السادة المستمعين اللي ما نجموش يسهروا، لأنه فما ماتشوات ماضي ساعتين وما ثلاثة متاع الصباح، ربما اللي فاضيين شغل اللي نجموا، لكن فما عدد كبير يخدموا صحيح. نعرف اللي ما نجموش، دونك الهدف هو أنه نجموا يعني نعديوا تغطية تتلائم مع الوضع هذا اللي هو استثنائي، باعتبار أنه كأس العالم كما قلت أنت باش تدور في أمريكا وكندا والمكسيك باختلاف التوقيت اللي هو كبير برشا. دونك احنا خيرنا، وهذا أعتقد أنه الإدارة جوهر اف ام كانت ذكية، أنه نهار كامل يكون معبي بكأس العالم، ثم في الليل طبعا نتابعوا ما يمكن متابعته، وخاصة نعول على الفترة الصباحية باعتبار أنه ديركت يحل الراديو متاعه ويلقى كل الكواليس. دونك باش نكونوا موجودين عندي النهار كامل. هاو نعطيك فكرة على البرمجة، ولو أنه كنتوا تسمعوا في سبوت المزيان اللي عملوا زميلنا أنيس فيه كل شيء. دونك باش يكون فما جوهر سبورة، ما هي كأس العالم على جوهر فيه، هذا موعد أربعة مرات في النهار، سبعة ونص ماضي ساعتين، الستة والعشرة متاع الليل، وكذلك نص الليل اللي هي فيها تذكير نص الليل. دونك هذايا باش يكون طبعا المراسل متاعنا موجود اللي هو نحب نحيي برشا ناجح مجدوب بالفوتوغراف متاعه، وخاصة بالتواجد متاعه في الكواليس، يتحول غدوة إن شاء الله يقصد ربي يكون موجود في الافتتاح ويكون موجود مع المنتخب. دونك هذوما أربع مواعيد قارين، لكن غيرنا في الأسماء متاعهم. ثم هذه الفقرات اللي باش تكون موجودة باش تلاحظ أنت تقريبا كل ساعة موجودين. سبعة ونص دونك جوهر سبور اللي هي كأس العالم على جوهر فيم، عندنا التسعة جمهور المونديال اللي هو يعني الناس تحكي على المونديال، مش يأمنوا زميلنا فهمي سعيد، هذا ريبورتاج فيديو مع الناس انتظاراتهم ثم تعليقاتهم ما بعد المقابلات، ينجم يكون قبل مباراة تونس، ينجم يكون بعد مباراة تونس. دونك هذا التسعة متاع الصباح. العشرة حافظنا على فقرة نجحت الحقيقة قبل في البرامج متاعنا اللي هي كواليس المونديال، هذا يعتمد على الفيديوهات على السوشيال ميديا، كل الفيديوهات اللي ضربت معناتها ودارت وتخص كأس العالم نرجع لها في العشرة وتكون من تقديم قسم الرياضة. ثم فقرة جديدة فلاش المونديال ال11 متاع الصباح، هاوكا احسب معايا كل ساعة موجودين. ثم بعد عنا انفو سبور ماضي ساعتين ودرج، نص نهار ودرج، نص نهار ودرج بعد الاخبار. نرجع لفلاش مونديال ماضي ساعة ثم جوهرة سبور اللي قلت لك عليها ماضي ساعتين بتبيعة فلاش المونديال مرة أخرى ماضي ثلاثة ثم عندنا ستوديو المونديال هي الساعة باش تكون يعني بكل الألوان بتاع المنتخبات يعني ستوديو باش يكون في إخراج ممتاز جدا ونعول على عثمان والفريق التقني اللي ما عبش يعملون حاجة مزيانة برشا في الحدث هذايا دونك ستوديو باش يكون بحضور أغلب وأبرز المحللين الرياضيين تونا نرجع لكم بعد للقائمة نكملوا هذي من الأربعة الخمسة على امتداد الاثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة والسبت دونك نهار الأحد نرجع لبرنامج راديو سبور ثم نكملوا بعد ما نكملوا استوديو المونديال عندنا جوهرة سبور الستة عندنا جوهرة سبور العشرة متاع الليل وعندنا زادة نص الليل طبعا إلى جانب الديجيتال اللي كل الفيديوهات اللي توصل مش تهبط في وقتها مباشرة خاصة في الفترة الليلية هذا ايش عندنا على امتداد الأسبوع نهار الأحد تتغير شوية نحافظوا على راديو سبور لكن باش يكون بإيقاع مونديال دونك من الثلاثة للسبعة راديو سبور أربع ساعات كاملة فيهم حوصلة لكل ما تعدى على امتداد الأسبوع القائمة متاع وسعيد برشا أنه الحقيقة كل محللين اللي كلمناهم كانوا فرحانين باش يكونوا موجودين معنا سي توفيق زعبوب عبد الرزاق الشابي محمد المكشر مجدي المصراتي كذلك منتصر خمار سمير الجويلي عماد جبله مجدي الراجدي هشام قيرات وتقريبا أسماء أخرى زادة باش تكون من خارج الوطن كما عمال المقدمي زميلنا من فرونس 24 دونك الحقيقة إن شاء الله ما نسيت حد يسامحوني لأنه كبيرة ليس تقريبا هذه الحاجة البرمجة فما حاجة جديدة حاجة جديدة لسنا حاولنا أنه نشاركوا المستمعين متاعنا من خلال الجوائز واللي هي هاو قدامنا فيديو هذا الفيديو هذا يعني باش تكون فما تكهنات للمقابلات وفيها جوائز في نهاية المونديال جوائز كبيرة زادة جوائز كبيرة هكما تشوفوا في الفيديو يعني كل مستمع يزمو ينضم لفريق جوهرة لأنه باش نعملوا فريق جوهرة اللي فيه احنا ونستقطوا أكثر عدد من المستمعين معنا ويكون تذكير يومين بالترتيب لأنه فيها نقاط متاع اللي مثلا التكهن متاعه البارحة طلع صحيح في الماتش الأولاني ياخو نقاط اللي ما نجحش دونك صفر نتعدوا الماتش الثاني وفي نهاية المونديال اللي عنده أكثر نقاط عبارة بطولة بين المستمعين ياخذوا جوائز كبيرة برشا جوائز زاد نقول كبيرة برشا وهو الفيديو قدامكم دونك تحية لكل اللي عطونا الثقة في الـ في الـ في الشركة هذه باش يخدموا معنا وتو تزيدوا تاخذوا أكثر تفاصيل وقت اللي خلينا نكونوا بحذانا أعتقد أنه هذه باش تنجح برشا لأنه فيها تنافس بين المستمعين مع فريق الرياضة في تكهن النتائج المقابلات.
1: تري بيان دونك برمجة خاصة وكما قلنا على مدار الساعة وكيف كيف زاد مراسل إن شاء الله باش يكون يعيشنا الأجواء
2: مجهول التحية
1: بيان سور
2: غدوة الطائرة نتاعو الخمسة ودرجة الصباح بكري في اتجاه في اتجاه مونتيري في اتجاه مكسيكو
1: داكو دونك زوج مباريات في المكسيك مباراة في
2: في في, في أمريكا لا في أمريكا زوج مقابلة المقابلة الأولى باش تكون الساعة 3 نتاع الصباح المقابلة الثانية 5 نتاع الصباح ذلك فما نهار أنت باش ترتاح راهو
1: وقتاش تقول لي ترى خلاص ما وقتاش
2: علاش لا يظلي نطلع حد ظل يا
1: خلاص حد ما نخدمش
2: لا يظلي الإدارة باش تعطيك وقت من بعد الله أعلم
1: أنا ما نخدمش أنا بتباجي على
2: فما المقابله الاخيره في امريكا باش تكون نص الليل دونك فما حاجه اخرى زاد قاعد يخدم عليها زميلنا وليد بسبيس اللي هو فما بلاتو اخر مازال مش مؤكد باش يكون في احدى الفضاءات التجاريه هذا باش يكون بلوس باش يتعدى على التلفزه دونك زاد فيه فان زون وفيه برشا امور مازلنا نركحوا فيه دونك اضافه البرمجه هذه زاد في التلفزه باش يلقاو عندنا حاجه
1: يعني خلينا نقولوا اجواء وهكا ومونديال باش يكون سبيسيال على جوهرة في متخطي خاصه مع فريق الرياضه دونك قولوا له
2: استناونا أكيد أبارتير نهار الخميس احنا بدينا الحقيقة في تقديم المجموعات اللي هو تعودنا به اليوم وصلنا تقريبا المجموعة الثامنة نكملهم غدوة إن شاء الله كل المجموعات كل الفرق قاعدين نعطيو في فكرة عليهم في جوهرة سبور ثم ننطلق يوم الخميس كيما عطيتك البرنامج
1: 7:30
2: وإحنا ماشيين نهار كامل إضافة طبعا إلى الومضات الإشهارية وغيرها كيما الومضة اللي قاعدة تقدم فيهم تقدم في البرمجة نتاعنا. تخي بيان
1: نسلموا على ليكيب الكل اللي معاك
2: صحة
1: دونك أنيس
2: تجيو تشجعونا
1: بيان سور أمين شرف الدين هكاك اول مره نقول اسمه وليد الجزيري. وليد الجزيري
2: طبعا كذلك رياض السيفي توفيق زعبوب كل الفريق اللي معنا باش يامن فهمي سعيد زاد كل الفريق
1: كامل يعطيك الصحه جمال القاسمي بيان سور نستناو تغطيه متميزه كما عهدنا معناها فريق الرياضه يكون حاضر باش يعيشنا كل الاجواء واجواء المونديال اللي فيها ربح وكما قال لكم مسابقه جديده واكيد فيها جوائز قائمه دونك تبعوا باش تعرفوا طريقه المشاركه وان شاء الله حظوظ تكون وفيره لمنتخبنا التونسي بيان سور اول مباراه وقتاش ان شاء الله في الدار
2: اول مباراه يوم هو يوم 14 ولكن باعتبارها في الفجر في يوم 15
1: يوم 15
2: بالحد والاثنين دونك الاثنين نجموا كل الاثنين لانه المقابله ماضي ساعتين تاع الصباح دونك نهار الاثنين
1: نهار الاثنين ان شاء الله تكون كان الاجواء الايجابيه والرياضيه والاجواء الكل كما قلنا ترجو تلقاوها على انستغرام على تيك توك على الفيسبوك على موقعنا كيف برامجنا على جوهر اف ام تي في. جمال قاسمي شكرا لك خلي لك كلمه الختام توجهها لي الرياض
2: احنا نعولوا على تعامل الفريق كامل ان شاء الله لانه كاس عالم هي مش كان قسم الرياضه الكل انت يعطيك الصحه والاولاد الكل يخدموا مصباح الليل اكيد باش يعاونونا ان شاء الله ننجحوا الناس الكل في تغطيه كاس عالم ممتازه وان شاء الله المنتخب لانه وقت اللي عملنا منتخب نتائج باهره وقد ما يعمل المنتخب نتائج باهره قد ما تكون التغطيه متميزه تصور انت لا قدر الله النتائج تكون دونك احنا نعولوا على منتخبنا ان شاء الله يعمل نتائج ممتازه
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله زينه ان شاء الله زينه وان شاء الله فما كان الخير خليكم معنا مازلنا موصين الرونديفو حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنت الصبحيه مع الجو الرياضي نسويتشي وهكا ونعيشوا زاده مع الموسيقى اللي باش نسمعوها توت سويت هي شاكيرا اللي باش تغني للمونديال هكا ولا شاكيرا دونك تو نسمع جو شاكيرا عاد
2: بلا يلا كان عندك تو
1: شاكيرا عندي لطيفه اخويا بانتظار شاكيرا تحضر لنا يلا خليكم معنا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع
0: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: 28 دقيقة على مشاهدتنا، مازلنا موصي معكم الغونديفو حتى الماضي ساعة. نحكيو على صور، نحكيو على فيديوهات، نحكيو على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة دوت نت. تو تسويت دوت نت دوت نت ودوت نت تهزنا إلى مجموعة من الصور اللي تدور على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة احنا ديما ناخذوا المعلومة من المصدر، وسؤال المتداول اللي نقرأه في كل على بعض الصفحات: ما حقيقة الصور المتداولة حول سور رباط سوسة؟ شكون يعطينا الإجابة؟ أكيد كاتب عام البلدية السيد مراد بن سالم، اللي نقول له شكرا على ديما هكا الاستجابة لكل معناها تليفوناتنا وقت اللي يبدأ فما معلومة نحب نوصلوها ونقدموها لمستمعينا ومستمعاتنا. دونك سي مراد، صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أختي هبة، ومرحبا بالسادة المستمعين جوهرة فهم.
0: شكرا لك سي مراد. لو تسمع جوست تعلينا شوية في صوتك، لأنه ما باش تقدموا من معلومات مهمة جدا. دونك ما حقيقة الصور المتداولة؟ هنشوفوا في الصور اللي قاعدة دور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سور رباط سوسة. قال لك مش معقول.
1: قبل ما نحكيو على الصور المتداولة، جست حبيت نعمل توضيح صغير. اللي مسرح سيدي الزاهر هي منشأة بلدية منفصلة على سور المدينة العتيقة، تم إنشائها منذ التسعينيات. هو بناء بناء تم في إطار مشروع بلدي، هو مسرح سيدي الزاهر اللي تسع تقريبا لحدود 1700 متفرج. دونك تقريبا كل عام ندخلوا احنا بالصيانه نتاعو. اخر الفتره دخلنا بعمل صيانه تتمثل في التنظيف. لم يتم دهن حائط سور المسرح، حائط سور المسرح بتاتا منذ تقريبا ما يزيد على 3 سنوات. الصوره ماخوذه من الصفحه الرسميه للبلديه. تقريبا معناها كي تم التصوير، معناها كانت معناها وجه مقارنه ما بين الصوره الاصليه وما بين صوره معموله بوسائل الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، وتم ادخال بعض التحويلات. صار بعض انتقادات، لكن الوضعيه ما يشكي ما كان بالضبط. الحائط يعني مشيت عينته، كل شيء مازال يحمل بعض غبره هكا نتاع الواحد، وحائط عادي ما في حتى شيء الحقيقة.
0: معناها سي مراد يتأكد هو اللي لم يتم دهن الحائط، يعني الناس اللي تقول لك بالجير تدهن وتبدلت.
1: أولا ماهوش حائط سور المدينة العتيقة، حائط سور المدينة العتيقة مصنف بالتراث ومحمي. ثاني حاجة، قال له البلدية لم تتدخل منذ أكثر من 3 سنوات على الحائط باعتباره معناها نظيف لبس عليه، ما تدخلتش منذ أكثر من 3 سنوات.
0: يعني يتأكدون هو مشروع بلدي، يعني اليوم الصيانة فيه تجوز معناها للبلدين. كم تقوموا بأي صيانة تراه أنتم صالحك ولا؟
1: أي تجوز في حدود معينة، كنت مش حاجة كبيرة ياسر. وحتى صاحب التدوينة الحقيقة سمحتني، صاحب التدوينة هب التوضيح ووضح، قال هي دعوة باش يكون سور المسرح البلدي قريب من سور الحديقة في إطار التناسق. وجهة نظر نحترمها وامور عادية. أنا خذيت منحة آخر الحقيقة بوسائل التواصل الاجتماعي.
0: دونك اللي نشوفه فيه توا، نقولوا احنا البيفور والافتر، الافتر هو بالذكاء الاصطناعي، هذا اللي تأكد هون.
1: أكثر هو بالذكاء الاصطناعي، والبيفور تقريبا معناها الصورة مش بآلة معناها تصويرة نتاع بورتابل، لازم ما تكونش كيكة واقعيا، معناها ماهيش 100%.
0: ماهيش 100%. داكور.
1: صورة عادية.
0: داكور. دونك نفندوا كل الصور اللي تم قاعده هكا يتنقلوا فيها على عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي ناكدوا انه مسرح سيدي الزاهر والحائط هذايا هو يدخل في اطار المشروع البلدي. دونك يحق للبلديه انها تقوم بالتعديلات اللازمه اللي تراها صالحه، وانتم تنفيوا بصفتكم كاتب عام البلديه انه ما تمش دهن الحائط هذايا كما يتم التداول، وانه هذايا تصويره تروكي هكا ولا؟
1: تقريبا ما نقولوش بس صحيح 100%. تقريبا
0: بما معناه؟
1: ولا هذا هو تقريبا. الصوره هي صوره متخذه من صفحه تاع الرسميه لبلديه سوسه، التي موديفيه شويه، ما نعرفش، ما نجمش نقول لك 100%. فهمت؟
0: يعني دهن بالجير
1: دين ما فماش، دينا ما فماش، لو 3 سنين ما دخلناش عليه الحائط، اكثر من 3 سنين ما دخلناش عليه الحائط.
0: شنو الصيانه اللي صارت على الحائط؟
1: الصيانه داخل المسرح هي منا قلع الحساب التوفيضية وتنظيف المكان وعمل تنظيف، ما هي الصيانه تعديلها.
0: داكور. لا لا دهينة ولا حا ولا جير ولا حتى شيء.
1: على حتى شيء، على حتى شيء.
0: داكوغ. يعطيك الصحة سي مراد بن سالم، كل الشكر ليك على التوضيح هذايا. بيان سور باش نسكروا باب المغالطات اللي تنجم تخلي ناس تتفاعل تقول معلومات ليس لها أساس من الصحة. وبحذانا كان معنا كاتب عام البلدية سيد مراد بن سالم، مشكور جدا على التوضيحات اللي قدمها. خليكم دونك تتناقلوا المعلومة المحينة عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وحنا أكيد نكونوا معكم من خلال فقراتنا باش نعطيكم كل ما يهم تونس الكل وسوسة، ونجاوبكم على استفساراتكم، ونسكروا باب الجدل اللي نجم يهزنا لثنية أخرى ومغالطات نجم تكون يعني لا أساس لها. دونك يعطيكم الصحة، خليكم معنا. الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتينو بنات الصبحية.

0: صحتك. من الفقرات اللي تبعوها معنا كل نهاية الثلاث نحكي فيها تغذية، نحكي فيها نصائح، وأكيد هي اللي تكون حاضرة معنا باش تعطينا أهم النصائح والتغذية السليمة. أما اليوم اختارت تحكي على التغذية السليمة عند الانقطاع عن التدخين. دو خلينا نقول لها صباح النور، صباح الفل، أخصائية التغذية مدام نهدرة يعقوب، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح الخير، صباح الخير هبة، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة الجوهرة وكل
0: مرحبا.
1: هو الأسبوع الفارط راهو اليوم، اليوم العالمي يدور لي الانقطاع عن التدخين.
0: أي
1: هكا علاش احنا راهو كل شيء بالمناسبة نحاولوا نكونوا مواضيعنا عندهم علاقة بالمناسبة. هو سؤال مطروح يا هبة، تقولي تو منين جبتوا مدام نادرة شنو معناتها التدخين والتغذية شنو علاقتهم؟ هي فما علاقة كبيرة لكن مش ظاهرة، معناتها كيفاش يقولوا انديريكت، مش معناتها مش مباشره. هو ان فات ديما الانسان اللي من الاسباب نتاعو، هي الحقيقه تقعد ديما اسباب واهيه، راهو احنا ديما مع الانقطاع عن التدخين لكنه من الاسباب نتاعو يقول لك بطلت دخان سمنت فكالية اختاني الساعة هذا معناتها حاجة اختيارياتي كيف الإنسان يضر بدنه سوا ديزون باش يضعف. خاطر هو ديما احنا فاش قاعدين نعملو ديما نشكل نحبو نضعفو من غير ما نتعبو، هذا غير موجود. نحبو نضعفو من غير ما نضحيو، هذا غير موجود. حتى نوصل نقول مثال اش نقعد ندخن باش ما نسمنش، كيما بعض برشا عباد ياخذوا ادويه وحدهم مش عن طريق الطبيب ولا ياخذوا ديدغينور ولا حاجه سوا ديزون باش يضعفوا. كل هذا مثل اختار مش نرجعوا احنا لموضوع السمنه في الصيف، باش نرجعوا له المره الجايه ان شاء الله تنعملوا السمنه عند الطفل، او مش نرجعوا للسمنه بصفه عامه والاخطاء الغذائيه كل جاي صيف، وهذا هو توا وقته باش نرجعوا للموضوع هذاك مش مشكل. تو نحبوا نشوفوا علاقه اي قيد مش ترجعتك حتى مره كيف ما لقاش الموضوع تنرجع لك الراس.
0: اوكي
1: دونك احنا اول حاجه نشجع الناس الكل باش ينقطعوا عن التدخين. وراهو انا اليوم الحسه هذه قلتها وديما نقول لك في التغذيه راهو احنا موجودين باش نعاونوكم في انقطاع التدخين. كيفاش ما تسمنش لولاني قبل كل شيء وانت تدخن وانت تحسب روحك ضعيف بالحق؟ مش صحيح. اش معناتها مش صحيح؟ هو الانسان عنده الاحساس اللي هو ما لمش الشحم صحيح، لكنه الاسباب خايبه برشا وبدنك مش متوازن. ما فماش الشحم الظاهر، ينجم يكون مش الشحم الظاهر، لكنه الشحم بالعروق هذاك هو اللي يخوف. في صغال معناته اللي في صغال اللي هي دايره بالاعضاء هذيك هي اللي تخوف اكثر. العروق مع الدخان يضيق العروق نتاع الانسان حتى ما تظهرش اسمي، معناتها الكتله كي تراها هيك الكتله الدهنيه كي تراها الانسان تقولوا مش اسمي، لكنه لا هذه حاجه خايبه برشا على خاطر كما قلت لك العروق جوادت يوليو عندنا الشحم فوق العروق هكوما. باش نسهلوا حاجه اخرى، في بالك المدخن ما عندوش الاحساس بالجوع، خاطر الدخان يعبي له هكا معناتها في الفم وفي المذاق نتاعو يولي ما يجوعش، ياكل وجبه برك في النهار.
0: معناها صحيحة الفكرة انه التدخين يخليك تبعد على الماكل، يضعف
1: يخليك تبعد على الماكل، اما هذا ما نحبوش. هذا عدم التوازن الغذائي. هذا قاعد تاكل في مرة برك في النهار قاعد تضر في بدنك، مش قاعد تاخذ في اللي لازمك. كذلك الذقني والله ساعات نبت نقول معناتها ربي معاهم، هي لا غالب معناتها هو ادمان الدخان. اما نقول معناتها تعرف ما عادش يذوقوا حتى شيء، حتى تذوق ما عندهمش تذوق كبير في الماكلة، بنينة مش بنينة نورمال ما عندهمش تذوق هناك. هذا لخصنا المدخنين علاش ما بين ظفرين ما يسمنوش، هما راهم يسمنوا راهو الشحم عندهم في العروق واخطر برشا من الشحم الواضح، اخطر برشا من الميزان المرتفع. راهم مشوا في نحب نقول اللي يدخن مشوا في صحه جيده.
0: داكور، قاعد يضر في روحه. وين
1: قاعد يضر في روحه؟ كان تحب كما قلت لك مش شحم، كان تحب امراض القلب والشرايين. من نواحي الكل ديجا احنا نقولوا مرض السكر يا مرض القلب والشرايين مرض الكلى كل يوم نقطعوا على التدخين. ما ينجمش يكون المدخن حاجه باهيه، هذه قول لي معروفه، لكن انا اليوم حبيت نحكي اللي هو راهو بدنه مشحم من الداخل، هو يمكن ما يفيقش به لكنه بدنه مشحم من الداخل.
0: دونك
1: باهي نجي توا احنا ما عاد نشجعوا على انقطاع التدخين، لازم نعطيهم الحلول. تقول لي اني اسمع شنو عندك باش نقطع التدخين، اما يجيش نسمع هنا لازمك تسمعني. اش معناتها لازمك تسمعني؟ هو كيف ينقطع التدخين علاش يسمن؟ اول حاجه تلقاها كل يمشي وياكل في حاجه هاو كيبه شوكولاته باش يبدل طعم فمه، هاو باش ينسى ساعات يمشي ياكل باش ينسى الدخان. ياكل فيسع فيسع فيسع على اساس من غير مجاع، هو من غير مجاع ما جاعش اما يمشي ياكل علاش سوا ديزون سوا ديزون اكسيجير وهذاك ما ياخذوش. احنا المسيح اللي نقولوها له قبل ما تنقطع التدخين راهو فما حاجات تابعته لانقطاع التدخين، منه التغذيه السليمه. التغذيه السليمه هو يلزمك تركز تركز هو برشا ناس يقول لك نقص بشويه بشويه الدخان. الحقيقه الحقيقه بيان سور كل يقولوا سيجارو تنقصوا في الربح، اما الحقيقه اني مع نشجع ونحاول نشجع الناس كل الانقطاع. لا لا لا كما قعدنا في رمضان شهر كامل ما ندخنوش، يدور النجمو هاو نجمنا
0: صحيح
1: هاو نجمنا قعدنا شهر كامل ما ندخلي في الليل. لا على كل حال عديناه النهار الكل احنا، هو خاصة في النهار النهار كامل ما دخلناش. دونك نجمو نقعدوا او موا 16 ساعة ما ندخنوش، هذه حاجة مهمة برشا. اي باهي التوازن الغذائي شنو هو؟ التوازن الغذائي يلزمك ترجع تاكل ثلاثة مرات في اليوم.
0: اي
1: ما فماش راهو كي تاكل ثلاثة مرات في اليوم تحمي نفسك من السمنة. ما فماش، حاول على قدر جهدك الا مش ينسيك في سيجارو ولا ينسيك باش تدخن هو شرب الماء.
0: اي
1: ديما دبوست الماء بحذاك، حاول على قدر جهدك حاول ديما اشرب الماء، ما تحاولش تمشي تاكل ديما دبوست الماء. كي تحس روحك الاحساس الكبير نتاع التدخين حاول اشرب الماء. ديجا ما بين ظفرين هذا حل، هو مش هو حل غذائي بعد الدخان بحذاك، مش موجود مش موجود في الدار بكل.
0: اي
1: يطيش بك الدخان ومش موجود في الدار بكل، خاطر وين مش تراه تنجم تتسبب او تغشش او شنو لا غالب اخذ سيجارو ما يعمل لي شيء، راهو مش تاخذ سيجارو مش تاخذ ثاني والثالث والرابع والخامس. هذا غير غذائي نرجع. دونك احسن حاجه هو انت تشرب الماء كيف يجيك الاحساس انت تحب تاخذ حاجه. تقولي فما برشا اللي ياخذوا شوينغوم.
0: اي
1: شوف شوينغوم كان انت تحسوا ما يجوعكش، خاطر فما ناس يجوعهم كيف في عمليه المغز، فما ناس كان تحسوا ما يجوعكش ما يسالش عادش به عاون به روحك. فما ساعه شوينغوم سون سكر وحتى كان مش مشكل، كان انت ما عندكش السكر ولا حاجه مش هذا الاشكال، مش او بوان الا ما نجموش ناخذوا كعبه شوينغوم عادي عادي تنجم تخلي شوينغوم معناتها كان يخلي لك ساهي فيه كما نقولوا. اي ماشي قناعه ما تسى ما ينجمش الانسان يمص شينغوم ويتكيف على حد علمي ما ينجمش. دونك هو الـ الاساس يلزمك تفهم روحك اش تعمل، مش معناتها يلزمك يعني مش تكيف وتوا كيما جات جات، ما نعاودوش نتيحوا في خطر اخر، ما نعاودوش نجيو نترفعوا خاطر بالحق راهو هيبه يوليو ياكلوا برشا كميه كبيره ياسر وبالحق يسمنوا، وبعد ما يكمل كيف ينقطعوا على التدخين سبحان الله يوليو يحبوا برشا الحلو والغله، خاطر يرجعوا يتذوقوا الماكله ويحبوا الماكله الدسمه، يرجعوا يتذوقوا الذوق يرجع لهم بشويه بشويه يرجع لهم. دونك هي حاجه باهيه وخايبه، باهيه كيف يرجع لك الذوق علاش لا، احنا نحبوا عندي ما لكنه ديما نقول لك الذوق يجي بعد بعد التوازن الغذائي، الساعه شنو صحتك وبعد الذوق. دونك نلخصوا توا الماكله ثلاث مرات لا اكثر ولا اقل، نحاول قدر الامكان نتفاداو الحلو، نحاول قدر الامكان قدر الامكان نتفاداو الاكل الخبز، وحتى كان كليت اكثر من العاده ما يسالش راهو بالعكس ما يسالش، حاول تحرك شويه تدخل مثلا السبور الاكتيفيتي فيزيك وتدخل باش تترينا ولا حاجه راهو يعاون برشا قليل ياسر مش قليل غير موجود انسان يترينا ويتكيف. عمرك شريت في الصاله انسان يترينا ويتكيف. اي دونك من الحاجات هذه اول حاجه الحركه تنسيك في الدخان، وثاني حاجه تقوي في الحد الادنى للبقاء الميتابوليزم دو باز، حتى دونك حتى كان كليت اكثر حتى كان كليت اكثر راك مش تحرق اكثر. وفي الاخر الكلمه مش نقولها في الاول وفي الاخر راك ما تتسب كيف تنقطع عن الدخان وتاكل اكثر حتى كان ثم تسمن شويه مش معناتها سمنه اخطر ما لو كنت فيها. السمنه اللي كنت فيها هي اخطر ما تتراش بالعين المجرده لكنك انت بدنك مشحم من الداخل. دونك نحاول نشجع قدر الامكان على انقطاع التدخين بالتغذيه السليمه بالتغذيه المتوازنه اللي هي نبعدوا قدر الامكان على الحلو على الجرينيوتاج، نقولوا باش ننساو الدخان ما مش تفتف وكول وفواكه جافه ديما في جيبك وانت ترمي الفواكه جافه تتلف تلقى روحك 200 جرام في اليوم. 200 جرام في اليوم 1200 خريره راهو او اكثر تنسوا حتى 1300 دونك ما عملنا حتى شيء، انت ما فقتش بروحك، انت بدلت كعبه اللوز ولا كعبه الزوزه ولا ما نعرفش كعبه الكاكاويه بدلته بالسيجارو. دونك انا وان كان باقيه والله باقيه خير ما السيجارو هو راهو، اما باش نتفاداو السمنه نحاولوا قدر الامكان ندخلوا في الثنيه الصحيحه نقطعوا الدخان وبدنا يقعد متوازن ومش تولي تاكل خير وبدنك مش يولي ياكل خير ومش تولي تاخذ كعبة الغلة عادي جدا بعد الفطور ولا بعد عشية تطعمها قبل ما تلقاهاش حتى بقعة على علاش حتى بعد ما تفطر تتعشى تمشي تجري مش تاخذ السيجارو توا لا بعد ما تفطر او تتعشى خذ كعبة الغلة مثالش راه هو موضوع اخر زادت نجم تخيط عندك على الغلة نتين ناخذوها راهو كعبة الغلة برشا برشا حالات كل حاله وحالتها تي ناخذوها قبل الماكله بعد الماكله
0: في الموضوع هذا مدام نادره نخليه هكا الحيز الزمني المهم لانه موضوع نعرفه مع سيف والشواء
1: مش نحكيوا فيه مش نحكيوا فيه تي ناكلوها الغله بالضبط من من مثلا عندنا انقطاع التدخين كعبه الغله خذها بعد الماكله بالضبط مثالش الا في حاله واحده كان انت تعرف روحك مستحيل ما تنجمش عشيه كامله تشد روحك حتى كان خليناها كعبه الغله للعشيه مثالش
0: مثالش يعطيك الصحة مدام نادرة يعقوب شكرا لك على كل النصائح القيمة اللي تقدم هنا كل نهار ثلاث لقيت هذايا تحيتنا لكل محبيك مستمعيك وكل زاد مستمعاتنا مستمعينا اللي يكونوا برونشي معنا باش من خلال فقرة بصحتك ياخذوا ديما نصائح صحية وفي علاقة بالتغذية احنا مازلنا موصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: كيتي 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسيورانس، نحو المستقبل في امان.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين، بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخي، وبالواي فاي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان، ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان، متفاهمين في نفس الحاجه، الكاليتي اللي عنا حاجه واحسن حاجه بصنعه مع صحه الابدان.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. نقل دفعة جديدة من المهاجرين غير النظاميين إلى مخيم العمرة بصفاقس. شهداء وجرحى في غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيبلي يؤكد عودة 4620 مهاجرا غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء طوعيا إلى بلدانهم منذ السنة الماضية. مبين جبيبلي أنه يوجد حاليا بمخيم العمرة بصفاقس حوالي 420 مهاجرا مع 250 آخرين في طريقهم إلى هناك، يتم نقلهم حاليا من مفترق البحيرة بالعاصمة وأيضا من سوسة ونابل.
2: بالنسبة اليوم عملية العودة طوعية اللي قاعدة تصير من طرف بمبادرة من وزارة الداخلية والهلال الأحمر السوسي وجميع شركائه، خاصة السلطات الجهوية والمحلية في ولاية صفاقس. المخيم الكيلومتر 21 بالعامرة أصبح نقطة مركزية ومحورية خاصة للراغبين في العودة الطوعية من الأفارقة جنوب الصحراء، باعتبار المقاربة الإنسانية والقانونية اللي قامت بها الدولة السوسية. احنا نحكيه توا في المخيم اللي تم عودتهم طوعية منذ السنة الفارطة 4620 نفر. بالنسبة لليوم المخيم فيه تقريبا حوالي 420، كذلك اليوم عدنا 250 سواء كان من مفترق لاك زيرو اللي بيشمشيه الكيلومتر 21 بالعامرة أو من سوسة أو من نابل. تم قرابة 250 نفر اللي بيشمشيه للمخيم كيلومتر 21 اللي أذن به سيد رئيس الجمهورية بيش يتم معناها التحضير والعودة الطوعية. تم تقريبا يوميا رحلات غير منتظمة للأفارقة جنوب الصحراء سواء نساء أطفال، كما ريت الدول النساء والأطفال والوضع اللي قاعدين يروحوا. تم يوميا تم رحلات غير منتظمة في حين اللي كونوا تلم المجموعة كبيرة كما عملنا الفترة المنقضية كل مرة 250-240-230.
1: هذا وأكد الجويبلي أن هناك إقبالا متزايدا على العودة الطوعية وأن مخيم العمرة قد أصبح نقطة مركزية للتجميع، وأوضح أنه يتم يوميا تنظيم رحلات غير منتظمة لنقل المهاجرين.
2: تم إقبال متزايد على العودة الطوعية، اتصالات يومية للمشرف العام للمخيم كيلومتر 21 في خصوص العودة الطوعية، تنسيق مباشر مع الهلال الأحمر السوسي، تم العديد من الزيارات الميدانية اللي صارت مختلف الأسواق سواء كانت في تونس العاصمة أو في نابل أو في سوسة أو في صفاقس أو حتى داخل ولاية الجمهورية اللي يصير التجمع نتاعهم في نابل أو في سوسة أو في صفاقس أو في تونس، ثم تصير عملية نقلهم إلى مخيم العامرة، ثم بطبيعة الحال تم العودة تاعهم سواء تدريجيا يوميا. ثم رحلات بين 30-40-50، وكذلك ثم الرحلات الكبرى اللي تنقى فيها من 240-250 مهاجر غير نظام. بالنسبة لمختلف الجنسيات الأفارقة جنوب الصحراء، مهم جدا حماية حدودنا سواء البحرية أو البرية. راهو بالنسبة للاستراتيجية اللي قامت بها الإدارة العامة للحرس الوطني خاصة منذ 3 سنوات في خلق الحدود البحرية، هو اللي نقص علينا دخول الأفارقة جنوب الصحراء من الحدود البرية سواء كانت على الجارة الشقيقة الجزائر أو الشقيقة ليبيا. وراهو بالنسبة صحيح الموجودين والتأنس العبيد قبل يا أخي هذو مش بهم فجأة ولاو في مختلف ولايات الجمهورية، ما نجموش نخليه الأراضي متاع الناس يتم الاستحواذ عليها، ما نجموش نخليه زاد أراضي الدولة يتم الاستحواذ عليها وتطبيق القانون بمقاربة إنسانية وتحترم كرامة الإنسان.
1: في الشأن التربوي، يسدل ستار غدا على الدورة الرئيسية لبكالوريا 26 و2000 التي كانت انطلقت الأربعاء المنقضي، وفي رصد لانطباعات التلاميذ حول هذه الدورة وخاصة اختبارات هذا اليوم في مواد التاريخ والجغرافيا والإعلامية والعربية، اعتبر البعض أنها كانت في المتناول فيما تذمر البعض الآخر من طول الاختبار، وفق ما نقلته مفادة الأخبار شيراز التزركي في التسجيل التالي لعدد من تلاميذ معهد الطاهر صفر بسوسة.
3: أني باك تكنيك، اليوم عادينا أنفو وبعدنا عندي نص نهار عربية سبا. هو أي حاجة تخدمها معناها تلقى معناها ما تجيوب وكل كي تخدم تلقى معناها جي سبا، ما ويش معناها كل صعيب برشا ولا سبا سبا. هو عندنا كان الجو بركة معناها هو إكزرسيس برانسيبال معناها هو على 11 بوان، والأخرين معناها دي إكزرسيس معناها سور 3 كيكا 4 5 تختلف فيهم.
4: باك تكنيك، عديت اليوم افورماتيك، جيت نشوف نلقى اربع اوراق ياسر افورماتيك اربع اوراق، ياما سافا عديت سافا والله في المتناول كل شيء عندي في المتناول، اما جست اللقطه اللي ما فهمتهاش قبر فيه ثلاثه اسئله هذا 4000 سؤال ما اربع اوراق تعبت.
5: اني باك تكنيك عديت اليوم انفورماتيك سافا، معناه في ما يتخدم الحقيقه، جست هكا البروبليم صعيب شويه كما سافا.
6: باك تكنيك، وبالنسبه للباك تكنيك الانفو ما يجيش هكاك، راهو صعيب راهو طويل ما تفهم منه حتى شيء، ديك الحقيقه عادي في المتناول معناتها نجم ويخدم الضعيف ولا القوي. دفار المات نتاع الباك تكنيك راهو خايب برشا صعيب برشا، راهو احنا ما يجيش المات نتاعنا كيك، راهو صعيب لدرجه انه نتاع باك سيونس اما مش نتاعنا مش نتاع التكنيك، السيونس جاهم ساهل حلوه، الايكو كيف كيف ساهل حلوه، احنا صعبوا معنا على الاخر ان شاء الله يسهلوا في الكوريكسيون.
7: عادينا نفو أول مرة يجي حاجة كني رجعت حاجة يعني حاجة أخرى مش كما تيبيك مانا مش كما العادة وكا حال فيزيك البارح خربت ما فهمت إنه شيء دفارات سنين مش تيبيك مش كما العادة بدلوا برشا حاجات فهم اللي جابوه في المتنين وكما مات سيونس جابوهم في المتنين ولا ما فيزيك ليه
8: باك لاتر سنة كنت نعدي تو في تاريخ وجغرافيا والله دفور سهل في المتناول العبد الكل والحمد لله يا رب. والله في التاريخ جانا مقال على تونس وفي الجغرافيا جاتنا وثيقة على الاتحاد الأوروبي وعلى الحرب العالمية الثانية على أسباب ونتائج انت ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. إذا نصور في المتناول العبد الكل واللي قرات تخدم فيه بالكده فيه ما يتخدم دفور والحمد لله يا رب باهي دفور. البارح عدينا عربية والله باك سنة مش صعيب برشا في متناول العبد الكل اللي يقرأ نصور يلقى نوتو ولباس عليه واللي ما قراش يعوض ربي
9: باكيكو. عديت اليوم تاريخ وجغرافيا والله التاريخ خدمت مقال مع ناسال والجغرافيا مش باهي والله الجغرافيا دخلت على اساس نخدم مع انا وثيقه ومانيش مريب بالجمله. البارح عدينا جيستيون والعباد قالوا صعيب انا الحقيقه خدمت منه ما كملتوش خدمت يمكن اكثر مشطر شويه ونورمالمون مريقل اليوم كملت كل شيء مريقل.
10: أنا باك إيكونومي اليوم عادينا تاريخ وجغرافيا والله كان سهل الحق كان في متناول اللي مريف نجم يخدمه خاطر سي ديجا كل شيء في الوثيقة فهمت كي سافا خدمته بالباهي وإن شاء الله في الصلاح يعني ما يعوجونيش وكه سهل والله في المتناول الحق.
11: باك إيكونومي عدينا اليوم تاريخ وجغرافيا هو الحقيقة بقى في المتناول على الأقل حتى لو مش حافظه ماهوش مراجع من الوثائق يلقى كل سؤالات جي قال لنا مثلا في الوثائق اللي اخترتهم إني مثلا في التاريخ كي جينا على تونس قال لنا شنو ما العوامل والأزمات اللي مرت بهم تونس هذا كل موجود في الوثائق إني مثلا تونس ما قريتهاش حتى قراية جيت نلقى روحي نلقى مخي فيه كل شيء خاطر كل شيء الأجوبة كل كتب في الوثائق محطوطين دونك سهل على الاخر بالرسمي في المتناول الحق اللي جاي كيسح شويه الجغرافي ما كناش حاطينه باش يجي هكاك.
1: دوليا جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية جنوب لبنان اليوم مستهدفا مناطق عدة مما أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. هذا وأفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد 8 أشخاص إثر الغارات الإسرائيلية على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، وأضاف الدفاع المدني أن 3 أشخاص أصيبوا بينهم 2 من طواقمه في غارة إسرائيلية على بلدة الشرقية جنوب البلاد. حزب الله يقول اليوم إن الرد الصاروخي الإيراني على استهداف الكيان الإسرائيلي المحتل ضاحية بيروت الجنوبية مجددا يهدف إلى الضغط على تل أبيب للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار ووقف خروقاته المستمرة له، مضيفا الحزب في بيان له أن الرد الإيراني يمثل رسالة التزام أخلاقي وسياسي وميداني تجاه لبنان بعدما تمادى العدو في ارتكاب جرائمه وعاود استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في إطار خروقها المستمرة لاتفاق وقف النار. ختاما التلفزيون الإيراني الرسمي يعلن اليوم استشهاد 2 على الأقل من عناصر قوات الدفاع الجوية التابعة للجيش في غارات للكيان الصهيوني أمس أثناء الهجمات المتبادلة التي أعلن الطرفان بعد ذلك وقفها.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى، حاجة اخرى. عجيل انرجي قدم لكم
12: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: نص النهار و14 دقيقة، مرحبا في انفو سبور. المنتخب الوطني التونسي بعد الرحلة الطويلة، الرحلة الشاقة اللي بدأت من مطار تونس كارتاج ثم اسكال في اسطنبول، مواصلة الرحلة إلى مكسيكو سيتي ومنها إلى مدينة مونتيري. رحلة كانت طويلة، فول كانت عادية المشاركة في المونديال. المنتخب عمل البارح حصة لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد السفر الكبير. منتظر اليوم تكون أول حصة تدريبية في المكسيك استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي بيش تكون ضد سويد. ماتش يتلعب نهار 15 جوان ما 3 متاع الفجر، ثم نلعب مقابلة ثانية ضد الجابون نهار 21 جوان تلاقي من 5 متاع الصباح. نذكر المقابلة هذه عندها رمزية تاريخية في المونديال بما أنها بشتكون مقابلة رقم 1000 في تاريخ المونديال. زوز مقابلات هذهم في المكسيك، ثم نتحولوا إلى أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي. مقابلة تتلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل. كل التوفيق بالنسبة لنصور كارتاج بعد المقابلات الودية وبعد المردود المخيب للأمال. إن شاء الله نشوف المنتخب الوطني بوجه مشرف في المونديال. بعدين نحكيه على المنتخبات. منتخبنا اللي أقل من 16 سنة يلعب اليوم مقابلة ودية بشكون انطلاقا من 4:30 متاع العشية ضد نظيره الروسي. ماتش يتلعب في استاد حمام لم. طاقم تحكيم تونسي باش يزفر اليوم مقابله وديه الخمسه متاع العشيه في فرنسا بين التشيلي والكونغو الديمقراطيه. الحكم الرئيسي هو محرز الماكي، باش يساعده كل من خليل الحسيني وايمن اسماعيل. عمر أرتان هذا الحكم الصومالي من أحسن الحكام، أحسن حكم في إفريقيا سنة 2025، وأول مرة يكون حاضر في المونديال وأول حكم صومالي في التاريخ يكون حاضر في المونديال. لكن البارح شنو صار؟ بعد ما وصل إلى ميامي قادم من إسطنبول تم منعه من الدخول رغم أنه عنده باسبور دبلوماسي، لكن تم ترحيله إلى تركيا دون حتى مبررات وإلا دون ذكر الأسباب. عمر أرتان رجع إلى تركيا والفيفا أعنت أنه رسميا مش بش يكون في المونديال ومش بش يزفر مقابلات في المونديال. هنا نفهموا أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوانين متاحة أقوى من الفيفا، رغم أنه الحكم هذا سيليكسيوني من الفيفا أنه بش يزفر المقابلات. شنو كان رد فعل عمر أرتان بعد حرمانه من المونديال اللي أكيد بش يقعد طول حياته في ذاكرته، عودته إلى وترحيله إلى إسطنبول؟ قال رغم الظروف أنا متفائل وأركز على التحديات المقبلة في مسيرتي. نشكر الفيفا والكاف، ما نعرفش علاش يشكر فيهم بالضبط، على خاطر ما دافعوش عليه الظهر لي على الدعم اللي قدموه لي، ربما يتواصلوا معه فقط لكن حرموه زاد هما باش يكون متواجد في المونديال. وقال باش نواصل نخدم على روحي للحفاظ على مستواي التحكيمي والتركيز على المستقبل. الحكم البرازيلي ويلتون رسميا هو اللي باش يزفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي باش تكون بعد غدوة الخميس انطلاقا من 8 متاع الليل بوقت تونس، باش تجمع البلد المنظم منتخب المكسيك بمنتخب جنوب افريقيا. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم نيس الذوادي. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت وايضا الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. شهي طيبة في لمن.
12: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور. ENIC, Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.

صوتك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: جوهرة أفهم.
3: Publicité.

رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية نص نهار وثلاثة واربعين دقيقة على موجاتنا. إن شاء الله تكون رفقة طيبة وما زلنا رفقكم حتى الماضي ساعة ما فيما تبقى من ثلاثة سوية اللي بدينا معكم العشرة حتى الوقت هذايا. خلينا نسويتشي وثقافة ونحكيه شوية على أيام 77 المسرحية في دورة جديدة هي الدورة 12 اللي تنطلق غدوة 10 جوان إلى غاية 20 من نفس الشهر بسينما داغ بكارتاج. نحكيه على عروض, نحكيه على ورشات, ونحكيه على جديد تحملوا أيام 77 المسرحية اللي خلينا ناخذ عليها فكرة. هي تأسست سنة 2016, كانت تراهن على المقاربة الفكرية والجمالية وتدعو للتغيير والبحث والتجديد. نحكيه على هكا فضاء اللي نلقاو فيه تعبيرات إبداعية تكون هكا متنوعة. نحكيه على رقص سينما, هواة مسرح, نحكيه على أنماط وخيارات متنوعة. وخلينا نقول أنه صناع الفرجة يكونوا حاضرين من خلال أيام 77 المسرحية المنظمة سنويا بدعم من دونك برودكسيون 77 ومدرسة 77. وفي الدورة 12 تخطو أيام 77 المسرحية نحو فضاء أرحب يترجم سعيها الدائم للتطوير وحرصها على الاستمرارية. وكما قلنا لكم أنه من 10 إلى 20 جوان بفضاء سينما داغ تلقاو مجموعة من العروض. نحكي مثلا غدوة لربع 10 جوان بارتين من 8 متاع ليل حفل الافتتاح. شنو باش يحملوا حفل الافتتاح؟ حفل الافتتاح باش يحمل الحقيقة الإعلان عن مختبر 77. أي نعم, هو المختبر الإبداعي اللي يعتبر حاضنة لمشاريع ترافق في دورة تدريبية مكثفة لعشرة أيام. سبع مؤلفين, سبع مخرجين مسرحيين في رحلة تنفيذ عمل مسرحي بالتعاون مع طلبة مدرسة 77, وبش يتم تطوير المشاريع المختارة وعرضها في أكتوبر 2027 مع تبني برودكسيون 77 أفضل الأعمال وتولي إنتاجها وتوزيعها. دونك كيف كيف تستعرض أيام 77 المسرحية خلال فعالياتها جوهر عملها كمنصة للتكوين والإبداع واكتشاف أصوات فنية جديدة عبر برمجة مشاريع نهاية السنة لطلبة مدرسة 77, وتتمثل في 23 عرض مسرحي قدموها ممثلين بنفس احترافي أمام الجمهور ومهني القطاع الثقافي. ومنها مشاريع طلبة السنوات الأولى والثانية والثالثة مع مشروع تخرج الدفعة الثانية من مدرسة 77 العرض المسرحي أو. بالتوازي كيف كيف مع عروض مدرسة 77 تستقبل أيام 77 المسرحية إنتاجات تونسية عربية ترجم انفتاحها في نسختها الدولية الأولى على تجارب فنية متعددة من فنون أداء, فرجة, عرض كوريغرافي. فلاج الفنان التونسي هيثم بوغالمي, عرض حزام للكوريغرافي شيماء العوني, مسرحية بين الأثر ليوسف بوغرة, العرض العربي الوحيد المبرمج في الدورة هذه بأم عيني 1948, المسرح الفلسطيني غنم غنم واللي تندرج استضافته في إطار التزام أيام 77 المسرحية بمبادئ المقاومة الثقافية ومناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين وشعبها الأبي. دونك كما قلنا نحكيه على مجموعة من العروض, وكيف كيف زادة نحكيه على الورشات. نعم, ورشات اللي نلقاو فيها دورات زادة تكوينية. نحكيه مثلا على دورة تكوينية مكثفة في الكتابة المسرحية من الفكرة إلى النص من 11 إلى 14 جوان, من 17 إلى 19 جوان بمطبعة لابخيس, ورشة في إنجاز الأفلام القصيرة بالهاتف المحمول تأثير منذر خليل مصطفى, من 15 إلى 20 جوان بمدرسة 77 ورشة في الرقص التقليدي تأثير شيماء العوني وهيثم بوغالمي. وأكيد تو نتبع البرمجة المكثفة والعروض اللي كما قلنا تنطلق غدوة 10 جوان أبارتين من 8 بحفل الافتتاح وتتواصل إلى غاية 20 من نفس الشهر, وين نلقاو مجموعة من العروض ومواهب اكتشافات. دونك من 6 متاع العشية حتى للسبعة ونص. دونك خليكم معنا أكيد من خلال متابعتنا الثقافية تلقاو كل العروض والتفاصيل. بوز صغيرة مع الموزيكا ونكملوا معاكم الغونديفو من كابوتشينو بنت الصبحية.

نص نهار 52 دقيقة هكا وصلنا معكم لآخر الرونديفو بالنسبة لليوم في كابوتشينو بنت الصبحية بتاريخ 9 جوان 2026 موافق 23 ذو الحجة 1447 هجري. تحياتنا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى الوقت هذايا. كل فقراتنا ترجو تلقاوها على موقعنا جوهرة فيم دوت نت، على انستغرام، على تيك توك، على الفيسبوك وكل المنصات وين انتم تكونوا كونكتي، نحن نكونوا معكم بالأخبار والمتابعات اللي زادت تجيكم على رأس الساعة مع زملائنا من قسم الأخبار وال ويب. شكرا لسوما سمية صغير في الإخراج. تحياتنا لنرجوس نرجس قليلة في الديجيتال، سعاد العدواني سوسو في التنسيق العام، وكانت معكم هيبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. غدوة إن شاء الله رونديفو جديد كالعادة من العشرة حتى الماضي ساعة. تشاو تشاو، باي باي.

0: سيتي.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
0: جوهرة اف ام بليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. خلال ورشة عمل حول تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية للفترة بين 2025 و2034،

0: في التقليص من حوادث الطرقات يبقى رهين مشاركة كل الأطراف من وزارة ومكونات مجتمع مدني لتنفيذها ليلمس المواطن أثرها على أرض الواقع.
1: هذه الاستراتيجية ليست مجرد خطة قطاعية ضيقة، بل هي خيار سيادي جامع وتجسيد لإرادة الدولة في حقن الدماء ووقف النزيف البشري والمادي على طرقاتنا عبر مقاربة تشاركية تتكامل فيها الأدوار وتتوحد فيها الجهود. السلامة المرورية اليوم هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها الأبعاد الأمنية، الصحية، التربوية، الاتصال، البنية التحتية، النقل، كل يعمل مع بعض جنبا إلى جنب مع الدور المحوري أيضا للمجتمع المدني وللقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق فإن نجاح هذه الرؤية يبقى رهن التزام كافة الأطراف بتحويل الأهداف المسطرة إلى واقع ملموس ونتائج حقيقية يلمس أثرها المواطن في حياته اليومية.
0: من جهته تحدث العميد أيمن بن إبراهيم رئيس قسم إقليم الشمال الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، تحدث عن أبرز خصائص الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية.
2: تم الانطلاق في إعداد الاستراتيجية منذ 9 أكتوبر 2023 تاريخ إحداث لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، وانطلقت الأشغال التحضيرية من ثم عديد الورشات نحو الاتفاق حول نوعية الأنشطة، المحاور الأساسية، الأهداف الرئيسية وطريقة التنفيذ. هذا معنى عمل سابق، اليوم تعدينا إلى مرحلة التنفيذ على المستوى المركزي وكذلك إسقاط هذه الأنشطة على المستوى الجهوي. اليوم في مرحلة متقدمة من التنفيذ، اليوم احنا في الأهداف القصيرة المدى اللي هي 2025-2027، بعد تليها الفترة الثانية اللي هي الأهداف متوسطة المدى اللي هي 2027-2030، ومن بعد الأهداف على مستوى 10 سنوات 2030-2034، واللي باش يكون فيها الهدف الرئيسي التخفيض بنسبة القتلى والإصابات البالغة نحو إلى 50% من المعدل الأساسي اللي هو سنة 2023. احنا حددنا الأهداف باش تكون مضبوطة بالزمان وبالمكان ووفق طريقة الكي بي اي اللي هما مؤشرات قياس الأداء. الأهداف كانت على مستوى قصير 2025-2027 التخفيض بنسبة إلا 10% من الوفيات والإصابات البالغة بالنسبة لحوادث المرور لزافي بي في الطرقات التونسية. الهدف هذايا اللي هو يتماشى أيضا مع هدف آخر من حيث تحسين البيانات وتحسين المعطيات. الحوادث المرور كيف كيما بقية الظواهر الاجتماعية مهيش كلها تترصد بطريقة آلية، ثم ديما إنسو نيتيفيكاسيون اللي نعيطولو احنا لوشيفر نوار. احنا قاعدين منشيرة نحسنوا في جودة البيانات، دونك ثم ارتفاع في العدد ريال موقع ديزيت، وهذا سيفوليو قرار سياسي سيادي بامتياز.
0: العميد شمس الدين العدواني وهو رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور قال من جهته إنه بالرغم من تقلص عدد الحوادث إلا أن عدد القتلى ارتفع نظرا لارتفاع مؤشر الخطورة، حيث أصبحت السرعة المتسبب الأول في الحوادث بنسبة فاقت 100.24% منذ بداية السنة.
3: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو كان ديما رقم اثنين. المرة هذه طلعوا بكل وضوح اللي هو سبب متاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة الى موفى شهر ماي عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل خطورة عنا من 18-24%. الحقيقة هو احنا بقين نخدم في المجال هذا، بقى من السهل ان نتحدثوا عن الارقام وما نحبوش ندخلوا زادا نطبعوا مع الارقام، لانه ريالمو ما نحبوش تولينا عندنا حاله عاديه. وكان نحكيوا على الارقام راه نحكيوا على ارواح، تقول لي راهو عدد الحوادث نقصوا وعدد الجرحى نقصوا، لكن في المقابل نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطوره قاعد يزيد وهذا المخطر.
0: دوليا وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني خروقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 43 بعد 200 تواليا، وعبر قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. إلى ذلك أفادت مصادر محلية باقتحام ميليشيات الاحتلال العملية منطقة آل البردويل في مواصي مدينة رفحة، واختطفت عددا من الشبان، كما سرقت هواتف عدد من المواطنين في المنطقة. دعا حزب الله الدولة اللبنانية إلى تصحيح علاقتها مع إيران والاستفادة من دعمها، معتبرا أن رد طهران على قصف كيان الاحتلال لضحية بيروت الجنوبية كان رسالة التزام إيرانية تجاه لبنان.

0: كنت موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا نهار ثلاثة من 8 إلى 9 Don't take مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
1: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك. الاثنين الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلولي. تحياتي، يومكم سعيد. 3/9/2026، سعيد بتجديد هذا اللقاء اليومي معكم في المحقق بلوس كما كل يوم من ماضي ساعة لماضي ساعتين. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قضايا، زوز تحقيقات نقترحهم عليكم في هذه الحلقة كالعادة. أولها باش تهزنا السر يجينا من فلسطين. فما جرائم يتم التخطيط لها عبر سنوات، سنوات من الكراهية والصبر والتخطيط، ومنهم هذه الجريمة اللي تكتشفوا تفاصيلها حالا. سر قادم من فلسطين، قصة تسمعوها حالا في المحق بلوس، ووقت ما تحبوا دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
3: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.

0: دقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم بجتزنا للشقيقة مصر وتحديداً قرية المريوطية التابعة لمحافظة الجيزة. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 5 أفريل 2021. الطقس كان ربيعي بامتياز. الحاج محمد مزارع قرر أنه يخرج يعمل دورة في الأرض متاعه يتفقد الشجيرات ويسقيهم. وهو يدور عامل كيف وإذا به فجأة يتمسمر في بلاستو وبدأ يدقق ويثبت في اللي يشوف فيه. زعما صحيح اللي قاعد الرفيه هذا بشر ملوح في القاعة بالحشيش ولا الشمس أثرت فيه. الحاج محمد قرب بشوية بشوية وكل خطوة كان يعملها يزيد يتأكد أنه فعلا اللي يشوف فيه صحيح. في هذا راجل مرمي في أرضه بل جثة راجل مقتول. الدم كان داير بيه، منظر كان مرعب جدا. الحاج محمد من ربثة قام يسيح وبدا يجري على اليمين على اليسار مش عارف شنية يعمل. صوت صياح وصل واحد من المارة اللي باش يلتحق به ويشوف معاه ذلك المنظر وسريعا يقوم بالاتصال بأعوان الأمن والإسعاف. شوية وتوصل الشرطة والإسعاف ويتم تطويق المكان وتنطلق الأبحاث. الحقيقة أنه كان سهل على الأمنيين أنهم يعرفوا هوية الجثة لقدامهم بما أنهم لقاوا في جيب سرواله باسبور فلسطيني باسم خضر علي الشمباري، عمره 41 عام. السيد مازال كي جاء من حوالي 20 يوم لمصر. حاجة غريبة برش، شكون اللي بيش يكون عنده دافع أنه يقتل مواطن فلسطيني مازال كيف وصل لمصر؟ عموما وصلت الشرطة البحث في الأرض على أمل أنهم يلقوا أي دليل ينجم يعطيهم لمحة على هوية اللي اعتدى المرة هذه على خضر، لكنهم مش بش يلقوا حد شيء يفيدهم. في الأثناء تم نقل الجثة لمستشفى المريوطية العام وين أحيلت على الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي بش يأكد أن الضحية تعرض لضرب مبرح بالأخص على راسه بآلة حادة وذلك كان السبب المباشر في وفاته. بش يوصل عدد الضربات اللي متلقاها إلى 50 ضربة بخلاف جروح عديدة تلقات في مختلف أنحاء جسمه واللي كانت ناجمة عن ضربات بسكين. طعنات كانوا زادة موجودين مباشرة بعد وفاته. أكد التقرير زادة أنه ساعة الوفاة كانت بين 5 و7 ساعات قبل ما تتلقى الجثة، يعني في الساعات الأولى لنهار 5 ماي. طبعاً الأمن انطلق في التحقيق وبدأ في جمع معطيات على خضر، شكونه، ش يعمل في الجيزة، شكون اللي عنده هدف أنه يقتله، وهم مشغولين في التواصل مع سفارة فلسطين باش ياخذوا من عندهم المعطيات اللي نجموا على هذا السيد. امرأة تدخل لقسم الأمن في حالة هلع، كانت تحكي بلهجة مختلفة عن اللهجة المصرية، لهجة فلسطينية. قعدت قدام المحقق عرفته على روحها وقالت اللي هي اسمها هنية وقتلوا بصوت مرعوب: سيد الأمني، نحب نقدم شكاية أو بلاغ في اختفاء راجلي. شكون راجلك وعليش تحكي على اختفاء؟ قالت خرج من أمس وما روحش، وإحنا نسكن جدد في المدينة هذه وما نعرفوش الدنيا بالباهي. راجلي سيد المحقق اسمه خضر علي الشمباري وهو مواطن فلسطيني. الأمني طبعا فما أنه خضر اللي تقصد فيه السيدة هو الراجل اللي لقاوه مقتول. علموها بكل أسف بالموضوع وهي انهارت فور سماعها اللي رجلها تلقى مقتول. أمنيين حاولوا يهديوها قبل ما يسمعوا شهادتها. باش تأكد لهم السيدة اللي هي وخضر رجلها ما زالوا كي وصلوا لمصر ما عندهمش حتى خلطة بناس غريبة. رجلها أصلا راجل دبو دب روحه. قالت أنهم جاءوا واستقروا في مصر باش يحسنوا وضعهم المادي. ليلة البارح خضر خرج باش يلوج على خدمة، قال أنه باش يقابل شكون واسطة مصري. عرفوا عليه صديق فلسطيني مقيم في مصر، حسهل الواسطة هذا بشي يدبر له خدمة، لكنه ملي خرج ما رجعش. قالت استنيت الصباح يطلع وكي ما جاش جيت تقدم في البلاغ. هنية أكدت أنها ما تعرفش هوية صاحب رجلها ولا هوية المصري هذا اللي كان باش يقابله ليلة اختفائه. أكدت زادة أنه رجلها خرج وهز معاه مبلغ مالي كبير كان باش يمده للراجل اللي مشى باش يقابله. المعطيات اللي قدمتها هنية خلت المحققين يفترضوا أنه الراجل المصري اللي خرج خضر باش يقابله هو اللي قتله، ربما بيدافع السرقة لأنهم ما لقاوش الفلوس وقت تم العثور على الجثة. عموما المحققين كانوا باش يعطيوا الإذن لهنية باش تمشي تتسلم جثة رجلها وتروحوا باش تدفنوا، لكنهم في الدقائق الأخيرة باش يقرروا الاحتفاظ بها ويرجعوا من جديد يحققوا معاه. علاش زعما؟ مش قلت لك اللي في نفس الوقت اللي كانت هنية في المركز تقدم في البلاغ المحققين كانوا على اتصالات مستمرة بسفارة فلسطين؟ الحقيقة أن المعلومات اللي وصلت لهم كانت مثيرة جدا وخلت هنية تتحول من زوجة أو أرملة الفقيد إلى متهمة بقتله. مش عارفوا المحققين أنه خضر معرس بهنية علي جابر من حوالي 16 سنة تعرف عليها في فلسطين، كانت بنت حومته، تبادلوا نظرات الإعجاب لتطور سريعا وأصبح علاقة حب كبيرة. في 6 سنين الأولى من الزواج ربي باش يرزقهم بثلاثة صغيرات، والحقيقة أن وضعهم المادي كان مقبول وكان يسمح لهم بأنهم يربيوا صغارهم الثلاثة في كأحسن ما يكون. الجيران والمقربين كانوا يؤكدوا أن الكوبل كان متفاهم برشا والحياة بيناتهم كانت ماشية كما ينبغي، لكن هذا الظاهر. الله أعلم كيفاش كان الحال من داخل. مش كل شيء راو نشوفوه من برا يلمع فهو ذهب، ساعات يكون فقط طلاء غلاف. وهذا فعلا كان الحال في علاقة خضر وهنية، لأنه في الحقيقة علاقتهم كانت مليئة بالصراعات، صراعات بسبب موضوع الصغار. إيش بيهم الصغار؟ خضر كان يحب يكبر عائلته أكثر، يهاو عنده 3 تبارك الله وما شاء الله، لا يحب يزيد يجيب صغار أخرين. هنية كانت رافضة الموضوع لأنه تعتبر أنه يزي عندهم ما يكفيهم وإن شاء الله ينجموا يربيهم هما 3 باش يخلطوا يربيه 6 ولا الله أعلم قديه. لكن خضر كان مصر على قراره وباش يجيبوا في السنوات المقبلة 3 صغار أخرين، وهكا ولو عندهم 6 صغار. أما مع كل صغير يجيبوه علاقتهم تزيد تدهور أكثر والمشاكل بيناتهم تكبر أكثر. مشاكل كان أكثرها مادي، وفي مرات عديدة هنية فكرت أنها تنفصل على خضر لكنه في كل مرة يقنعها بكلمتين وترجع له. عموما استمرت الحياة على ما هي عليه إلى أن قرر الكوبل من حوالي 2 شهر أنهم ينقلوا لمصر على أساس أنهم بش يحسنوا وضعهم المادي. لكن المريب في الموضوع أنه هنية هي اللي أصرت تجي لمصر، بل هي اللي دبرت الدار عن طريق شخص مصري. كي حالوا المحققين الكتاب على هالموضوع لقاوا أنها تعرفت على المصري هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، اسمه محمد إبراهيم رمضان، معروف عند الأمنيين صاحب سوابق أكثر من هكا. من المعلومات الإضافية اللي باش يعرفوها المحققين من خلال مصادرة تليفون هنية أنها كانت في علاقة غرامية مع سي محمد إبراهيم رمضان. تبارك الله وما شاء الله عندها 6 صغار والعلاقات لا تنقطع، وزادت عليهم رمضان، وكانوا يتقابلوا بشكل يومي في 20 يوم اللي عديتهم في مصر. بل في ليلة الجريمة محمد بعث لها رسالة على الفيسبوك قال لها خلصت المهمة بنجاح. طبعا بالمعطيات هذه أصبحت هنية هي المشتبه بها الرئيسي في مقتل رجلها. مدام هنية من غير لف ولا دوران. هيت من الاخر علاش قتلت راجلك؟ كيفاش نفذت الجريمة؟ عشيقك عاونك في إتمام هذه الجريمة؟ وإذا بعلامات الريبة ترتسم على وجهه هنية اللي بدأت توكوك في الكلام وتحاول تدافع على روحها، لكن مع استمرار ضغط المحقق هنية ما بقالها إلا أن تحكي شنو اللي صار. هنية قالت اللي هي عمرها لا كانت مرتاحة مع خضر رجلها، وكانت ديما تحس أنه هي مستحقة تعيش مع راجل أحسن منه ويعرف قيمتها خير منه. قالت أنها خلال فترة زواجها منه كانت تحس في روحها فقط ماكينة أرنب تجيب في الصغار وترضي في رغباته لا غير، بخلاف أنه كان رجل عنيف جدا. سيد المحقق كان عنيف معايا ومع الأولاد، وكان في نفس الوقت رافض يطلقها ويعطيها حريتها. وما كانتش هذه المرة الأولى اللي تخمم أنها تتخلص منه. كيفاش ترى؟ قالت من 2017 من وقت اللي هما ما زالوا في فلسطين المحتلة حاولوا تقتلوا برشا مرات. مرة حطت له عشبة سامة في الماكلة، عرفتها كما الطبغ البري متاعنا اللي قتل الجماعة، أما هو ما ماتش. مرة حاطت له مبيد حشرات سلكها، مرة قصت له خيوط الموتور منع. في كل مرة كان يمنع، ما كان يصير له شيء، يروح لباس عليه كي الجن. وقتها قررت تشوف طريقة أخرى، طريقة أولا تخليها تكون بعيدة على الشبهات، وثانيا تكون المرة هذه غارانتي. وشنية الخطة هذه هنية؟ كل شيء كان مدروس بالملي سيد المحقق من البداية إلى النهاية. معه بالفيسبوك ربي يصلح حاله تعرفت على شاب مصري اسمه محمد إبراهيم رمضان، عمره 25 سنة. قالت بدينا نحكيه بشكل يومي، هاي تعرفنا على بعضنا. هاي قالت حكيت له لي أنا متزوجة وعندي صغار ومقيمة في فلسطين، وهو حكي لي على حياته وقال لي أنه بطال وأنه صاحب سوابق لكنه يحب يستحسن ويلقى بنت الحلال وناوي يستقر ويرزن ويريض. هاي علاقتنا في البداية كانت عادية، علاقة صديقة وخيئة باه، لكن هذا كان بالنسبة لمحمد. بالنسبة لها هي كانت تعرف بالباهي شنو قاعدة تعمل. محمد قالت كان الوسيلة الوحيدة اللي تنجم تخليها تتخلص من خضر. أيام وأشهر يتعداو وهي تحكي مع محمد بشكل يومي على الفيسبوك. أول ما رجلها يخرج يمشي يخدم كانت تتبدل وتزين وتكلموا بالفيديو.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: ألو؟
3: السلام عليكم.
2: هاي، إزيك؟
3: كيف حالك؟ كيف صحتك؟
2: طب قولي أنا صوتي حلو كده ولا وحش؟
3: مش سامع، علي لي صوتك، إيش بتحكي؟
1: ياه؟ ويحكي وكانت تشكيله مسكينة من الحياة الزوجية اللي ما هيش عجبتها ومن رجلها اللي مهملها. كلمة مع كلمة محمد بدأ يسقط في الفخ وصار معجب بها، بل وأدمن وجودها في حياته. قالها راني وليت نخمم فيك ليل مع نهار. قالت وأنا صرحته اللي أنا زادة عندي نفس الإحساس تجاهه، حسيت قديش محمد متعلق بي. قالت وبديت وقتها في تنفيذ المرحلة القادمة من الخطة. بدأت تحكي له اللي رجلها ولا يعنف فيها بشكل مستمر لأنه حاسس اللي هي تبدلت معاه. قتلوا لي هو كل مرة يراقب في تليفونها ولي وليت غير قادرة أنها تكلمه كما قبل. قالت وليت نغيب عليه بالأيام مش نخليه يتوحشني، وهو فعلا حس بغيابها وقال لها لي هو مش عارف شنو يعمل. قال ما عادش النجم نبعد عليك، لازمنا نلقاو حل في الموضوع. وقتها قلت له الحل محل صعيب، قلت له خضر مستحيل يطلقني. مالي شنو انا اعمله؟ قلت له نقول لك ولا ما نقولكش؟ قال لها قل لي مالي شنو؟ لازمنا نقتلوه. نجم تعاوني؟ كيفاش باش نعاونك يا بنت الناس؟ انت في فلسطين وانا في مصر. قتله مش مشكل، خلي الموضوع هذا عندي تو نتصرف. اعطيني مدة ننظم فيها الامور ونتصرف. وكان ذلك كذلك. كانت دارسة كل خطوة تعملها. بعد ما أقنعت محمد أنه يساعدها في الجريمة، جاء دور تقنع راجلها أنهم لازمهم يمشيوا يسافروا لمصر، وبدت تحكي له كل مرة فيها الموضوع، فيها وشهريتك ما تكفيناش لهنا، فيها والصغار كبروا، في مصروفهم كبر، في مذبية يقرأوا في مصر بعيد على لهنا، وضع ما لا يسمح، وبلاد محتلة وكذا، وبدت تقنع فيه أنه يبطل الخدمة ويسافر للشقيقة مصر بشي يخدم غادي. هو كان رافض الموضوع، قال هنا نبعد عليك وعلى صغاري مستحيل، نبقاو مع بعضنا وما يفرقنا شيء، الموجود نعيش به والحمد لله. قالت لكني أصريت عليه وقلت له لا لازمك تمشي، وشكون قال لك اللي أنا والصغار باش نسلموا فيك؟ دي احنا باش نسافروا معاك، غادي انت تتلها تخدم وانا كان لقيت خدمة تو نعاونك، ما كانش هاني لاهية بالصغار. هي وكيفاش نعملوا؟ قلت له نعرف سمسار في مصر، ما هو عن طريق راجل صاحبتي يعرف سمسار، عاونوا باش يلقى دار غادي، هتو نجيب الرقم منها ونكلموه ونطلبوا منه يلقى لنا دار، وعليش لا ربما يعاوننا ويلقى لنا خدمه. وقالها على الضالين امين. السمسار انت عرفته شكونه؟ صحيح، سي محمد عشيقها، وفي أوقات الفراغ يخدم سمسار. قالت مديت له الذهب اللي عندي الكل، قلت له برا بيعوا، عطت الذهب لرجلها وفلوس ونقصوا بيهم التساكر ونخبيوا منهم لكريت دار جديدة في مصر حتى ليني نلقاو الخدمة. بإصرارها في الموضوع نجحت بإقناع خضر، وبداوا في إجراءات السفر من فلسطين لمصر. محمد دبر لهم دار في نفس المنطقة اللي هو يعيش فيها باش يضمن اللي عشيقته تكون قريبة منه. كلم خضر في التليفون وحكى معاه على أساس أنه سمسار، ووعده اللي هو باش يلقى له خدمة، وقال له تهنى من ما تكون انت جيت لما تكون الخدمة تستنى فيك. نهار 15 مارس هي وخضر والصغار سافروا لمصر. بمجرد وصولهم لمصر لقوا محمد في انتظارهم، استقبلهم وهزهم للدار اللي كرهالهم، وانطلقت هنية وعشيقها في التخطيط للجريمة بكل دقة. قالت كنت نستغل في الوقت اللي كان يخرج فيه خضر هو والأولاد الستة باش يعملوا دورة في أرجاء المدينة ونقابل عشيقي محمد. كانت الخطة هي أنه محمد يقوم باستدراج خضر الأرض زراعية مهجورة حد ما يمشي لها. قال لي اللي ما هوش هو اللي باش يقتل خضر حسب اعترافاتها، هو فقط باش يستدرجه، أما عنده صاحبه مجدي محمد بغدادي، هذا صاحب سوابق عدلية ومستانس بالإجرام، هو اللي باش يقوم بالجريمة بالطبيعة بمقابل مادي. وذلك فعلا اللي صار. بعد 20 يوم من التخطيط حددوا نهار 5 أفريل كيوم لإتمام المهمة. محمد كلم خضر وقال له راني لقيت لك خدمة وباش نمشي، وبعد في الليل نقابلوا السيد. وخضر طار بالفرحة، قال له به هاني باش نحضر روحي ونستناك. مع 8 متاع الليل خرج من الدار ومشى يقابل في محمد. محمد اللي استدرجوا لهذه الأرض الزراعية، والدنيا كانت ظلمة، ومن بين الشجر يخرج له مجدي اللي طول يبدأ يضرب فيه حتى قتله. لكنهم شافوا للبلاصة كانت الظاهرة برشة للمارة، وقتها استعانوا بصديق ليهم اسمه سيد علي العسيلي، عنده توك توك، حطوا الجثة في التوك توك وهزوا رماوها في وسط الأرض في مكان بعيد على العينين. سرقوا له ستوشو وقيت أوراقه، لكن ما جال بال حد يفركس له سرواله من تالي جيبه كان فيه الباسبور متاعه. كانت هذه اعترافات هنية اللي بعدها سيتم سريعا إلقاء القبض على العشيق محمد إبراهيم رمضان وصديقه مجدي محمد بغدادي وسيد عيد العسيلي، وتم مواجهتهم جميعا بأقوال هنية. وبعد مدة سيؤكدوا نفس الرواية، بعد اعترافاتهم تم إحالة جملة المتهمين الأربعة على المحكمة. هنية كانت تحب لوقتها، بالتالي استناوا مرور شهور الحمل والفترة الأولى بعد الولادة. حبلة من شكون ما نعرفش. من ثم تم تحديد موعد للمحاكمة اللي صارت بتاريخ 21 جوان 2023، تم فيها الحكم على كل من هنية ومحمد ومجدي بالإعدام شنقا حتى الموت. أما سيد السائق متاع التوك توك فحكم عليه بعامين سجن من أجل المشاركة في إخفاء الجثة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. حكمت المحكمة حضوريا، أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من محمد إبراهيم رمضان عبد الرحمن ومجدي محمد إبراهيم بغدادي وهنية سعيد جابر الشنباري بالإعدام عما أسند إليه. ثانيا بمعاقبة سيد عيد فرج علي العسيري بالحبس مع الشغل لمدة 2 سنة عما أسند إليه.
1: هذه إذن تفاصيل قضيتنا بالنسبة لليوم. شفتوا التخطيط الشيطاني اللي صار، تخطيط بين فلسطين ومصر استمر لأشهر كان مش لسنوات للوصول بجريمة هزت مولاتها واللي عملها معاها لحبل المشنقة، فهنيئا لهم جميعا.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوز مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم إذن في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين. وبعد هذه القصة الأولى اللي سمعتوها واللي نستنى في آراءكم وتفاعلكم معها على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة المحقق بلوس، وإلا على القناة على اليوتيوب، باش نهزكم المرة هذه لفرنسا، باش نهزكم إلى ظروف غريبة عجيبة نلقوا فيها ناس بعد ما يبيعوا حاجة، يبيعوا رزق، يبيعوا ملك، فجأة يختفيوا. زعما شنو اللي صار لهم؟ هذا اللي نكتشفوا تفاصيله حالا في هذه الحلقة الجديدة من المحقق بلوس، باعوا واختفوا. تسمعوها حالا على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: قضية اليوم باش تهزنا لفرنسا وتحديدا لمدينة بوزاك. باش ترجع بينا لنوفمبر 1997. في هذه المدينة يعيش كلود جيرار وزوجته أندري. كوبل عندهم توا 30 سنة وأكثر. زواج منسجمين مع بعضهم ومع جيرانهم شي يعمل الكيف. ساعات توا 30 سنة الزواج ولات حاجة نادرة. الكوبل عندهم بنية وحيدة اسمها ناتالي، عمرها 30 سنة، تعيش مع حبيبها جزائري. هو جزائري أما يعيطولو فريدريك عدمي. فريدريك عند الفرنسيس وفتاح عند العرب. عمره 52 سنة، هو مقاول وصاحب ملهى ليلي ومطعم. نهار 24 نوفمبر 1997 كلود جيرار ومرته حاولوا يتواصلوا مع بنتهم، بعثوا لها أكثر من جواب رسالة مكتوبة عام 97. احنا تعديوا بعد الجواب للاتصال على التليفون الفيكس، ولكن شيء ما جاوبت لا على الجوابات لا على التليفونات. البولهم كانوا مستغربين من غياب بنتهم، خاصة أنه آخر اتصال لها بهم كان قبل 14 يوم. وفي آخر محادثة بيناتهم ناتالي استدعاتهم باش يجيوا بحذها في ديسمبر، وخبرتهم زادة أنه فتاح نجم يلقى أخيراً شكون باش يشري عليه الملهى الليلي متاعه، وزادة قالت لهم بالمبلغ اللي هو طلب عليه. أمها وبوها كانوا مستغربين من القطيعة المفاجئة من ناتالي. بعد قالوا بون، زعما ماخذة في خاطرها منهم بما أنهم هما ما يحبوهش يفتاح هذا ومش موافقين على علاقتها به. السبب اللي قالوا لها عليه أنه أكبر منها ب 22 سنة. كلود وزوجته استناوا أي اتصال من بنتهم ولا من صاحبها ذي، لكن باقي ما فما حتى خبر. والوضع ولا مقلق، بل مقلق جدا، خاصة بعد ما تعدى نويل وناتالي ريحتها ما فماش. مستحيل تعملها هالهدرة تو 30 سنة نويل تعديه مع دارهم. ما بعثت لهمش حتى جواب. حاول كلود يتصل مرة هذه بالملهى الليلي تعسي فتاح، بما أنه دار فتاح فوق الملهى الليلي بالضبط. غيرا فما شكون جاوب على التليفون متاع البوات دو نوي. ألو مسيو فتاح؟
1: لا لا مش فتاح، أنا مولى المحل الجديد.
0: اللي حكى مع كلود في التليفون قدم روحه وقال له أنا ألفريدو استرانييري. قال هو وفتاح وناتالي مشاو صححوا على الكونترات وأتموا إجراءات البيع، وقالوا بعد 3 أيام البيع ناتالي وفتاح لموا دبشهم ومشاو. كلود سألوا، قالوا بربي يا سي ألفريدو عندك شي فكرة وين مشاو؟ ألفريدو قالوا ما نعرفش الحقيقة بالضبط، أما سمعتهم يحكيوا باش يسافروا للجزائر باش يحتفلوا برأس العام مع عائلة فتاح في الجزائر. كلود وأندري مرتو ما فهموا شيء، كيفاش سافروا للجزائر؟ بنتهم تسافر للجزائر وتحتفل برأس العام في الجزائر مع عائلة حبيبها هذا وما تعلمهمش حتى بجر التليفون؟ أكيد هذا فتاح لعبلها بمخها ونجم يسيطر عليها ويبعدها عليهم على خاطرهم هما رافضين، خاصة وأنه بو ناتالي تفقد حسابات البنك متاع بنته ولقاها فارغة، واللي جبد الفلوس الكل هو سي فتاح. هما يحبوه وزيد عاد طوق. هنا قرر كلود يتواصل مع عائلة فتاح في الجزائر، عمل لي دين وساقين باش ينجم يوصل النمر وتليفون وكلم العائلة. لكن أول ما جاوبوه العائلة أكدوا له أنهم ما شافوش فتاح توا عندهم سنين. كيفاش؟ شنو هالعائلة؟ وينو فتاح؟ ويني بنتي؟ كلود ما صدقش انهم ما شافوش وسبهم في التليفون وقال لهم توا فهمت اتخبيوا عليه وهو اكيد اخطف لي بنتي وصلوا له لأنا راني باش نشكي بيه. وبالوقت اول ما علق التليفون توجه كلود لمركز الشرطه وبلغ على اختفاء بنته. قالوا له يا حاج راو ما فما حد شيء يدل اللي البنيه خطفوها، وراي نتالي عمرها 30 سنه، وراي راشده، وراو مخها فوقها، والقانون يخول لها تسافر، وكان لزم يا حاج تختفي وما تقولك حد شيء. كلود ومرته باش يهبلوا، هما متاكدين انه اختفاء بنتهم عمره لا كان امر طبيعي، اكيد فتاح عمل لها حاجه. كلود شدد صحيح يوصل لبنته، هذاك علاش قرر يعين محقق خاص، هذا ديتكتيف بريفي موجود في مجموعه من الدول الغربيه بالاساس، يعني هي مهنه معترف بها في فرنسا في المانيا. في انت تجيب محقق يمشي يحقق ويدقق ويثبت وكذا، هو مش بوليس ولكنه عنده بعض التقنيات متاع البوليسي. حاسيلو سي كلود جاب محقق خاص باش يعاونه على البحث على ناتالي. اثناء البحث باش يعاودوا يتوجهوا لهالمالك الجديد متاع الملهى سي الفريد، وهذا اللي يظهر من اسمه انه طلياني. سالوه على اخر مره شافهم، قالوا له كيفاش ظهروا لك، كيفاش البنيه ظهرت لك يا اخي؟ هو اكد لهم انه مازال كيعاود شافها. كيف هي؟ قال لهم ناتالي وفتاح تيزاروني نهارين التالي توا جاوني للبوات. ناتالي كانت تضحك وتفدلك وعاملة كيف وشيخة، وكانت فرحانة على خاطرها اكتشفت اللي هي حامل. قال أنا راني علمتها أنكم تلوجوا عليها، أما هي قالت لي تاو نكلمها مامي وبابا راني تاو منيش لاهية، لكن ما صارش. على كل حال علموني هما أنهم مسافرين لمارسيليا في الترا متاع التسعة ليلتها. أول ما كلود سمع هالخبر تصدم، بنته ما تعلموش أنها حامل؟ أكثر من هك علاش توصلوا في رسالة مع رجل غريب عليهم ما يعرفوش أصلا؟ ما نجمتش تهز التليفون وتكلموا؟ بالنسبة لكلود فما إن في الموضوع، فما سر في الحكاية. امشي باش يثبت في حكاية تران تسعة، مش يشوف تران تسعة وقتش يوصل لمارسيليا وكيفاش ينجم يتواصل مع بنته. لكنه تفاجأ أنه نهارتها ما فما حتى تران متاع التسعة يهز لمارسيليا. شنو الحكاية؟ كلود بدأ يشك في ألفريدو، هذا ربما ألفريدو متورط مع فتاح في اختفاء بنته، لكن ما عنده حتى دليل ينجم يثبت به أي شيء. تعديت أشهر لا ناتالي لا فتاح ظهره. كلود مسيكن ما استسلمش وما زال يفركس على بنته، أما من غير نتيجة. باش يبقى اختفاء ناتالي لغز حتى عام 1999، وقت اللي تظهر تفاصيل قضية أخرى. نحكي لكم على سيمون، شاب فرنسي عمره 31 سنة، هو مدير تجاري معرس وعنده زوز صغيرات. قرر سيمون يبيع كرهبته، عنده كرهبة جاكوار، باش يربح الوقت حتى إعلان بيع الكرهبة في الجريدة. للجينيراسيون الجديدة نقول لهم رانا في التسعينات كنا نكتبوا الإعلانات في الجرايد. نهار 2 جون في 1999 الإعلان حطت فيه مواصفات كهرباء جاكوار السوم، وبعد 24 ساعة فقط سيمون جاه اتصال من عند واحد اسمه فتاح. قالوا لي الكهرباء عجبته ويحب يشريها، وقالوا سوم مش مشكلة راهو السوم اللي قلت عليه مبروك عليك. وذاك اللي صار، سيمون حدد موعد مع فتاح باش يتقابلوا ويتموا البيع. الموعد كان نهار 4 جون في 1999 في الملهى الليلي اللي كان يملكه فتاح. توجه سيمون للملأ دخل باش يقابل فتاح لقاه يستنى فيه. عسلامة فتاح. عسلامة سيمون. عاسل وتقابلوا باش يوريه الكهرباء ما قبلها. قالوا اخزرتي انت جيت هك بكري، اي نعمل بيك دورة شوية نشربك حاجة ونعملوا دورة في الملهى. هذا كان الملهى متاعي او دور فيه. بطبيعته ملهى كان فارغ. فتاح وسيمون وكانوا في وسطه. فتاح تعدى وراء الكونتوار واذا به خرج بندقية وبدأ يحكي مع سيمون. قال وذي جابها لي بابا كادو. وفجأة دون سابق انذار قص الضوء ومعاها بدأ اطلاق النار. حس سيمون برصاصة اولى جات في صدره والثانية في كتفه. مازال ما طاحش في القاعة ويسمع في صوت البندقية تشرجي من اول وجديد وبحرارة الروح قطع هرب للحديقة متاع الملهى ونقز لدار الجيران وطلب منهم المساعدة قبل ما يغمى عليه تماما. بالوقت الجيران اتصلوا بالشرطة والإسعاف. سيتم نقل سيمون للمستشفى وهو ينزف. بعد 7 سوايع في غرفة العمليات و8 أيام غيبوبة نجا بأعجوبة وقام وحكى للمحققين شنو صار بالتفاصيل واعطاهم مواصفات السيد هذا اللي حاول يقتله وقال لهم اسمه فتاح. اسمه فتاح هوك أسمر قصير وعنده لكنة إيطالية. المحققين كإجراء روتيني وراوا لسيمون تصويرة فتاح. يعرفوها مولا البار القديم وكذا. هذا يا فتاح اللي ضربك بالكرتوش. سيمون خزر قال لهم لا مش هذا فتاح. مش فتاح هذا. لا قالوا له هذا هو فتاح. لا قال لهم مش هذا فتاح. يا ولدي هذا فتاح. ما هوش فتاح. هنا فهموا المحققين انه فما شكون منتحل شخصية فتاح. بعد ما توجهوا المحققين الملهى وخذوا منه البصمات والأدلة اللازمة استجوبوا الجيران وهنا اكتشفوا أنه صاحب الملهى جديد إيطالي واسمه ألفريدو. ألفريدو شرى المحل من عند فتاح عنده قريب العامين. ودايير من وقتها فتاح ما عاد شافوه في المنطقة. بالوقت سيتم إدراج ألفريدو في البحث وكي حلوا عليه الكتاب المحققين لقاوا أنه صاحب سوابق عدلية عديدة، عمليات نصب واحتيال على أصحاب الكراهب وشركات التأمين. توجهوا المحققين لدار ألفريدو. غادي ما لقاوش أما لقاو مرته. فسروا لها الوضع وتفاهموا معاها أنه أول ما يروح تتصل بهم وتعلمهم دون نتيجة. بطبيعة لن يتم العثور على ألفريدو. والغريب أنه الضحية سيمون باش يهاجر من فرنسا بعد مدة وما هوش باش يتبع القضية متاعه. ومع الوقت الموضوع بدأ يتنسى. 4 أشهر من بعد تحديدا نهار 2 أفريل 1999 احنا في مدينة لافيرون. كلود مولي وزوجته نيكول قرروا الطلاق وحطوا اعلان على جريدة باش يبيعوا اوبرج عندهم يملكوه ملكية مشتركة. بما انهم طلقوا يلزم يتباعوا ويقسموه ما بيناتهم كل واحد ياخو متاعه. كي حطوا هالإعلان في الجريدة اتصل بهم شخص وعلمهم أنه يحب يشري من عندهم لوبرج وأنه السوم اللي حاطينه مبروك عليهم. كلود ونيكول وافقوا وتم الاتفاق مع الشاري باش يتقابلوا نهار 10 أفريل على أساس يمضيوا عقود البيع. من نهار 10 أفريل الكوبل اختفى. لا عاد يتواصلوا مع أولادهم لا يهزوا على التليفون. حتى بعد فترة إذا بتليفون لوبيرج فما شكون يجاوب منه. أولاد الكوبل هما اللي اتصلوا. ألو بابا؟ ليه مش بو، شكون أنت سيد؟ قالهم أنا الملك الجديد متاع لوبيرج. كيفاش؟ هاي أنا ماريو. كيف سألوه على أمهم وبوه؟ قالهم ماريو أنو كلود ونيكول بعد ما باعولو سافروا لسويسرا. تي هو وصلهم للمحطة متاع الترام. أباي أولاد نيكول وكلود كانوا متأكدين أنه فما حاجة غريبة. ش مش يهزهم لسويسرا مع بعضهم وهم على بوابة ليقترة ومنفصلين. وزيد اللي يحكي لهم في هالهدرة ما يعرفش اللي بوهم مستحيل يسافر في التران. كلود عنده فوبيا من التران وعمره ما سافر في قطار في حياته. بنت كلود توجهت للملحق اللي تابعه بيرش. فما لو بيرش وفما عبارة تقول انت بيت كبان بعيدة شوية عليه ما كانتش للبيع، وكان بوها يستعملها عبارة بيرو متاعو. دخلت باش تلقى أوراق بوها الرسمية، باش تلقى باسبورو، باش تلقى كل متعلقاته الشخصية موجودين غادي، حتى دواء الرب موجود، وهو بوها مستحيل يتحرك من غيره. بنت كلود قابلت ماريو صاحب لوبيرج جديد وحست أنه شخص مريب. عاد عاود لها نفس الهدرة لكنها ما صدقتوش، وتوجهت بالوقت للشرطة وبلغت على اختفاء بوها وأمها وحكت لهم على ماريو هذا، وقالت لهم أنه في أوراق عقد البيع اللي لقات بوها مخليهم في البيت متاعه، قلت لهم راني سيد المحقق ما لقيتش ماريو في الكونترات. مالا شنو لقيت؟ لقيت كونترات باسم ألفريدو. وراتهم الكونترات، وراتهم ورقة في اسمه تصويرته بالضبط. هو إذن ألفريدو استرانييري اللي فركسوا عليه في السماء والقاوه في الوطاء. بالوقت المحقين توجهوا للوبيرج وتم إلقاء القبض عليه. كيف سألوه على مولا الجاكوار؟ ألفريدو حاول يراوغ وقال لهم أي سيمون ذاك هو اللي تهجم علي يا أخي، أنا ضربته بالكرتوش عليه، ندافع على روحي وبرب بالبندقية. أي والكوبل كلود ونيكول وينهم؟ قال مشيوا وصلتهم للمحطة تاع الترام، مشيوا لسويسرا. لكن التحريات أثبتوا أنه كلود ونيكول عمرهم ما غادروا التراب الفرنسي، بخلاف أنه حساباتهم البنكية هما زاد بقدرة قادر فرغت منذ تاريخ اختفائهم. بالنسبة للمحقين ألفريدو متورط في قضايا اختفاء كلود ومرته ومحاولة اغتيال سيمون، لكن مع انتشار هالقضايا هذه في الصحف واحد من الجيران في الملهى الليلي تذكروه علم المحقين انه فما رجل كبير ومرته كلود واندري. قال لهم راو الرجل ذي عنده عامين يفركسوا على بنتهم وخطيبها فتاح صاحب المقهى. فهموا هنا المحقين أنهم في مواجهة قاتل متسلسل. في الحقيقة الضحايا الكل حطوا إعلانات على الجرايد باش يبيعوا حاجات، والقضايا ثلاثة فيهم ألفريدو هو اللي يشري الملهى، هو اللي قابل سيمون باش يشري جاكوار، هو اللي انتحل شخصية فتاح باش ياخو من عند سيمون الكهرباء، وهو اللي حب يشري لوبيرج من الكوبل وسمى روحه ماريو. تم استدعاء كلود باش يتم التحقيق معاه في قضية اختفاء بنته ناتالي وخطيبها فتاح. في التحقيق معاه كلود حكى شنو تعدى عليه في 3 سنين، وفجأة جيت من هوا من لحظة الإدراك وهو يتكلم، وقال هو عنده إحساس أنه بنته مقتولة ومدفونة في جنينة متاع الملهى هي وخطيبها. وبالفعل توجهوا المحققين للملهى وحفروا الحديقة، وتم العثور على جثث نتالي وفتاح. نفس عملية الحفر تعملت في اللوبيرج متاع كلود ونيكول، وتم غادي العثور على جثثهم الاثنين. المجرم كان يقابل الضحايا بعد ما يتفاهموا على البيع والشراء ويصححوا له على العقود، وقتها يقتلهم بالبندقية متاعه، يدفنهم ويستولي على ملاك متاعهم، ويكون خذاء قبل ما يقتلهم لكود وكلمات سر تاع حساباتهم البنكية. نهار 18 فيفري 2003 سيتم الحكم على ألفريدو بالسجن المؤبد. سجن المؤبد علاش؟ لأنه تعرفوا أنه في فرنسا ما عادش فما حكم الإعدام.
2: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: المحقق بلوس بالنسبة لليوم أوفا. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. نلتقي دائما وأبدا من الاثنين للخميس على جوهرة أفا، من ماضي ساعة ماضي ساعتين، وقت ما تحبوا في كل وقت على قناتي على اليوتيوب. في لمان المحقق.

0: جوهر اف ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظه بلحظه لحظه بلحظه. خمسه مواعيد يوميه في جوهر سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، السته متاع العشيه، العشره متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يوميه مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهر اف ام تي في. حاجة اخرى، حاجة
1: اخرى. Avec l'équipe sport sur Jawa RFM.
2: برعاية
3: أحلى بونوس لأحلى ناس.
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مللي.
1: أريد طور عالمك. جوا سبور.
4: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني بعد الرحلة الطويلة والشاقة من مطار تونس كارتاج لإسطنبول، منها إلى مكسيكو سيتي، وصولا إلى مدينة مونتيري، ونوصل البارح منتخبنا إلى مدينة مونتيري اللي باش نلعبوا فيها زوز مقابلات في المونديال. ليكيب ناسيونال عملت البارح حصة لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد رحلة السفر اللي كنت نحكي عليها الرحلة الطويلة. منتظر اليوم يكون أول موعد مع الحصة التدريبية اللي باش تكون الأولى استعدادا للانطلاقة متاعنا في المونديال، بيشكون نهار 15 جوان ثلاثة متاع الفجر، ثم المقابلة الثانية ضد الجابون نهار 21 جوان انطلاقا من الخمسة متاع الصباح. زوز مقابلات هذم في

مونتيري في المكسيك، ثم تحول إلى أمريكا لمواجهة المنتخب الهولندي نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينة كانساس سيتي. مادام نحكيو على مجموعة منتخبنا، هولندا كملت تحضيراتها للمونديال البارح بفوز بصعوبة في نيويورك على أوزباكستان 2-2، وحتى إجراءات الأمنية كانت كبيرة وكان فيها أيضا نجم نقولوا سياسة المكيالين، بما أنه التجديد صار على منتخب أوزباكستان اللي كانت حراسة أمنية مشددة قبل دخولهم للملعب مع التفتيش اللي بقى لمدة دقائق طويلة، على عكس المنتخب الهولندي. ومذكر منتخب هولندا أبار الانتصار بتاع البارح 2-1 كان خسر المقابلة الودية الفارطة ضد الجزائر 0-0. هولندا اللي بتكون منافستنا في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في المونديال. الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا ورغم تعيينه من الفيفا لإدارة مقابلات في المونديال، أرتان أحسن حكم في أفريقيا 2025 واللي زفر فينال تشامبيونز ليج الإفريقية بسبب عدم وجود سفارة متاع أمريكا في الصومال، مشى لكينيا للعاصمة نيروبي ونخذ باسبور دبلوماسي ومشى من كينيا لتركيا ومنها إلى ميامي قبل ما يتم رفض دخوله إلى الأراضي الأمريكية وترحيله فورا وإعادته لتركيا دون أي مبررات إلا أسباب. عمر أرتان قال وعلق أول تعليق بعد حرمانه من المونديال، قال رغم الظروف أنا متفائل وركز على التحديات المقبلة في مسيرتي، قال نشكر الفيفا والكاف على كل الدعم. فهمتش الدعم كيفاش كان بما أنه الفيفا نجم نقوله ما توصلتش مع أمريكا لتواجده في المونديال، قال باش نواصل العمل للحفاظ على المستوى التحكيمي بتاعي والتركيز على المستقبل. الصومال قلقت كدولة من حرمان عمر أرتان من المونديال، أول حكم صومالي كان باش يكون في المونديال وتم حرمان. وزارة الرياضة في الصومال هبطت بيان تأكد دعمها للحكم متاعها عمر أرتان وجدد ثقتها كاملة في نزاهته واحترافيته. مادام نحكيو على المونديال، ما نجمو نحكيو كان على الفضايح المتواصلة قبل انطلاق المونديال. الاتحاد الإيراني لكرة القدم قبل نهارين من انطلاق المونديال أعلن على سحب حصته الرسمية من التيكيات، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها من داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. كيف كيف قبل ساعات من انطلاق المونديال، حسب صحيفة فرانس بريس، تصاعد التحركات الاحتجاجية اللي تقودها نقابة المعلمين للمطالبة بتحسين الأجور وإجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد. ورئيسة المكسيك اللي هي كلاوديا بيشباون أكدت وطمن العالم قبل ضربة البداية، تقول إنه السلطات بيشتلقى كل الحلول لخاصة المعلمين اللي شدوا صحيح النقابة متاحهم قبل أيامات من انطلاق المونديال، وطمن الجميع أنه المقابلة الافتتاحية وضربة البداية بتكون كما يلزم في المكسيك. رسمي الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو هو اللي بيجي زفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي بتكون بعد غدوة الخميس 8 متاع الليل اللي بتجمع البلد المنظم المنتخب المكسيكي بمنتخب جنوب أفريقيا. المنظر الكبير باش يغادر رسميا نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير في الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني الإدارة الفنية اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. نحكيو على النجم الرياضي الساحلي، تواصل بيع الاشتراكات الخاصة بموسم 2026-2027، ذكركم بالأسعار: الجرادام 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، التروبين 3 ملايين. من جهة أخرى لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي تواصل في العمل متاعها وأعلنت أنه في وقت قياسي وصلت ل 130 مليون أي قريب من 87% من الهدف اللي حطته، وتقريبا 102 ملايين أرباح صافية يعني 69% وصلت لجنة تفضل النزاعات من قيمة الملف الأول المتعلق بالنزاعات باللاعب ألفونس أوميجا. نحكي على المدرب المغربي حسين عموتة باش يكون هو المدرب الجديد للأهلي المصري لمدة عامين، هذا حسب ما أكدته تقارير صحفية مصرية، في انتظار الإعلان الرسمي في الساعات القليلة القادمة. ورغم الشيفر الكبار اللي خرجوا على السالير اللي باش ياخذوا حسين عموتة، فإنه مصدر من الأهلي المصري أكد للصحافة المصرية إنه عموتة والمساعدين متاعه والراتب متاعهم مش باش يفوتوا الكل 120 ألف دولار شهريا.
نحكيو على الطاقم تحكيم تونسي باش يزفر مقابله دوليه وديه اليوم انطلاقا من 5 متاع العشيه في فرنسا باش تجمع منتخب تشيلي اللي يلعب ضد الكونغو الديمقراطيه. المقابله هذه باش يزفرها محرز الملكي ساعدو خليل حسني وايمن اسماعيل. ومادام نحكيو على الوديات نذكروا انه البيرو خسرت اليوم الفجر مع المنتخب الاسباني وديا بنتيجه 3-0. نواصل في تقديم مجموعات مونديال 2026.

0: الشو على اف ام تي في.
1: وصلنا معكم في تقديم المجموعات الخاصة بمونديال 2026 للمجموعة العاشرة اللي باش يكون فيها منتخب عربي المنتخب الجزائري الشقيق صحبة الأرجنتين صاحب النسخة الأخيرة في المونديال معهم النمسا والأردن. نبدأ بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بطل في ثلاثة نسخ 78-86 وآخر نسخة في قطر 2022 19 مرة تأهل للمونديال لعب 88 مقابلة في المونديال 47 فوز 17 تعادل و24 هزيمة. نجم المنتخب الأرجنتيني هو ليونيل ميسي اللي يعتبر أكثر مشاركة في المونديال برصيد 26 مباراة. المنتخب الثاني الموجود في المجموعة هذه المنتخب الجزائري بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. أفضل إنجاز لمنتخب الخضر في المونديال هو الدور 16 في نسخة البرازيل 2014 خمس مرات الجزائر تتواجد في المونديال باعتبار النسخة هذه 82-86 2010-2014 والنسخة هذه بعد غياب طويل ترجع الجزائر للمونديال 13 مقابلة في كأس العالم 3 فوز 3 تعادل 7 هزائم. ونجم منتخب الخضر هو رياض محرز. نحكي على المنتخب الثالث الموجود في المجموعة هذه المنتخب النمسا اللي واجهناه مؤخرا وكنا خسرنا معه هدف مقابل صفر ودي. المدرب هو رالف رانجيك. أفضل إنجاز المركز الثالث عام 54 8 مرات في المونديال 29 مقابلة فيهم 12 فوز 4 تعادل و13 هزيمة. نجم المنتخب النمسا هو دافيد ألابا اللاعب السابق لريال مدريد. نختم المجموعة هذه بمنتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي. أول مرة النشامة موجودين في المونديال ونجم المنتخب الأردني هو موسى التعمرتي نجم رين الفرنسي. كانت هذه ثاني نشرتنا الرياضية لليوم قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. ما تنساوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال بقيت ليكيب في بلانيت سبور. شاي طيبة في لمن.
0: C'était Jaure Sport. Jaure Sport avec l'équipe Sport. نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85-990 SMS على 85-990 سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: Labo 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: الساعتين و13 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من لابو 2.0 بتاريخ اليوم 3/9/2026. كيف معودناكم ديما محتوى متجدد، نبقى ديما في نفس المحاور اللي هي في علاقة بالتكنولوجيا، أجواء الشباب وتعاملهم مع التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وخصوصا آخر الأخبار وشنو اللي فما جديد في الأسواق العالمية والعربية. نعم، على خاطر البلدان العربية دخلت في المنافسة بيان سور من خلال تطبيقاتها، من خلال خدماتها المتطورة جدا في التكنولوجيا، وهل هي قادرة على منافسة البلدان الأخرى دونك، وتطبيقات اللي ممكن أكثر انتشار من التطبيقات هذية. أكثر تفاصيل باش نلقاوها معنا في اللابو 2.0، باش نحكيو على جديد الجامعات التونسية، باش نحكيو على آخر الإنجازات اللي خليت اسم تونس وعلم تونس يرفرف عاليا مقارنة بمنافسة قوية جدا مع البلدان الأخرى. كل التفاصيل تلقاها في ساعتنا الأولى اليوم من لابو 2.0. خلينا نستفتح الموعد كالعادة بالموسيقى مع أجمل تحية توصلكم من عندي كيب الكل. اليوم يرافقنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
0: لابو 2.0

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع.
1: الساعة 31 دقيقة في اللابو 2.0 كالعادة نبدأ بالموجز متاع أخبارنا اللي هي في علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. والحقيقة المحتوى متاعنا اليوم باش يكون موجه أساسا للصغار اللي أعمارهم خليني نقول ما بين 12 و16 سنة. 12 علاش 12؟ الخاطر هو نورمالمون السن الدنيا، إذا نجم نقول في تونس اللي نورمالمون وقتها الصغار عندهم الحق باش يستعملوا الانترنت ويستعملوا الأورديناتور ويستعملوا التابلت ومتى بحهم. نعرف اللي فما برشا تجاوزات قاعده تصير وبرشا اولياء قاعدين يعطيو لاكسي لصغارهم في عمر قبل 12 سنه، اما احنا نحكيو على المعايير الدوليه المعتمده على الاقل من عند اليونيسيف، وحصرت الشريحه العمريه هذه ما بين 12 و16 على خاطر سي بون عدينا فتره لبس بها تو بعد ما وفيت الامتحانات. تعرفوها كل دي كونتراكسيون الكبيره اللي تصير بعد الامتحانات نتاع سيبوني يخطاوني كملت الامتحانات تو، ولا فما تركيز كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشاشات بأنواعها. هذيك علاش اليوم باش نركزوا في المحتوى متاعنا على بعض التطبيقات، باش نركزوا في المحتوى متاعنا على بعض الحلول اللي نقدموهم للأولياء باش يقعدوا ديما عندهم الكونترول بارونتال على الأكسي متاع صغارهم للانترنت. الخبر الاول هو لحماية الاطفال هذوما سورتو الشريحه هذه اللي هي سريعه التاثر ما بين 12 و16، انه اليونيسيف والاتحاد الاوروبي قدموا مدونه سلوك رقمي للاطفال. هي وثيقه تفاعليه بالذكاء الاصطناعي توجه للاطفال اللي اعمارهم من 8 ل16. لهنا اليونيسيف والاتحاد الاوروبي قالوا اي في بالنا فما برشا تجاوزات وفما برشا اولياء قاعدين يعطيو لصغارهم في ليزيكرون ابارتير من 8 سنين، هذيك علاش هما اعطاوهم الوثيقه هذه حول الاستخدام الآمن للانترنت. هي متاحة مجانا وموجودة باللغة العربية، كي تدخلوا على موقع اليونيسيف تنجموا تطبعوها بطبيعة وتقراوها انتوما وصغاركم، وراهي مهمة جدا. تحكي على الخصوصية، تحكي على التنمر الإلكتروني، تحكي على مقابلة الغرباء أونلاين والدخول معهم في تواصل مباشر أو غير مباشر. الحقيقة ننصحكم أنكم تقراوها انتوما وصغيراتكم، راهي الحكاية الكل ما تاخذش ربع ساعة من وقتكم. الخبر الثاني يحكي على أبليكاسيون جديدة للغات، دونك التطبيق هذه اسمها لينجا كيتس اللي هي تجاوزت ديولينجو وتجاوزت برشا تطبيقات أخرى شهيرة في علاقة بتعلم اللغات. هبطت الجمعة اللي فاتت، متخصصة في تعليم اللغات للصغيرات من عمر 8 ل14 سنة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ديولينجو ما تستخدمش راهي الذكاء الاصطناعي يا جماعة، دونك الفرق الحقيقة انك فقط تقرأ وإلا تكتب كتابة متقنة، دونك كتابة لغوية صحيحة تعتمد على التصاور والقصص التفاعلية والألعاب. الابليكاسيون الى حد الان غراتويت 100%، تنجموا تيليشارجيوها ومدعومه باللغه العربيه الانجليزيه الفرنسيه والالمانيه اللي هما 4 لغات اساسيه لنجاح تلامذتنا ولنجاح الطلبه نتاعنا سواء في البكالوريا او ما بعد البكالوريا. الخبر الثالث موجه للاباء اساسا، اللي جوجل عطاتهم لو كوان دو لا فامي ولا لو كوان فاميليال في ابل ستور، دونك هو تصنيف جديد خاص بتطبيقات الاطفال والمراهقين اللي تستخدم في الذكاء الاصطناعي كيف آمنة. التطبيق هذا باش يعطيك التصنيف ويعطيك الفحص للتأكد من أنه ما يجمعش بيانات حساسة. بما معنى وقت اللي انت تكتيفي الابليكاسيون هذيا وتربطها بالكونت نتاعك ولا الكونت نتاع ولدك اللي من خلاله اعمل اكسي لكل البيانات والمواقع اللي موجوده في الانترنت، دونك ياكد لك انه ما فماش بيانات حساسه مثل تصاور والا صوت والا موقع محظور، وهذيا بطبيعه ما ينجمش يصير من غير ما توافق انت كولي انه ولدك يدخل للمواقع هذيا. البحث فيه الحقيقه سهل برشا ويعطيك خيارات موثوقه، ما عليكم كان تطولوا بالكم شويه. علاش؟ على خاطر لي بروسيدور باش تعمل لانسكريبسيون صحيحه كيف ما انتي يلزمك تقرا المطلوب الكل، يعني رد بالك تعمل اكسبتي من غير ما تقرا، رد بالك تكوشي ايكون من غير ما تقراها، هذه الكل مطلوب الحقيقه ومجاني الى حد الان، وهي حاجه متقدمه في علاقه بالمواقع والا التطبيقات اللي توظف في الذكاء الاصطناعي. الخبر الرابع والاخير موجه للفئه العمريه هذه المعنيه من 12 حتى 16 سنة، نحكي لكم على منصه سولف اس او ال في اي اللي قدمت يعني تحديثات جديده جديدة، يعني عملت ميزة جور جديدة. المنصة هذه تعرفوا اللي هي تعلم الصغار والمراهقين بصفة عامة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال حل مشاكل حقيقية في المجتمعات متاعهم. دونك ينجموا يتحصلوا على شارة رقمية وشهادة معترف بها من جهات علمية معترف بها عالميا، وهي مجانية بالكامل. شو معناها؟ دونك سولف كي تدخل انت كتونسي عليها وتحط البيانات متاعك اللي انت تونسي او مقيم في تونس، باش يعطيك دي بروبليماتيك في علاقة بالمجتمع التونسي، ما نعرفش يعني مثال النفايات، مثال الشواطئ التونسية، حاجة كما هكا. وباش يطلب منك انك تحضر دروس بطبيعة في علاقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي، ومن بعديك تقدم حل مباشر لك المشكلة ذيك اللي انت اخترته، سواء بيئي ولا تعليمي ولا في علاقة بالتراث، في علاقة بالأثر، ما نعرفش، ينجم يكون أي مجال. وانت تخدم بيان سور على تطوير الكفاءة متاعك من خلال الدروس اللي تلقيتها من خلال منصة سولف. وبالطبيعة حسب الكومبيتنس متاعك وحسب التقدم متاعك، ينجموا في نهاية الدورة اللي هي تكون صيفية بامتياز قبل العودة المدرسية الجاية، تلقى عندك سيرتيفيكاسيون معترف بها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذه موجهة أساسا للأولاد اللي عمرهم، أولاد وبنات نقصده، اللي عمرهم بين 12 و16 سنة. نصور حاجة مفيدة جدا أنك تستغل الدروس هذوما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعمل بهم حل يفيد للمجتمع متاعك. الحل بون نجم نقوله يقعد نظري 100%، يعني ما نمشيوش للتطبيق وتنفيذ الأفكار هذية، مي كوميم يعلمك كيفاش تعمل دراسة معمقة في مشكل كامل وتحاول انك تلقى له الحل متاعه. حاجة ياسر مزيانة وتعبي وقت المراهقين هذوما اللي يعديو ساعات وساعات وهم يسكروليو على مواقع التواصل الاجتماعي من غير حتى فايدة، ما عندهم حتى رياكسيون سوف انهم يعملوا لايك والا ديسلايك والا يبارتاجيو الخبر هذيك ولا الفيديو هذيك. دونك ان شاء الله يكون موجز اخبارنا لليوم مفيد للكبار والصغار. مازالت عندنا برشا اخبار وبرشا اكسكلوزيفيتي اليوم في اللابو 2.0، خليكم معنا. لابو 2.0.

0: زيرو من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الساعتين و48 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بالأخبار الإيجابية. الحقيقة حاجة مشرفة جدا أنه من تونس نلقاو روحنا في منافسة مع أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. نلقاو جائزة عالمية، نلقاو اسم تونس يرفرف وعلم تونس يرفرف عاليا في محفل خلينا نقول ومناسبة عالمية جمعت العديد من الطلبة. نحكي على إنجاز تاريخي مشرف نجح من خلال الفرع الطلابي هذايا للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات المتخصص في مجال الروبوات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في الحصول على لقب أفضل فرع طلابي في العالم. وبالتالي النادي هذايا يولي أول نادي تونسي في مجال التكنولوجيا والروبوات يحقق الإنجاز العالمي هذايا. الحقيقة الدورة 42 من المؤتمر العالمي حضروا فيها عديد الأسماء التونسية والعالمية، والتجمع هذايا قلت لكم علمي عالمي في المجال يحضروا فيه أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. وفي المعهد هذايا مثلوه بلتو مجموعة من الطلبة هما تيسير الترابلسي، آمنة تغليت، محمد أمين القاضي ورامي الترودي اللي تسلموا الجائزة بكل فخر واعتزاز. وإحنا ما نجمو كان نقولوا لهم ألف مبروك الإنجاز هذايا. قاعدين نشوفوا معنا في المباشر في تصويرتهم لحظة تسلم الجائزة هذايا وفرحتهم الكبيرة بيان سور، وسعيدة جدا باستقبال تيسير الترابلسي اللي هي كانت حاضرة وباش تمثل مجموعتها في المداخلة هذية على جوهرة فام. تيسير الترابلسي مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا بيك، يعطيك الصحة على الاستضافة، فرحانة برشا ديلا معكم اليوم.
1: وإحنا زيدا فرحانين برشا اللي أنت تمثل مجموعتك، ما نعرفش مانيش غلطة في العدد هكا ولي. دونك تيسير وآمنة ومحمد أمين ورامية.
2: ايه اكزاكتومون، احنا مشينا اربعة من الناس، مي الحقيقة هي الخدمة معناها متاع بيرو اكزيكوتيف كامل فيها اكثر من اربعة هذوما، وهي زادة معناها كانت جايزة الخدمة متاع برشا اعوام متاع برشا عباد اخرين، دونك بخلفنا احنا، دونك فوالا.
1: يعطيكم الصحة الحقيقة، ألف مبروك مرة أخرى تيسير. لو كان تعطينا فكرة ساعة كيفاش تقدمتوا بالكونديداتور نتاعكم للإيفينمون هذايا، كيفاش كانت الرحلة، كيفاش كان التتويج متاع الفرع الطلابي متاعكم كأحسن فرع طلابي في العالم، نتصور حاجة ياسر مزيانة، دونك أعطينا شوية تفاصيل.
2: نبدأ قبل كل شيء، احنا الأورغانيزاسيون تاعنا اسمها إتروازو. إتروازو هي Institute of Electrical and Electronics Engineers اللي تلم لي انجينيور العالم الكل، لي انجينيور ولا لي انجينيور شيرشور ولا بروفيسور اكسيتيرا، يتلموا كلهم في الأورغانيزاسيون هذه. دونك احنا تابعين
1: المعروفه باسم E3E اللي هما في اكثر من مناسبه زاد كانوا حاضرين معنا في لابو 2.0.
2: اكزاكتومون فوالا. دونك الفرع نتاعنا احنا في لينسات هوني في تونس، كل عام وديما نعملوا دي وركشوب دي ايفينمون دي كومبيتيسيون، ونظموا برشا حاجات ونحاولوا نعاون العباد انها تتعلم حاجات وتصنع حاجات وحدها. دونك كل عام لورغانيزاسيون تاعنا هذه الاليش الانترناسيونال تحل كاندياتور ابل كاندياتور باش هكاك نسبميتيو احنا الرابور انويل نتاعنا اللي فيه الخدمه نتاعنا دوران عام كامل. دونك فوالا حضرنا احنا الرابور نتاعنا وسبميتينا، والحمد لله معناها خرجت الريزلتا كيما احنا نحبوا.
1: معناها انتوما ربحتوا الاي 3 نتاع ما نعرفش يعني سميني البلدان المشاركه نتاع ايطاليا فرنسا امريكا، يعني نعرفوا الفروع نتاع الاي 3 موجوده في العالم اجمع.
2: اكزاكتومون، هي الاي 3 موجوده في العالم اجمع، هي من الاول بدات في امريكا في الولايات المتحده معناها، وبعد بدات تنتشر في العالم الكل، موجوده معناها في افريقيا في الاوروب في اسيا، موجوده في برشا بلدان من العالم معناها، وموجوده فيها برشا فروع حتى في تونس عندنا برشا دي ستودنت برانش اي 3. دونك فوالا سي ان نومبر انورم، الحقيقه ما عنديش العدد اكزاكتومون مي نومبر كبير.
1: لي كريتير نتاع اختياركم كاحسن فرع طلابي كيفاش كانت تيسير؟ معناها كانت المقاييس صعيبه سهله حسب عدد لي زيفينمون حسب لي تيماتيك اللي خدمتوهم طيله عام كامل؟ يعني اعطينا فكره، خلي لي زي 3 الاخرين اللي يسمعوا فيك يقتديوا بكم، وعام الجاي ان شاء الله حتى هما يكونوا موجودين ويقدموا رواحهم للكونديداتور هذيا ولا للمنافسه العالميه هذه.
2: اي هما لي كريتير نورمالمون باش يكونوا سولون بيان سور لا كاليتي نتاع رابور لي سبميتيني انه يكون رابور منظم وكل شيء وبيان سور سولون الحاجات اللي احنا نظميهم كما قلت لك احنا نعملوا كل جمعه نعملوا دي وركشوب يكونوا فيهم معنا دي بارتنير معناها دي زونتربريز دي ستارت اب وكل ولا حتى جوست دي ستوديون اللي هما متعلمين حاجه بالباهي بينجموا يعلموها لغيرهم كيف كيف عنا دي كومبيتيسيون نشارك في دي كومبيتيسيون على الشيل ناسيونال وكيف على الشيل انترناسيونال وننظم زي دي كومبيتيسيون على الشيل انترناسيونال دونك هذه الكل احنا حاطينه في الرابور نتاعنا وحاطين كل شيء معناها بار ديتاي سواء حتى رابور كيفاش معناها الرابور تاع الفلوس نتاعنا كيفاش حكمنا فيها في البيرو نتاعنا فوالا دونك هذه هو
1: هذه انا نتصوروا باش يحل البيبان ليكم للمشاركات العالميه الحقيقه باش تعطيوا الثمره نتاع المجهود نتاعكم وتتويج هذايا للفروع الاخرى باش يتعلموا منكم بيان سور على خاطر كي نقولوا فرع طلابي لمنظمه مثال عالميه موجوده في الجامعات التونسيه راهو فما بيرو اكزيكوتيف فما دي ممبر فما انشطه فما بيدجي فما كونتابيليتي فما كوميونيتي مانجر فما شنو اخر فكرني شكون يعني فما بريزيدون فما فيس بريزيدنت فما تريزورير يعني هذايا كلهم حاجات يتعلمهم الطالب وتزيدوا في الخبره وتزيدوا في الكفاءه والتحضير خليني نقول لسوق الشغل ما تعرفنيش عليك انت شخصيا تيسير طرابلسي شنو تقرا بالضبط في الانسات
2: انا استوديانت ان توزيام اني انسترومونتاسيون مانتونس اندستريال انسترومونتاسيون في الانسات دونك فوالا ممبر في اتروزير انسات ملي دخلت للفاك دونك هي الحاجه اللي خلتني نكتشف الانسات خلتني نحب الانسات دونك ولا ملي بديت كمامبر كنت ديما نحضر دي وركشوب وكل شيء بعد بديت نشارك شويه في لي كومبيتيسيون كيف كيف كنت مامبر دو كوميتي في لانير دبليو وهكا بعد عملوا لي كنت لا فيس بريزيدنت تاع في الكلوب نتاعنا فيس بريزيدنت تكنيك دونك كنت هي بالبلانينغ نتاع لي زيفينمون تكنيك نتاعنا voilà au moins bien sûr le président du bureau il y a le président Mohamed Amin Qadi ou Rami Troudi هو le trésorier et Natarlet هي logistics manager ومعنا ايا مقني اللي هي كانت فيس بريزيدنت اللي هي pour le membership activities اللي هي معناها تكون des activités RH وكل شيء معنا زيد احمد العاش اللي هو كان لو ميديا مانجر اللي هي بتو سكي دي بوست سور نو ريزو سوسيو اللي هما مين اللي باش يكون كانوا فيسبوك انستغرام ولينكدين وكيف كيف معنا انيس بن موسى اللي هي كانت سكرتير جينيرال نتاعنا اللي هي كانت اللي هي اكثر بليغاتور اللي نسبميتيوهم في لي بلاتفورم تاع لي 3 او لي ريزيرفاسيون تاع لي سال اللي نسحقوهم وتو سكي تبع حاجات في الدار
1: بيه ممتاز جدا هذا يوري انه العمل ماهوش عمل فردي هو عمل مجموعه كامله وفريق كامل احكي لنا شويه تو على كواليس وفعاليات الدوره 42 المؤتمر الدولي للروبوات هذا اللي صار في النمسا في فيينا هكا
2: من الى هو كان من 1 جوان حتى 5 جوان في فيينا وكنا احنا معناها موجودين غاديك باش كي خدينا الجائزه هذه وكان فما 8000 بارتيسيبون 8000 بارتيسيبون كانوا مقسمين على دي ستوديون دي انجينيور دي بروفيسيونيل و دي بروفيسور و كيف كيف دي انتربريز موجودين فما دي كاتيجوري في الجوائز اللي تعطاو فما معناها جوائز تعطاو الاحسن بابي دو ريشيرش فما جوائز تعطاو الاكثر الاحسن بروفيسور في العام هذايا دونك فما النومبر انورم تاع لي بابي دو ريشيرش اللي لقيناهم غاديكا كيف كيف لي زونتربريز حتى لي وركشوب اللي لقيناهم ولي بانيل معناها كانت حاجه فريمون امبرسيونون
1: ان شاء الله ان شاء الله ما عندكش فكره انت اكيد المؤتمر العالمي الجاي وين باش يكون
2: العام الجاي باش يكون ان شاء الله في كوريا في سيول اللي هو ديجا معناها ديجا بداو ينظموا فيه ولقينا غاديك حتى الكوميتي اللي ينظموا فيه للعام الجاي موجودين وقادوا يحكيوا لنا اللي هما معناها بريسك توت اي بري وان شاء الله عم نجيب شو كنا غاديكا
1: ان شاء الله. وين نفرح اكثر يا تيسير لو كان العام اللي بعده تكون في تونس وانتم عندكم ديجا الكاسكيت نتاع دي ليدر ايه. معناها بحكم انكم خديتوا اللقب هذايا والجائزه العالميه هذايا دونك ان شاء الله العام اللي من بعده دونك بعد كوريا يكون التنظيم في تونس ويكون الحضور في تونس. الحقيقه فرحانه برشا تيسير بالانجاز نتاعكم يعطيكم الصحه. هذايا اكبر دليل على التزامكم اكبر دليل على قدرتكم الحقيقه وقدره المؤسسات الجامعيه نتاعنا انها تخرج دي ليدر في مجالات اختصاصهم. ما نعرفش لينسات كيفاش كانت ردت فعلها بعد المشاركه هذيا المديره المديرين نتاعكم لي بروفيسور لي تيوتور اللي موجودين معاكم.
2: الحقيقه احنا لينسات معناها سواء قبل الكونغري هذيا قبل جيت هذيا ولا بعدها معناها كانوا ديما واقفين معانا لو كادر ادمنستراتيف تاع لينسات لي ديريكتور نتاعنا لي بروفيسور نتاعنا معناها ديما وين نستحقهم في اي حاجه ديما هم يكونوا معانا ديما يشجعونا باش هكاك نعطيو اكثر معانا وانا نورغانيزيو اكثر وانه نكونوا اكتيف اكثر دونك بالحق ميرسي ليهم برشا على وقفتهم معانا قبل وبعد الكونغري هذيا.
1: وميرسي اللي كنتي زادة تيسير ترابلسي على الحضور معنا مباشرة اليوم في اللابو 2.0 منا ليك ولكل المجموعة اللي معاكم في الإي 3 زو تحية تقدير الحقيقة.

وطلبة في التميز والإبداع. وبالمناسبة هذه الحقيقة نحب نعمل كلان دوي صغير على منظومة التعليم في تونس اللي قاعدة كل مرة تثبت اللي هي ولادة وهي عندها قدرة كبيرة برشا إنها تصنع العقول المبدعة، تصنع الكفاءات، تصنع المنافسة العالمية. راهو ماهوش سهل بين 8000 شخشور وطالب في المجالات العلمية هذه كلهم يحكيوا تونس تونس تونس. راهو يكفينا الفيزا هذية، وهي يظل أجمل فيزا نجمو نحكيو بها على رواحنا وأجمل تسويق نقوم به على تونس. دونك الشباب هذو ما يستحقوا الدعم، يستحقوا التشجيع، يستحقوا بيئة أكثر أريحية للإبداع والتفوق. الحقيقة تحية مني لكل طالب تونسي قاعد يحلم، قاعد يجتهد، قاعد يعرف أنه المستحيل ما هوش موجود، ما فماش حاجة مستحيلة، كل شيء ممكن بطبيعة بالعلم بالعمل بالإصرار. واليوم تونس ما تحتفلش بجائزة فقط، بل هي تحتفل بجيل كامل قاعد يصنع في المستقبل وقاعد يكتب في اسمه في إشيل كما نقوله عالمية بكل المقاييس في ساحة فيها برشا منافسة. هاكم سمعتوا المؤتمر الجاي باش يصير في كوريا، دونك أكيد معناها بمنظمات والفروع التونسية باش تكون موجودة، وإن شاء الله يا ربي عام الجايز إذا يكون عنا جائزة كما جائزة السناء أفضل فرع طلابي في العالم هو تونسي 100%.

0: مقابلات الأولانيين في المونديال وبعد الرحلة الشيقة وطويلة البارح الوصول كان في الليل تقريبا 8 متاع الليل. منتخبنا عمل حصة لإزالة الإرهاق واسترجاع النسق بعد رحلة السفر. منتظر اليوم حصة تدريبية استعداد المقابلة الأولى في المونديال باش تكون 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر، ثم نلعب ضد الجابون 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح. زوز مقابلات كما قلت في مدينة مونتيري المكسيكية، من بعد نتحولوا لأمريكا لمواجهة هولندا نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينة كانساس. بعدين نحكيوا على المنتخب الوطني، نسمعوا حن على المجبري لاعب ليكيب ناسيونال شنو قال على تمثيل تونس في المونديال وأيضا على الكوب دي موند.
1: C'est une immense fierté de représenter la Tunisie. Beaucoup d'honneur aussi parce que c'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays et j'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. C'est un sentiment immense. Il y en a plusieurs, ça dépend des affinités. Moi personnellement, il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça c'est cool. Je pense que l'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne.
0: حنب على المجبري قال فخر كبير انه نمثل تونس، شرف كبير على خاطر هذه قال بلاد متاع والدي وهي بلاده، زاد قال نحب تونس، هذا شرف كبير اني نمثل بلادي اللي فيها الصغار اللي نجم وقت نمشيو للحصص التدريبيه نلقاهم كيف كيف، وقت اللي نروح عطله لتونس نقابلهم. قال هذا شعور عظيم، فما برشا في المنتخب قال اصحابي نحبهم برشا، حكى على علي العابدي، حكى على يوم فاليري، قال اللي يعملوا برشا جو في الجروب، وقال لازمنا نكونوا متضامنين وما نخافوا من حتى حد، وحنا نقولوا ان شاء الله الاجواء الباهي نحكي عليها حنا بعد المجبري ان شاء الله نجسمه على ارضيه الميدان، وبتوفيق المنتخب الوطني التونسي في المونديال. مادام نحكيو على المونديال نحكيو على مجموعتنا، هولندا كملت تحضيراتها للمونديال البارح بفوز بصعوبة في نيويورك على أوزبكستان هدفين مقابل هدف، وقبلها نذكر هولندا كانت خسرت ضد الجزائر هدف مقابل صفر. هولندا اللي بتكون منافستنا في الجولة الثالثة من دوري مجموعات المونديال. الحكم السوماري عمر عبد القادر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا ورغم تعيينه من الفيفا لإدارة مقابلات في المونديال، دونك رجع لتركيا في مرة أولى قبل ما يرجع لبلاده، وقال في أول تصريح بعد حرمانه من المونديال قال رغم الظروف أنا متفائل ركز على التحديات المقبلة في مسيرتي. شكر الفيفا شكر الكاف على كل الدعم، أبارامون تواصلوا معه رغم حرمانه من المونديال، وقال باش نواصل العمل للحفاظ على المستوى التحكيمي متاعي والتركيز على المستقبل متاعي. الصومال كدولة أيضا تقلقت من اللي صار لعمر أرتان في أمريكا، ومن خلال وزير الشباب والرياضة في الصومال هبطت بيان تأكد دعمها لعمر أرتان وجدد الثقة الكاملة في نزاهة الحكم هذا وأيضا احترافيته. نواصل مع المونديال ونواصل مع فضائح المونديال. قبل نهارين من انطلاق كاس العالم، الاتحاد الإيراني لكرة القدم أعلن عن سحب حصته الرسمية من التذاكر مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. كيف قبل سويعات وقبل نهارين بالضبط على انطلاق المونديال، تصاعد التحركات الاحتجاجية اللي تقودها نقابة المعلمين للمطالبة بتحسين الأجور وإجراء تعديلات جوهرية على نظام التقاعد. ورئيسة المكسيك كلاوديا تشيمباون كانت طمنت العالم قبل ضربة البداية وتقول أن السلطات اتخذت جميع الإجراءات لنجاح البطولة. الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو باش يظفر المقابلة الافتتاحية في كاس العالم اللي باش تكون بعد غدوة 8 متاع الليل، المكسيك تواجه جنوب افريقيا، هذه المقابلة الافتتاحية. ومن باب الصدف انه نفس المقابلة الافتتاحية اللي كانت في مونديال 2010، اما العكس وقتها جنوب افريقيا هي اللي استقبلت المكسيك. المنظر الكبير باش يغادر نهاية شهر جوان الجاري، منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني في الإدارة الفنية اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. نحكي على الليتوال تواصل بيع الاشتراكات الخاصة بموسم 2026-2027، ونذكركم بالأسعار: الجرادان 200 دينار، الشنوة 120 دينار، الفيراج 100 دينار، والتريبين 3 ملايين. لجنة فض

نزاعات في اللحظات هذه تقول أنه رسميا حقت الهدف الأول وأغلقت ملف أوميجا بعد توفير مربيح صافية للنادي بأكثر من 156 مليون، مع الإشارة أنه المداخيل الجملية فاقت 192 مليون. خلال الأيام القليلة القادمة اللجنة باش تقوم بتحويل المبلغ لفائدة فريقه السابق جرما هي، وهو ما يعني بالتالي رفع المنع من الانتداب على مستوى الفيفا. دونك خبر يفرح جديد، منع الانتداب باش يتم رفعه من قبل النجم الساحلي بعد ما يتم تحويل الفلوس متاع جرما هي والخاصة باللاعب أوميجا. نحكيه على المغربي حسين عموتة، رسميا باش يكون المدرب الجديد لفريق الأهلي المصري لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي اللي باش يكون في الساعات القادمة. الرتب متاعه على عكس ما تم تداوله تقارير صحفية مصرية قالت انه ستاف كامل حسين عموتة والستاف متاعه شهرية متاعهم مش باش تتجاوز 120 ألف دولار شهريا. وصلوا في تقديم المنتخبات، مش نحكيه على المجموعة الأخيرة في مونديال 2026 المجموعة 12.

0: جو على اف ام تي في. نحكيو على المجموعة 12 والأخيرة في مونديال 2026، مجموعة 12 اللي تضم أنجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. لانجلتير بقيادة المدرب توماس توخيل، أفضل مشاركة ليه هي اللقب اللي تحصل عليه عام 66، 17 مقابلة في المونديال، أو للمرة 17 بيكون في المونديال، لعب 74 مباراة، ربح 32، تعادل 22 وخسر 20 مقابلة، سجل منتخب الأسود الثلاث 104 هدف وقبل 68 هدف، من أبرز نجوم هاري كين. والمنتخب الإنجليزي كما سبق وحكينا قبل واحد من المرشحين لنيل اللقب. المنتخب الثاني في المجموعة هذه المنتخب الكرواتي بقيادة مدربه زلاتكو داليتش، فيناليست عام 2018 في النسخة اللي توجد بها الديوك الفرنسية، 7 مرات في المونديال، لعب 30 مقابلة، ربح 13، تعادل 8 وخسر 9، سجل 43 هدف وقبل 33 هدف. كرواتيا بقيادة لعبها لوكا مودريتش هو نجم المنتخب. المنتخب الغاني بقيادة المدرب كارلوس كيروش، أفضل مشاركة هي الربع النهائي في مونديال جنوب أفريقيا 2010، 5 مرات في المونديال، 15 مقابلة، ربح 5، تعادل في 3 مقابلات وخسر 7 مقابلات، سجل 18 هدف وقبل 23 هدف. نختم بمنتخب بنما في المجموعة هذه بقيادة كريستانسين، 2 مشاركات في المونديال، دونك التور الأول عام 2018 وقتها لعبوا معنا في كأس العالم، ربحناهم 2 بلاش، 3 مقابلات في التوتال بالنسبة لمنتخب بنما، 3 هزائم، سجل 2 أهداف وقبل 11 هدف. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذاوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام في دمن.
1: C'était Jour de Sport, Jour de Sport avec l'équipe Sport. Transmission. Le samedi de 5 à 7, antibiotique. Ma Sami Bennour, ma Sami Bennour. À la Jour FM TV. Chouf, Asma ou Etmata. Etmata.

كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جاني الكونتي انتي بيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا مستمعي جوهر اف ام ومشاهدي جوهر تي في. هذه نهار من نهارات
1: في نهار من نهارات
2: في نهار من نهارات واحنا قاعدين نشوفوا قناة جديدة في خرجت في التلفز
3: قتا هذي
2: 2017 القناة هذه ما عمرها ما صارت كيفها حتى قناة. القناة هذه جات على خلفية خلاف سياسي بين منشيرة قطر ومشيرة أخرى السعودية وما معها الإمارات ومصر والدول اللي معها. الحكاية شنية؟ الحكاية وأنه قناة بين سبور القطرية تملك معظم حقوق البث للتظاهرات الكبرى الرياضية. بمناسبة العركة هذه السعودية منعت الشركات القطرية باش يخدموا في السعودية، وبتبيع المناسبات الرياضية الكل عند البين. كيفاش يعملوا السعوديين باش يتفرجوا؟ ومشيرة أخرى قناة البين قررت وأنها ما تعديش مقابلات متاع المنتخب السعودي. فشنو الحل اللي لقاوه؟
3: إنشاء قناة رياضية جديدة.
2: إنشاء قناة رياضية تقوم ببث التظاهرات الرياضية الكبرى ما غير حتى حقوق بث. القناة هذه اسمها بي أوت كيو. شوفوا المفارقة، فما البي إن وفما البي أوت كيو. يقال أنه البي أوت كيو المقصود بها دور كما نقول، ولا دور قطر كيو هي القطر. فهمتني؟ وقامت ببث المقابلات، وخاصة تنش عنا احنا في 2018
3: 2018 فما الكوب دي مونت
2: والسعودية مترشحة الكوب دي مونت. فيمكن هذاك السبب اللي خلى انشاء القناة هذه، اللي خلت لمدة تقريبا عام وشوية عامين الجماهير العربية تتمتع مجانا بالتظاهرات الكبرى في بي اوت كيو. المعلقين كانوا مجهولين باسامي مستعارة. بتبيع قناة البين شكيت بالدولة السعودية بيدها اللي نفيت أي سيلة لها بقناة بي أوت كيو، وقناة بي أوت كيو تقول لي هي المقر متاعها هو كوبا، وهي مجمع شركات
3: ياسر ذكية
2: ما بين كوبا وكولومبيا. دونك
3: ذكية برشا فهمني.
2: دونك هذي شنو صار المدة هذي في معناتها تاو تعرف حقوق البث غالية برشا، معناتها تاو باش تتفرج في الكوب دي موند يلزمك أقل حاجة ذلك في تونس 600 دينار.
3: أما الاي بي تي في
2: الاي بي تي في
3: محل برشا حاجة
2: اللي هو
3: حاجة هي قرصنة، ولكن
2: قرصنة غير شرعية،
3: ولكن الناس تستعملها
2: بيان سير. ساعات ما عندكش شواء خاطر غالي برشا، معناتها مثلا احنا في المغرب العربي على الأقل نقولوا غالي علينا، ما عندناش نفس القدرة التنافس الشرائية متاع الخليج. معناتها الخليج كي يحط 600 دينار 200 دولار في تظاهرة، ما 200 دولار يمشي يحطها في يمشي يعمل قهوة وكاش نرجيلي ودرشنا، واحنا من 600 دينار معناتها تقريبا شطر شهرية متاع موظف تونسي متوسط. بتبيع انت تقول وين وصلوا شكاوي
3: اي
2: شكاوي، ومن بعد
3: وصلوا محله
2: حتى شيء، معناتها ربحت المملكة العربية السعودية قضاياها الكل. وكيفاش وفات القناة هذه؟
3: ابتدائي ولا استنافي ولا تعقيب؟
2: فما محاكم تحكيم دولية
3: فهمتني؟
2: بتبيع. وكان آخر بث لها وفات نهار 7 أوت 2017 وقت اللي تسامحوا بزهر السعودية وقطر وبدأت تحل المشاكل. اندثرت القناة هذه اللي خرجت، وفالتاريخ والتاريخ زاد اللي فما الحمل والحملة المضادة. قناة البين القطرية تبث وأنه حرام، واللي يسرق حرام، والقرصنة حرام، ومن
3: إشارة لليوم
2: ومن قرصنة كمان درشنا وقتل الناس جميعا وكل شيء. والقناة بي أوت كيو ذي قاعدة تعمل في
3: خلي الناس الكل تتفرج،
2: صحيح الاحتكار حرام، وتعمل بيبليسيتي غالي مثلا تعمل هكا مجموعة من الأبقار كنشوفوا ما نعرفش تعديت ولا ليه راكبين طيارة الخطوط البقرية. دونك كانت هي عرفت عركة مولات بالجو، وفي صالح شكون؟ في صالح الزباب اللي ما عندهمش باش يتفرجوا. وهذا ما أثر زاد على حقوق البث. علاش؟ على خاطر المغربيين تدخل يقول لك انا راني كي نشري شامبيونز ليغ ولا الكوب دي موند ولا ولا كل
3: الفاتوره ندفعها
2: كبيره كي تقرص ان راني ما نخسر فهمتني دونك كان في نهار من هذا النهار بي اوت كيو القناه التي هزت عرش قناة بين سبورت ويقول وتقدرش تقول لك بين سبورت تقول لك انا سبب
3: حلال
2: تردت 300 عامل في قناة البين منهم برشا توانسه خرجوا بسبب قناة بي اوت كيو
3: ميرسي انس
4: اي عندهم
3: تعرف بي اوت كيو
4: اي عندهم الحق
2: اي شكون اللي عندهم الحق
4: بي اوت كيو
2: داكور
4: طبعا على خاطر شوف
3: لما قرطت المباريات
4: على خاطر ثم عباد لازمنا نعرفوا اللي العالم اللي بوس بيرميتر باش يشري ديزابونمون اوسي شير في الـ في, الـ في الواحد راهم 5% في العالم الباقي شنو معناتها انت تقسم الناس شنو معناتها ما تعملش دي تاريف سولون البلدان ودي تاريف بطريقه
2: سولون الواحد البوفوار داشا
4: بيان سور بوفوار داشا نحكي لك
3: اي ميسامي يعني يقول لك هذوما التظاهرات الرياضيه مثلا كي تشري اي قناه التظاهرات هذم ويمبلدون ولا كاس العالم ولا غيره تقول لك انا زاد دفعت فاتوره باش نشريهم يعني المنظمين يعطيوني انا الاكسكلوزيفيتي على اساس اني انا باش عندي لي ديكودور نتاعي ولا لي ريسبتور نتاعي باش انه انا نعدي هالمباريات والتظاهرات الرياضيه
4: باش نقول لك عمليه حسابيه
3: راجع لسواموي
4: عمليه
3: تجيب قرصني وتحط لي حاجه اخرى
4: ما تقرصنش اما ما تعملش برات فير
3: شو ما تقرصنش يا اخي لاي بي تي في موجود
4: لا معاك اما ما تعملش هما علاش وتوجدوا لي بي تي في العباد الكل راه اخزر العباد الكل تحب امورها منظمه راه
3: بالك ما تويسا يهزوا اي بي تي في في فرنسا والمانيا ويخدموا
2: ما يفتوا بهم
4: كان يفيقوا بهم مش
2: لا يفيقوا بهم يقولوا لهم ينبوا عليهم ويقولوا لهم مخطئ
3: حتى حد يفيق بهم
2: في امريكا يخصوهم عندي شكون هز
3: في فرنسا نعرف عشرات ما بين ليون وتولوز وباريس ويتفرجوا بالاي بي تي في حياه وبعتك
4: اسمعني هي المشكلة أنا مشكلتي
3: قالك معز عائلتي الكل في قطر باللاي بي تي في احنا مش هشعرش على القرصنة طبعا
4: شو مشكلتي أنا على ريبوك دو كانال أوريزون كانت تجربة ناجحة
2: والله جيت باش نحكي على كانال أوريزون
3: على خاطر كانت منظمة وقانونية
4: لا لا سامحني أنت كنت تعرف
2: هو باش يحكي لك عليه شحكي له عليه
3: أنا فيش فضلي
4: على كانال أوريزون على كانال أوريزون خاطر كان ما تقصش وكان ثم أبونمون كلير وكان ثم الصوم مرفق
3: كان ثم كلير
2: لحظة بها باش نقول كانال أوريزون فشلت من الأول في السنتين الأولانيين جات عملت
4: الكرة
2: لا لا الكرة موجودة اش عملت من بعد عملت دمقرطة فهمت المارشي التونيزي اش عملت
4: أي ولا أي.
2: لا ولا ترقى دير اشتراك اللي من الأول 19 دينار كان من الأول يلزمك تدفع لكل عام كامل 550 دينار نحكيو على 92-93 من بعد فهمت التونسي اللي ما تنجمش قال 19 دينار الناس كل خذت كانال أوريزون حتى اللي نجي من بعد البيراتاج وواحد دونك هذا هو فهمت البيين التوا لا فهمت المارشي على الأقل المارشي اللي نعرفوه تونسي راهو التونسي
3: لو سوسيو كولتوريل تاع كل بلاد
2: ما يحطلكش 600 دينار في الشهر وتزيد جي كوب دي موند وكوب دوروب تقول زيد 600
3: اما ماهيش الوحيده المتضره من لاي بي تي في يعني اليوم لاي بي تي في معناها يعني كذا البلوس متضره من هذا
4: باش نقول لك علاش باش نقول لك علاش ثم بلدان عملوا منهج يعني شفت البوكي فرنسا كل تي اف 1 فرانس 2 ايتترا ما يتحلولكش في بلادك عاملين اون جيولوكاليزاسيون دو مانيير ما تحل كان في اوروبا بلاش
3: شنو تحكي انت
4: اون جينيرال على القنوات الاخرين نحكي لك على كانال بلوس ولا لا يتحلوش
3: لاي بي تي في
4: مش انسى لاي بي تي في انت
3: لا طبعا
4: انت حل توا اورديناتورك وحط
3: لا ما يتحلوش
4: هما هذيك
3: الابليكاسيون
4: هذيك سي ان شوا عملته البلاد باش تقعد في النطاق هذاك دونك القرصنه نتاعها هي اني با توشي باغ لامباكت نتاع القرصنه باه بار كونتر انت كوره كوب دو موند ولا جوز اولمبيك عندك البوفو يعني tu es en train d'avoir le monopole mais غير ما حتى تقرا حسابك يعني غير ما tu consultes تقرا حسابك تعدل الامورك اتسيتا شنو هي مليون ابونمون واحد
2: باش نحكي لك على
3: شوية احكي لك نخرجوا من نهار من نهارات خاطر نهار من نهارات طويله هكا نهار من نهارات هذه كانت مع ناس بن مالك وبعد نرجعوا لكم في انتيبيوتيك
1: في نهار من نهارات

0: عسل سبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: شو قلت لي؟
2: أنكدوت بمناسبة نهار من نهارات على البين في الكأس العالم اللي تعديت 2022 فما قناة نظمت في الشارع الحبيب بورقيبة اللي تعديت الماتش ديريكت للماتش تونس للجماهير التونسية.
1: حاجة ما تسويش أنا تصير اليوم لأنه التوقيت
2: أي لا أي فمشيت قناة البين سبور شكيت بالقناة هذه على أساس عندها
1: مش القناة الوطنية
2: لا خاص فراديو خاص فهمتني خدمنا فيه قبل أنا وياك فهمتني وكان معناتها بالتنسيق مع مع مع الوزارات ومع وزارة الداخلية اللي حدث كبير معناتها عملته الراديو فشكيت على أساس عندها حقوق الملكية حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فشنو أنا كنت نوب بالقناة هذه فنلقى وأنه هي قالت الماتش في تعادة جراتوي فهمتني
1: ثغرة قانونية
2: بتبيع خطر هي أعلنت في سيت
1: دونك جراتوي أي واحد ينجم يحط إكران يتفرج على
2: بيتكم فهمتني دونك حتى خلينا نقول
1: مش تجاوز
2: يعني اي ليه معناتها فرحه معناتها انت باش تعدي ماتش تونس برك في الشارع الرئيسي في العاصمه باش الناس تتفرج وماتش اللي عملنا فيه نيول كونتر الدنمارك هذاك المهم
1: ان شاء الله نعملوا حاجه تهكس
2: ايوه ربحنا فرنسا الماتش اللي ربحنا فيه فرنسا بوت وهبي الخاص فاهم ما تتحرمنا حتى من فرحه باش نتفرجوا في ماتش اون بلانير على اساس انت عندك حق للواحد به وكي نعديه هنا خاطر مزاده ذكيه انا مش واحد عديه ما فما القنوات عندنا قنوات مفتوحه ألمانية كزي دي اف وكلي ار دي وسط اينس لا سويس لا سويس بشيرينغ
1: لا مس سويس كانوا محلولين
2: لا بشيرينغ
3: لي بي تي في
2: لا بشيرينغ بشيرينغ بشيرينغ شيرينغ وبي تي في ياما الار دي وسط اينس وزي دي اف يعديوا كلير
3: بديكو دور العاد
2: احنا بيسك فما المعلق نتاع الراديو اللي هو حمزه المغيربي كان يعلق وما فماش صاعد يلعب بقناه هي تحب تحرمك حتى من الفرحه نتاع البلاد
3: انا عندي جوست اخر حاجه راهو الشركات الكبار هذوما يعملوا يعملوا البزنس موديل نتاعهم على الاغنياء
1: صحيح
3: ما يعملكش بزنس موديل على على على بلاد في افريقيا اللي ضعيفه
1: لازم يفوفوار لو سوسيو كولتورال نتاع البلاد هذيك هل انك كنت تنجم تدفع الاشتراك هذا
2: كي أنا يقول لي 20 دينار في الشهر نولي ندفع ولا
3: طبعا
2: نولي ندفع 20 دينار 240 فما عشرات الالاف كيفي
1: ممكن
2: في
1: عوض مئات الاف
2: هي في عوض تدفع في عوض تستنى واحد على قلب شي خلص مليون في العام فهمتني المليون هذاك انت تعملوا باربعه من الناس اللي
1: سيامونكا غانيه يمشي لاي بي تي في
2: وشوفك التعليق عاد اللي انا ما نتحمل باش اكل عيال
1: واحد
2: فما اللي يحبوا وانا ما نحبوش
3: كما قالها لويس انريكي على مبابي قال لك جو بريفير عندي 10 جواريات كل واحد ماركي 8 في العام ولا واحد يماركي لي 70 هذيك هي البزنس موديل ايفو ميو افوار 100,000 شخص يخلص 20 دينار كل 10 من الناس خلصوا مليون
1: صحيح يلا سمعكم المقاطع وتقولوا لي تلفزيون مسرح ولا سينما هذا المقطع الثاني
4: L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à trois près, ça aurait fait 1 million par semaine.
5: Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance ?
4: Oui, la finance, c'est vendre, acheter...
5: Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux.
4: Est-ce que ceci était légal ? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire.
6: On bosse pas pour toi, mec.
7: T'as mon fric scotché sur les mi-bars, alors techniquement, tu travailles pour moi.
1: Yal.
3: ليوناردو دي كابريو ماجستيرال فيه
2: هو قال انت قلته باللونجلي
3: باللونجلي ذا وولف اوف وول ستريت
2: لولو ذا وول ستريت
1: اخراج مارتن سكورسيزي وطبعا الكاتب تيرنس وينتر وليوناردو دي كابريو عفوا جونا ايل جون دو جاردان الممثل الفرنسي ذا وولف اوف وول ستريت
3: 2013 كي يعمل شو اسمه كي سكورسيزي يخدم معاه شو اسمه ديكابريو تحسه يسوليبير تحسه كومبليتمون يعني طبعاً. كممثل يترشق ديكابريو حاجة إنورم يعني في
2: الفيلم. سامحني يا سامي أنت ولد سينما تعرف أكثر مني، قوة ديكابريو ولا قوة سكورسيزي ولا قوة مزوز؟
3: زوز سينار شيمي، خاطر خاطر كي تبدأ عندك مخرج اللي أنت هو عنده ثقة فيك بلو باش تعطيه بلو يمشي معك ما يوقفكش ما يقولكش اسمع بربي أعطيني كان هذيك ولا كان هذيك، ولا يبدأ مخرج متعصب ولا
1: من أقوى ما تعمل لنا أنا حسب رأيي الشخصي المتواضع في تاريخ السينما ما بين الجو هذايا سكورسيزي وديكابريو هي لا سيكونس نتاع دبز الحليب في أفياتو.
3: بيش
1: حاجات تتقرى معناها اللي عالم الطلاب السينما،
3: وثم الفيلم اللي هو هو مادامان وش اسمه زادة نسيت
1: انا هو
3: اللي فيه مادامان و جاك نيكولسون متعلي يعني ديكابريو مادامان وجاك نيكولسون اللي كانوا اللي واحد كان في المافيا وواحد بوليس بعد كده قلبوا أندر كوفر كل واحد مشي الآخر بورا انفلتري.
1: لا طبعا سكورسيزي واحد من أهم صناع السينما في العالم. أنا نشوف في استضافة في الأخبار شو قديش الناس معناها يقع استضافتهم في الأخبار يقول لك أنا ليه ما عاد ساقطة ضيف مثلا يقول لك ليه أنا ما نحبش نمشي في حوار بعشرين وخمسة وعشرين دقيقة. سبيلبرغ سبيلبرغ
2: اللي هو سبيلبرغ في زمانه
1: مشي
3: التوا زمانه
1: مشي وانت البارح نهار لحد ضيف على دولاووس في الاخبار في نشره الاخبار معناها بعد الاخبار جوست اون ايميسيون سبيسيال على خروج الفيلم نتاعو الجديد. يعني شوف الناس هذوما شنو في انا ليفل معناها
2: اللي سألوا أحسن أفلام تفرش لقطات منه
1: وسألوا على فيلم جديد
2: أي قالوا ثلاثة أحسن ثلاثة أفلام جاوبوا زوز أفلام عمري ما سمعت لهم بتاع الثلاثينات وقالوا بالنسبة لي نختار ليست دو شاندير
1: طبعا قيمة تسويقية لمنتخبات كأس العالم المرتبة الأولى
2: إنجلترا
1: المرتبة الأولى ما الثانية إنجلترا قديش القيمة التسويقية للاعبين الانجليز؟
2: 1.2
3: مليار
1: مليار و300 مليون و10
2: واحد اي مش مليار مليار دولار
3: دولار
2: مليار يورو يورو زاد
1: مليار يورو و300 مليون و300 و31 مليون يورو يعني.
3: فرنسا
1: الاولى مليار و530 مليون يورو.
2: فرنسا المشكلة اللي فيها ارمادا داتاكون
3: فرنسا ارمادا ديغو
2: لا نحيلي
1: قيمة تسويقية سامي
3: لا معك لا انسى التسويقية نحكيو على المشكلة في فرنسا
2: اللي عندها ثمانية مهاجمين يلعبوا أساسيين في أي منتخب في العالم ثمانية اللي القدام ياما الوسط والأطراف اللي دوزارير ما همش في فرنسا قبل.
1: شكون أقل منتخبات الكأس العالم اللي مشاركين توا في القيمة التسويقية؟
2: كوراساو
1: لا
2: كابفير
1: كوراساو
3: عنده جمهور
1: من
3: مش خايب
1: من أقل كوراساو
2: من أقل
1: قديش قيمتها 25 مليون
3: 25 خطر عندها واحد ب 15 مليون يورو
1: ثلاثة الأخرانين ثلاثة عرب
2: أوزبكس
3: العراق
1: العراق
2: الأردن
1: 21 مليون يورو الأردن الأخرى 19 مليون يورو
3: إيران ليه مش عرب
1: عرب
2: قطر
1: 19 مليون يورو
2: الأولى فرنسا دونك
1: والثانية
2: إنجلترا ثالثة إسبانيا
1: مليار و260 مليون يورو.
3: الأرجنتين زاد مش بعيدة
1: الرابعة البرتغال
3: برتغال مش صحيحة
1: مليار يورو.
2: برتغال عندها وسط عندها وسط
1: أنا من ذولي
2: فيتينيا برونو نقطة ضعف
1: حاجة رهيبة
2: ما هبش وينو كرامي نعرف نقطة ضعف برتغال هو كريستيانو رونالدو
1: هدي كريستيانو رونالدو سي ان برودوي
2: اي ياما هي كجوريت
1: فيتينيا حاجة دوخ
2: الوسط فيتينيا سيسمو سيميدو برونو جيماريس
1: برونو
2: ليه مش برونو جيماريس اسمه
3: جيماريس
2: برونو نيفيس خواو نيفيس وسيسمو
3: برونو فرنانديز
1: الخامسة ألمانيا 998 مليون يورو
2: أقل منهم
1: والبرازيل وبعدهم هولندا اللي باش تكون واحدة من منافسات تونس في كأس العالم والثامنة الأرجنتين وبعدها النرويج وبلجيكا وأول فريق إفريقي من حيث القيمة التسويقية
2: السنغال
1: لا
3: كوديفوار
1: 530 كوديفوار
3: خطر عندها شسمه وبعد أشي ما بعد شسمه بعد نيجيريا
1: بعد المغرب
2: باش طلعت الكوديفوار طلعت بكا بلد يوم ديومندي ذاك الطفل ذاك
3: 40 مليون درو ذاك واحد
2: ليه توا في الثمانين توا
1: هاي الجزائر 256 مليون يورو أقل.
2: أقل من المغرب.
1: يعني هي هي خير من الجزائر وخير من النمسا وغانا وكندا والمكسيك وتشيك.
3: عندهم من 100.
2: عندهم متفلس.
1: أكثر الجزائر.
3: إحنا أقل من 100.
1: أسنة. إحنا يقل.
2: عندهم ملاعب جديد الجزائر. برودوي برودوي لورو كامادزا مادزا هذا تفل المغرب عنده تفل
1: صغير
2: اسمه بوعادي
1: بوعادي حاجة
2: 50 مليون دولو ومادزا يقولوا سميه ميسي جديد اللي خذته تزير ربي إن شاء الله ينوب علينا واحد كيما بوعادي ولا مادزا يلعب معنا طول ما يبدأش يتجبد علينا
1: تونس 70 مليون يورو القيمة التسويقية 70 مليون فاصل 650
2: ألف شوية حنا باع المجبري شوية
3: سخيري اما شو اسمه احنا شيء سؤال الشرميتي شيء ما حبش يجي معنا
2: لا شرميتي لا
1: حتى الولد سانتوز
2: وش اسمه ذاك نتاع نابولي الولد سانتوز هذاك
1: واللي هو ما عندوش حظوظ ان يكون منتخب برازيلي كبير
2: لا
3: تو البرازيل
2: عنده حظوظ يقول لك ما لعبش كوب دي موند هذه كان كمل في هذا الكوبا امريكا جاي محتمل يعيط
3: لي لا هو انتريش انشيلوتي ايطالياني دونك لي سنسيبل اوسي الشامبيون يتبع مليح ويعرف
1: 134 مليون يورو الفريق المصري
2: عنده مرموش
3: لا مرموش صلاح
2: مرموش خاصة صلاح تاح
1: اي مكه
2: يا ما مرموش الناحي 134 اشترهم مرموش
3: مرموش اي
1: فما فما بيب محلاها خرجت محمد
3: لا مش اي وثما شو اسمه زاده ثما البيب نتاع الماركه اللي نتاع دي تروا بوند ذيك افوار تفرجوا فيها خاطر درس نتاع استيتيك ونتاع ستوري تيلينغ كروي
1: مش تروا بوند
3: دي تروا بوند شنو
1: لا انت تحكي فما دو سبوت كبار
3: الاخراني اللي فيه شالامي واللي فيه اليامال واللي فيه زيدان وديل بيير وبيكام
1: لا انا نحكي لك على الاخر
3: لاخر
2: المنافسه نتاعها
3: لاخر التصحيح اي اللي نتاع يو ذا جود ام ذا جود يو ذا جود اي
2: انا نحكي لكم تاع الماكله معناش في تونس ماكدونالدز اللي قاعدين معاهم معاهم رونالدينو
1: جوش رهيبه انا نوري في ولدي اللي هو مغروم بالكوره نوري فيه انه في نهار من نهارات تصور سبوت كبير في الجم
2: في الجم
1: وقال لي هذوما الكل جاو قلت له هذوكم في الكل جاو ماهوش لي هاي يا ولدي ما فماش
2: هاي وقت
1: يلا هاي نسمع أغنية
3: ومن بعد حاب نحكي لكم انكدوت أخرى بعد
1: يلا هذه نينا سيمون الكبيرة نينا سيمون تغني وبعد نرجع في أنتيبيوتيك

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: جعلكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. يلا نرجع لهيا بينا نلعب. يلا
1: هيا بينا نلعب.
0: كيانو ريفز النجم. كيانو ريفز
2: من ممثلين تاعي المفضل.
0: وي رفض النجم الكبير كيانو ريفز عرض مالي من شركة مارفل بقيمة 100 مليون دولار.
2: يبدلوا لك حياتك ولا ليه؟
0: طبعا بدلوا حياتي. أيوة بدلوا حياتي.
3: حمتي كل حمتي كل يبدلوا لحياتي.
0: أيوة بدلوا حيات برشا ناس.
2: فكرني في بي دي جي متاع هيونداي اللي هو فقير برشا كان هرب من القرية متاعو بشي نجم يهرب القرية متاعو. هز البقرة اللي غادي متاع الناس كل وباحة وشريت سكرت ترام وهبطت لسيول. سولمون صارت الحرب من بعد وتقسمت كوريا، كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. وهو اونتر تو ولا معناتها من اثر ايش عمل من بعد؟ كي وقتها البريود كتقارب صغير بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه. بعث للقريه نتاعو الاصليه اللي قعدت في كوريا الشماليه 1001 بقره. بعث لهم البقره
0: 1001
2: الرمزيه اللي هزها و1000 بقره. بدل حياه القريه الكل خاطر هما مازالوا فقراء في الشمال. فهمتني؟
0: باهي. علاش رفض كيانو ريفز؟ يعني العرض مغري جدا. أيه وبطبيعه
2: مارفل سيري مارفل هذيك
0: مارفل سلسله افلام
2: لانه هو باش يضطر يعمل لوحده الكاسكات.
3: لا لا لا لا, لا عنده حاجه ذات قيمه على خاطر سي ان نوم دو فالور.
0: سي ان نوم دو فالور وي.
3: ماهوش حاجه اللي ما نعرفش فيها فيولونس كونتر.
0: لا
3: مش فيولونس.
0: حاجه سبب عائلي.
3: استنى
2: مرته صعيبه ما خلتوش يخرج في الليل.
3: لا لا لا لا بديتو نسيتها والله نسيتها. نعرفها هذه. قلنا نعرفها عن الوحده.
0: نحب عدي اجابه نقول لك
2: قول لي بعد واحد يسمي
0: باهي هاي باهي. من أجل الوفاء بوعد قديم لشقيقته
3: هاي فلا اللي توفيت
0: بعدم تفويت ولا. عيد ميلادها
3: هاي.
0: إذا برات من سرطان الدم مع بداية إصابة شقيقته كيانو ريفز يعني يحرص على البقاء بحذاها خلال العلاج لدرجة أعاد ترتيب حياته كاملة ومواعيده ومشاريعه الفنية باش يكون قريب من أخته. ففي عام 2018 تلقى عرض للمشاركة في سلسلة أفلام مارفل لكن مواعيد التصوير كانت متزامنة مع أسبوع عيد ميلاد كام. فرفض الاستوديو قالوا له أمور كذية ما نجموش نبدل وإحنا جدول التصوير وتعرف قدش صعيب. فانسحب من المشروع. اتصلت بي شقيقته متأثرة وقالت له ليس لدي سوى أخت واحدة.
3: قالت له كنجيبهم لي نبرة.
0: قالها عندي أخت واحدة كيانو ريفز. قال نجم نعمل أفلام أخرين.
2: تفكرك في شكون هذا؟ على خاطر أخته يعمل أكثر من هك يضرب كل عام فرد وقت يصادف عيد ميلاد أخته وفستيفال ريو جانيرو.
0: شكون؟
2: نيمار ما فماش بريود في فيفري مش مضروب فيها. يروح للبرازيل يحتفل مع أخته في عيد ميلادها ويرجع.
0: وتعرف طبعا كيانو ريفز بدعمه الكبير للأعمال الخيرية المتعلقة بأبحاث سرطان الدم ومستشفيات الأطفال ويتبرع بملايين الدولارات. كيانو ريفز اللي تعرض برشا مرات لشائعات كبيرة ولكنه يقعد ممثل.
2: شنو شائعات؟
0: برشا شائعات خرجت عليه
2: تخص حياته الخاصة
0: الشخصية.
3: ما هو تعدى برشا مراحل صعبة. ويأخذ المترو لتوا. ويأخذ المترو لتوا يبخون لتون
0: تخيزون الناس.
2: تتفكر أول فيلم ترشق فيه ولا نجم عالمي؟
3: هو مثل في دراكولا.
2: سبيد
3: دولاني وحتى دراكولا 92
2: هي سبيد هو اللي هو ساندرا بيلوك عمل شهرتها مزوز نجاح كبير كان
3: بعد ماتريكس.
2: بعد ماتريكس.
0: يلا أنا شكون تفضل؟ أي
3: راجل؟
0: نعم.
2: حي؟
0: لا.
3: فنان؟
0: نعم.
2: عربي؟
0: نعم.
3: تونسي؟
0: نعم.
3: مغني؟
0: نعم.
2: تربي؟
0: نعم.
3: ملحن زادة؟
0: نعم.
3: أوكي.
2: ملحن ومغني ومؤدي. مثل زادة؟
0: لا
2: ما مثلش.
3: ملحن تربي متوفي. عنده غنية مشهورة؟
0: عنده غنيات.
3: غنيات مشهورين.
2: تزوج بفنانة؟
0: لا.
3: مات صغير؟
0: شو معناها؟
3: شو معناها؟
2: شعره ارتب.
0: شو معناها ساعة؟
3: مات صغير يعني مات صغير دون لو سونس
0: 30 40 50
3: هكاك هي.
0: لا
2: من مؤسسي الرشيدية.
0: وي
2: بديت بديت ضرب
3: طربي. طربي انا مشكلتي في الطربي.
2: لا طربي نجم او تونسي راهو.
3: اي تونسي مش طربي.
2: لا فما تونسي طربي.
0: طربي تونسي.
3: طربي تونسي يعني
0: طربي شو معناها انت؟
3: لا يعني شرقي
0: طربي والاطلال. لا
3: لا شرقي يعني مش المالوف ومش
2: تونسي. تونسي برك هو
3: عم الطاهر.
2: تونسي برك
3: سيد طاهر غرسه.
0: طاهر غرسه 16 مارس 33 توفي في 10 جوان 2003 تولد ونشا بتربه البي بمدينه تونس العتيقه وارتبط منذ الصغر بكبير شيوخ الموسيقى الاندلسيه التونسيه الشيخ مايسترلين اللي كان بالنسبه ليه هو الاستاذ والاب الروحي وخدم منه مهارات العزف على العود التونسي طبعا
2: بالتوازي مش من المؤسسي الكونسرباتوريه خاطر هو الاستاذ الرشيد تاسس عام 34
0: تولى تدريس ماده الموسيقى بالمعهد الرشيد التونسي وتكلف بالاشراف على المجموعة الصوتية لإذاعة التونسية إلى 12 سنة بعد وفاة الفنان خميس ترنين في أواسط الستينات. لحن على النمط العتيق عدة أشغال ومعزوفات وأغاني ووضع نعورة الختام وليه الفضل في تهذيب العديد من الأغاني العتيقة وتسجيلها ونشرها بأسلوب راقي وفني كما تخرج على يديه العديد من الموسيقيين أو المطربين. طاهر غرسة من أشهر عازفي العود التونسي لحن في النمط العتيق وصلات ومعزوفات وأغاني من المألوف التونسي ويعد من أهم الناس اللي أضافوا للموسيقى التونسية. أعاد طاهر غرسة للأذهان أهمية المنشد الفرد في تأدية المالوف وهو تقليد أصيل كان معمول به في تونس واليوم مثلا ولده زياد غرسة في نفس المدرسة وكاد ينقرض هذا لولا أنه خاطر المالوف كان أساسا جماعي. دونك زياد غرسة خذى بعض المشعد على
2: عمل برش حاجة بيه يرحمه ستار غرسة لكن أحسن حاجة عملها هو زياد اللي كوننا وريث معناتها خاطر هو حافظ على التراث وولده اللي كونه هو زاد حافظ على التراث ويبدو انه عنده برشا حاجات زياده لتوا لا خرجت معناتها وان شاء الله يبدا محافظ عليهم.
0: دول من غير مطارات
2: ليشنشتاين.
0: ليشنشتاين اقرب مطار ومطار زوريخ سويسرا.
2: موناكو
0: اقرب مطار
2: نيس.
0: نيس كوت دازور.
2: نيس كوت دازور. لوكسمبور.
0: لا
2: لوكسمبور عنده مطار صغير. لوكسمبور
0: شرديت هات
2: اندور ما عنديش.
0: اندور
2: ما عنديش.
0: اقرب مطار
3: تولوز
0: اسبانيا.
2: برشلونه
0: لاسيو دورجيل اسبانيا. مازال
2: فاتيكان.
0: الفاتيكان
2: اقرب مطار فوميتشينو روما.
3: مازالو مازالو
2: فلسطين.
0: فلسطين اقرب مطار
2: عمان.
0: الاردن.
2: هذوما خمسه ديجا.
0: كاو
3: كاو
2: كاو الخمسه طلعناهم
0: صحيت انس
2: الحمد لله.
0: اكبر مساحه بحريه للدول الاولى
2: عندها شنو؟
0: اكبر مساحه بحريه مياه اقليميه
2: كندا.
0: لا
3: دول تحكي
0: دول
3: عندها اكبر اكبر
2: اكبر كوت
3: فرونتير يعني دو كوت
0: اكبر كوت بمساحه بحريه معناها عندها مياه اقليميه تبعتها اساسا هي اكبر كوت.
3: برازيل.
0: لا
2: امريكا.
0: الولايات المتحده.
2: اكثر من كندا.
0: اكثر من كندا. اكثر من كندا
2: في بالي كندا اكثر.
0: لا
2: خاطر اكبر
0: 12.17
3: روسيا
2: مليون.
0: الولايات المتحده 9.98 كندا قراب يعني. ثانيا
3: روسيا.
0: روسيا لكن الاولى روسيا سمح لي الاولى روسيا 17.10
3: روسيا
0: برشا. ثاني الولايات المتحده هي. وفرنسا إذا كنت تحسب
2: لي نحسب أي دوم توم
3: فهمت فهمت
0: 10.6
3: فما شيلي زادك طويلة فما
2: شيلي أي شيلي كسبتها
0: شيلي ماهيش في القائمة ذي.
3: برازيل
2: أندونيسيا
0: فما البرازيل 8.15 فما أندونيسيا 6.71 فما الصين
3: طبعا
0: 9.60 وفما استراليا 8.99
2: ما عجبكش استراليا
0: كلها يعني. المملكة المتحدة زادة 5.99
2: كي تحسب المستعمرات
3: اليابان وقتها
0: وي
3: زادة
2: لا المستعمرات
3: المستعمرات
2: من المستعمرات تفوتهم
0: سامحني بربي انا خاطر عندي غلطة صغيرة. أكبر المساحات البحرية هي الولايات المتحدة 12.17 والثانية هي فرنسا 10. إذا كان نحسبوا المستعمرات والثالثة استراليا
2: داكور مالا روسيا انا مارتبر
0: روسيا الرابعه ونيوزيلندا واندونيسيا والمملكه المتحده وكندا اكبر مساحه بحريه بريه
3: بريه
2: روسيا هذيك بيان سور
0: والثانيه
2: كندا والثالثه الولايات الصين والرابعه الولايات المتحده والخامسه البرازيل
0: برافو استراليا السادسه والهند السابعه والارجنتين الثامنه الارجنتين ما عادش كنت كاول كوب دي موند
2: ظهر لي معاها بلد عربي
3: في بالي
2: مستانس مستانس عندي
0: سعوديه لا لا لا
2: مستانس عندي الالبوم نتاع الكوب دي موند بانيني
0: ما شريتش
2: يخرج نهار الخميس
3: اي مازال
2: مستانس يخرج
3: من فرنسا خرج لي شهر
2: من ديسمبر يخرج راهو ناخذوه نشريوه واحنا صغار من ديسمبر توا الكوب دي موند باش يبدا باش يخرج لو جور ميم نتاع الكوب دي موند
0: ومازال الارجنتين فيها تزاير البول
2: زعما فوالا خد برد عربي تزاير
0: دونك بون بول ارجنتين في الكوب دي موند فيها تزاير
2: اي اما الكل
0: فيها النمسا على ذاك النمسا لعبت
2: تونس برونابل راهو ايش نقول لك
0: والاردن زيد
2: اي معناتها تزير معناتها تربح الاردن تنجم تعمل ماتش
3: نيو النمسا
2: وتربح النمسا وتربح النمسا ترشحوا ولا حتى تعمل نيو مع النمسا لي ميور ترازيم ترشحوا المشكله نتاع البول نتاعنا الثلاثه صعاب ما عندناش الاردن وما عندناش احنا الاغالب
0: ناس ليها بخت ان شاء الله
3: لازمنا كيفا كيما
2: جينا ديما بجروبات باهين للترشح الكوب دي مونت
0: ان شاء الله جينا بخت انغام ومدحت صالح يغنيوا بعيد عنك زينه برشا التوزيع مزيان والاغنيه طبعا مزيانه وزوز اصوات مزيانين واحنا نرجع لكم غدا ان شاء الله في حلقه جديده شكرا الى اللقاء

0: الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربعة مواعيد، الحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: أخرى. جوهرة
2: فيم، الدنيا والموسيقى.
3: جوهرة فيم،
4: جوهرة فيم.

0: جوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزير التجارة يبحث مع وفد اقتصادي مصري تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين. هيئة الانتخابات تنشر قائمة أماكن التعليق الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. وست دول غربية تفريض عقوبات على قادة ومستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. في تفاصيل أخبارنا، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة أماكن التعليق، صور المترشحين وبياناتهم الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس المقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الجاري. وتضمنت القائمة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات اليوم 24 مكانا، أغلبها مدارس ابتدائية وإعدادية ومعاهد ثانوية مركزة بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. هذا وكانت هيئة الانتخابات نشرت أمس قائمة المترشحين الخمسة.

0: راح. ألقى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم بجنيف كلمة تونس في أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي، مبرزا أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول موضوع وضع الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل اللائق، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها عالم العمل وما أحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات في شتى المجالات والمجتمعات. وزير الشؤون الاجتماعية أشار بالمناسبة إلى أن تونس بصدد إعداد دراسة بعنوان نحو إطار حوكمة وطنية لاقتصاد المنصات والمهن الرقمية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية باعتماد نتائج مسح وطني للمنصات، شمل 60 منصة ممثلة عن 15 قطاعا ويغطي ما بين 150 و 250 ألف وظيفة مختلفة، مضيفا أنه تم دراسة الإطار القانوني والاجتماعي والضريبي والمؤسسي للمنصات وظروف العمال والحوار الاجتماعي ليتم اعتماد نتائجها كمرجع لتطوير التشريع الاجتماعي الوطني بما يضمن حماية أفضل للعاملين في هذا القطاع في تناغم مع مخرجات اتفاقيات منظمة العمل الدولية. من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلم اليوم في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 14% لمؤتمر العمل الدولي في جنيف إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقبية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا، بل هو التزام دولي وقانوني وأحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل. السلمي أكد مساندة الاتحاد للدعوة إلى جعل الحوار الاجتماعي أداة أساسية لحوكمة التحولات الرقمية والتكنولوجية وإلى إشراك المنظمات النقبية في صياغة السياسات والقواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عالم العمل بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المعطيات الشخصية. تباحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادرات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الإفريقية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية. جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس، حيث أكد وزير التجارة خلال هذا اللقاء متانة العلاقات الثنائية بين تونس ومصر، مشددا على أهمية استثمار هذه المناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع نسق التبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين. قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إن المفاوضين بلغوا المراحل النهائية من المحادثات في مسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط. هذا وكان ترامب أعلن أن إيران أسقطت مروحية تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز متوعدا بالرد على هذه الحادثة دون أن يحدد طبيعة ولا حجم ولا توقيت هذا الرد الأمريكي. أعلنت 6 دول غربية اليوم فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكيانات استيطانية، إضافة إلى وزير المالية سموتريتش على خلفية ما وصفته الدول بالعنف المروع الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أعلن كيان الاحتلال رفضه القاطع لما وصفها بالإجراءات المشينة. هذا وكان وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج قرروا فرض العقوبات على مستوطنين متطرفين، كما حظرت فرنسا دخول سموتريتش إلى أراضيها إلى جانب 4 من قادة منظمات الاستيطان و21 مستوطنا في الضفة الغربية المحتلة. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
2: وما بعضنا في دومتك على جوهرة فيم نحاول نعطيكم فكرة على آخر أخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات. مسيكم الخير الناس الكل وين ما كنتم موجودين، أكيد باش نرافقكم وترافقونا مع مجموعة من الأخبار ومجموعة من الغنيات اللي اخترناهم سبيسيالمون لكم أنتم اللي تابعوا فينا على الراديو ولا في التلي. مرحبا بكم الناس الكل، هذه البداية تكون بأحلى موسيقى.

كنا نعيشوا الايام هذه على وقع تخطيطنا لفعاليات كاس العالم اللي تدور ان شاء الله كما تعرفوا ما بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وايضا كندا. وجوهر اف ام باش يكون عندها مراسلها الخاص باش ينقل لنا لحظه بلحظه كل التفاصيل المتعلقه بفعاليات كاس العالم. باش نحاولوا نواكبوا المباريات نتاع الفريق الوطني ولكن ايضا كل الفرق اللي باش تكون مشاركه ان شاء الله في الفعاليات هذه لحظه بلحظه من خلال برمجه خاصه على جوهر اف ام وجوهر تي في نواكبوا لكم فيها كل الفعاليات. وكي نحكيوا اكيد على التغطيات نعرفوا الحصريه باش تكون لمجموعه بين سبورتس اللي هي باش يكون عندها تغطية أيضا لمقابلات كرة القدم. وذلك علاش كشفت مؤخرا البين سبورتس واحدة من أبرز الشبكات الناقلة لفعاليات الرياضية عالمية خططها الشاملة باش تغطي كاس العالم الفيفا 2026 واللي تنطلق كما تعرفوا إن شاء الله نهار 11 جوان من العام هذايا في مكسيكو سيتي وتستمر إلى غاية نهار 19 جويليا في نيويورك بمشاركة 48 منتخب و 104 مباريات رياضية ان شاء الله تكون متميزه باش تتعدى كما قلنا من كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. هذاك علاش باش تقدم البين سبورتس تغطية حيه متكامله لجميع فعاليات المباراه في 24 دوله مشاركه في 24 دوله في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر 6 قنوات مختصة في باقة البيين سبورتس ماكس إلى جانب قناة البيين سبورتس 4K HDR مع تغطيات متنوعة وحصرية وبث يومي مباشر يتجاوز 17 ساعة باللغات العربية والإنجليزية وأيضا بالفرنسية مصحوبة بتحليلات يقدموها أبرز الخبراء والمحللين الرياضيين في المنطقة وفي العالم. وتنطلق النسخة 23 الأضخم في تاريخ البطولة الممتدة لمدة 96 عام كما قلنا نهار 11 جوان 2026 مباشرة من أستيكا من حيث من في المكان اللي باش يبث فيه الحفل الافتتاح المباشر في حين يبث الحفل الاختتامي والمباراة النهائية إن شاء الله رابحين بخير من ملعب ميت لايف في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعتمد البين سبورتس على 4 استوديوات متطورة ومخصصة في مقرها الرئيسي للبيين في الدوحة العاصمة القطرية مع تقنيات متطورة للإنتاج حطتها خصيصا لهذه الفعاليات. وأيضا مش يكون مزودة بالرسومات الافتراضية والمعزة بالذكاء الاصطناعي والمتكامل الرقمي والسلس حتى يفضل يقدم أفضل صورة كما قاعدين تشوفوا معنا على الشاشة مباشرة وبصفة حصرية في جوهرة FM وجوهرة TV حتى أنه ويكبوا تجربة مشاهدة غامرة في أفضل الظروف على الإطلاق في تاريخ بث بطولات كأس العالم بشكل عام وخاصة كأس العالم طبعا اللي تتبع للفيفا. اليوم نحكيوا على قنوات العربية البيين سبورتس ماكس 1 2 3 و 4 اللي بيشقدم تغطية مباشرة يومية من 5 إلى 9:30 بتوقيت مكة المكرمة وتشمل مباريات واستديوهات التحليلية وبرامج يومية وتقارير ميدانية وتغطية باللغة الإنجليزية من داخل الاستوديو لمدة 15 ساعة يوميا باش يحاول فيها الجمهور في منطقة العالم العربي سواء كان في شمال إفريقيا أو المشرق العربي المواكبة خاصة مع مراسلين ناطقين بلغات متنوعة الإنجليزية والفرنسية والعربية سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا ولا أيضا من المكسيك. وتخصص بالفعل قناة بين سبورتس ماكس 6 اللي تغطي باللغة الفرنسية بالتزامن مع تغطية قناة بين سبورتس فرانس الناقل الرسمي لكأس العالم 2026 في فرنسا والشيء اللي باش يعزز قدرة البيين على أنه تخاطب الجمهور في المنطقة العربية باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية لأنه كما تعرفوا غالب المنطقة العربية تتكلم بالأساس اللغة العربية ولكن يمكن أنه تتبع في المغرب العربي القنوات الفرنسية وفي المشرق العربي القنوات الناطقة بالإنجليزية. وباش بث قنوات البيين سبورتس ماكس 6 برامجها على مدار اليوم طوال البطولة الخاصة بكأس العالم وتشمل التغطية الحية والمباشرة للمباريات وبرامج استوديو اليومية باللغة العربية بالإضافة إلى برامج كما الكلمة الأخيرة اللي باش يتبث في المباشر وبرنامج العالم اليوم اللي يبدأ بثه أيضا في البرنامج. ويمكن المشاهدين زاد أنهم يستمتعوا بأفلام وثائقية أصلية مخصصة لمنتخبات المشاركة من مختلف دول العالم واستوديوات تحليلية مع مباريات وأيضا ما بعد المباراة.
المباراة إلى جانب التحليلات المعمقة والتقارير الميدانية. اليوم باش عز قناة البي إن سبورتس الإخبارية حضورها زادة خلال البطولة ببث مباشر ومستمر لمدة 17 ساعة يوميا، وتغطيات العاجلة وردود الأفعال ووصول المنتخبات والمؤتمرات الصحفية قبل المباريات. وباش تستند التغطية إلى فريق يضم 18 مراسل ميداني موزعين في كامل أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية لضمان وصول أوسع لتغطية شاملة خدمة للترجمة بلغة الإشارات أيضا لأصحاب الاهمام من ذوي التحديات السمعية، وفي خطوة تعكس التزام الشبكة بأنه تقدم الأفضل في أفضل الظروف. وبشكون الأكبر والأطول والأكثر تعقيد التغطية لهذه التظاهرة من ناحية التشغيلية واللوجستية، ولكن باش تعمل على تخطي التحدي هذايا وتعريف تجربة المشاهدة لجمهور المنطقة، وباش يكونوا المراسلين في 16 مدينة مضيفة، وباش تنتقل الجماهير كل ما تحدث تغييرات وفي مختلف الملاعب وتدريبات ومؤتمرات صحفية ومناطق خاصة بالمشجعين ب كل التفاصيل لحظة بلحظة. خلينا نقول لكم كونه بين سبورت تعطي اهتمام كبير خاص بالمشاهدين الصغار من خلال التلفزيون قناة جي الخاصة بالأطفال، وهي قناة رايدة تابعة للمجموعة، باش تقدم أيضا برامج باللغة العربية وتقدم برنامج يومي مدته 45 دقيقة يجمع البرنامج بين الترفيه والمعرفة من خلال ملخصات مبسطة للمباريات وتقارير قصصية بطريقة سلسة للصغيرات ورسائل تعليمية تعزز روح القيم الرياضية اللي نسعى لها الناس الكل، والعمل الجماعي والتنوع الثقافي والاحترام المتبادل لمختلف الجنسيات والدول المشاركة، وأيضا تفاعل متميز مع البرنامج هذايا في البطولة. وعلى المستوى الرقمي باش يكون فما بين كونكت ومنصة التود باي بين اللي أسبق وحكينا عليها الجمعة اللي فاتت، اللي باش تقدم بث مباشر لجميع المباريات 104 بتقنية HD لاجدي، إلى جانب نقل برنامج الاستوديوات الرئيسية المعروضة عبر قنوات البث التلفزيوني. وتنطلق وتطلق البيين موقع إلكتروني مصغر مخصص للبطولة يضم صفحات تعريفية بالمنتخبات ولعبة للتوقعات وتحديثات مباشرة للنتائج ومحتوى مدعوم بإشعارات فورية يعني دي نوتيفيكاسيون لإطلاق المباريات والنتائج واللحظات الخاصة بالمباريات، اللحظات الحاسمة والأخبار العجلة. طبعا هذا على مستوى كما قلنا البيين، ولكن زاد مختلف القنوات الأخرى على مستوى العالم مش تكون باش تحاول أنه تقدم الأفضل في تغطيتها لكأس العالم، خاصة منها الدول المشاركة، وكما نعرفوا الفريق الوطني توجه مؤخرا للمكسيك، وباش تكون جوهرة FM وجوهرة TV في الموعد لمواكبة كل التفاصيل المتعلقة بفريقنا الوطني في مبارياته اللي باش تكون في المكسيك أو في الولايات المتحدة الأمريكية. في انتظار إن شاء الله أنه يا رب يترشح للدور الموالي، وعلش لا أن نتبعه معكم. ولكن اللي نحب نأكده لكم كانوا جوهرة FM باش تتبع لكم كل التفاصيل المتعلقة بالفريق الوطني وأيضا كل ما يتعلق بالمباريات حتى المباراة الختامية اللي باش تكون إن شاء الله في نيويورك. دونك كل التفاصيل المتعلقة بكأس العالم تلقاوها حصريا على موقع جوهرة FM وصفحتها على الفيسبوك وصفحة زادة الفيسبوك الخاصة بفريق الرياضة والبرامج المباشرة من كواليس المونديال لجمهور المونديال لاستوديو المونديال للمباريات اللي باش تلعب في الخمسة نتاع الصباح وماضي ثلاثة نتاع الصباح ونص الليل. زاد كيف كيف باش يكون عندنا مواكبة، وأيضا باش يكون عندنا استوديوات خارجية إن شاء الله في كل مقابلة باش يقدمها الفريق الوطني مباشرة من الفانزون اللي باش يكون خصيص الانستالاسيون نتاعو موجودة في فضاء المول أوف سوس. زاد كل الفريق الرياضي باش يكون حاضر غادي في موعد مباشر وسجوات تحليه ما بعد مباريات الفريق الوطني التونسي. فبكلنا بجرينتا واحده مع فريقنا الوطني وان شاء الله مربوحه يا ربي.

0: معكم في برنامج هذا متاك على جوهرة فام وجوهرة تي في، وباش نحكيو على حدث مهم للغايه نعيشوا على وقع الايام هذه. نحكيو على توقيع اتفاقيه تعاون بين جمعيه اجيوس ومكتب الامم المتحده لشؤون الفضاء الخارجي لانشاء مكتب اقليمي لدعم عمليات المراقبات الفضائية في تونس. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل حول الاتفاقية هذه وكل ما يتعلق بالفضاء الخارجي وشنية أثاره اللي إن شاء الله تكون إيجابية ومردودها على تونس. هذاك علاش وجهنا الدعوة وسعادة جدا أنه قبلتها الأستاذة الجامعية ومنسقة برامج بالجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافة الرقمية في تونس السيدة هادية شقرون. نقول لك مساء النور ومرحبا بي وألف مبروك على توقيع هذه الاتفاقية.
1: بارك الله فيك سي وليد، ونشكرك على هالاستضافة اللي باش تخلي الجمعية تزيد توضح للسادة المستمعين والمشاهدين أهمية هذه الاتفاقية.
0: باهي، خلينا نبداو من الاول، ولو كان تسمح تعطينا فكرة على الجمعية هذه، وقتاش تأسست، مجال نشاطها، والاتفاقية فينا إطار بالضبط تجي. خلينا نبداو بالجمعية أولا.
1: الجمعية الإفريقية لتنمية الجغرافة الرقمية هي جمعية تونسية مدنية تأسست وعندها 10 سنين، دونك السنة باش تحتفل بعيد ميلادها 10.
0: مبروك.
1: بارك الله فيك. وهي من أهم الأهداف متاحها والرؤية أن تجعل البيانات الجيوفضائية متاحة ومستعملة. كي نقولوا البيانات الجيوفضائية نقولوا GPS، وهي أكثر حاجة يعرفوها الغران بيبليك. نقولوا صور الأقمار الاصطناعية، نقولوا المنظومات المعلومات الجغرافية اللي تخلينا نعملوا خرائط رقمية ونحينوها بطريقة مفعلة، تحديد المواقع. إذن هذه الكل المعطيات هذه توا ولات حاجة أساسية للاستعمال، سواء التخطيط العمراني، سواء تحديد المواقع، سواء إدارة الكوارث، سواء التنمية المستدامة والتصرف في الموارد والتخطيط.
0: به، خلينا نمشي معك خطوة بخطوة مدام هذه حتى نفهموا أكثر ونوضحوا المعلومة أكثر للسادة المشاهدين والسادة المستمعين. حنعرفوا في تونس عندنا المركز الوطني للشعر عن بعد اللي يتبع وزارة الدفاع الوطني، واللي هو مكلف أو من جملة المهام متاعه أنه أيضا يخوى إلى الخرائط لمشاريع متعدة في تونس عندها علاقة بالجانب الفلاحي، بمراقبة الغابات، أيضا بالتهيئة العمرانية. فما تعاون بينكم بين مركز الوطني للشعر عن بعد، وإلا كل واحد يخدم على روحه، وإلا مجالات تدخلكم هي مختلفة عن مجالات تدخل المركز الوطني للشعر عن بعد؟
1: خلينا نوضح المنظومة شوية متاع المنظومة الجيوفضائية في تونس. فما الجانب المؤسساتي واللي هو فيه اللي ينتجوا البيانات، ومنهم المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، من ديوان قيس الأراضي، هذو اللي ينتجوا المعطيات. وفهم المستخدمين اللي هما الوزارات بمختلفها اللي تخدم على التريتوار الكل، دوابين البلديات. وفما الجانب الأكاديمي والبحث، الجامعات، مراكز البحوث. وفما المجتمع المدني واللي اليوم نحن نحكيه عليه في هذا الإطار. إذن ما ينجمش أي واحد من هالمدخلين ذو ما يخدم وحده، إذن خاطر المعلومة تكون مشتركة. المعلومات كما نعرف تحصيلها فما قواعد مشتركة للمعلومات، ما نجموش نعملوا برشا نسخ من المعلومات، يلزمنا دي ستاندار باش نعملوا المعلومات. إذن تقاسم المعلومات ذاك يخلينا نربحوا وقت وجهد وفلوس. إذن فما تعاون ما بين المدخلين هذم الكل. بالنسبة عندك الحق كي تقول اللي في إطار هيك نتكلموا بالتحديد في إطار إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. عندنا كيف يصير مثلا مشكل متاع لا قدر الله كارثة أو فيضانات أو
0: حرائق
1: غير ذلك، عندنا المدخلين الأولانين هما ديوان الوطني للحماية المدنية UNPC، خاطر هو اللي باش يمشي يفعل الاتفاقيات اللي معمولة مع اليونوزا اللي هو المكتب الأمم المتحدة. عندنا المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، هو يخزن المعلومات، هو يعمل الخرائط. مثلا إذا كان حاجتنا بخريطة تحيينية في وقت قصير، هو اللي عنده المعلومات السابقه اللي نقولوا
0: خاصه بالانفراستركتور الكل نتاع تونس
1: لي دوني هيستوريك، وعنده المعلومات اللي نجم يحين ويعرف بطبيعه فما معلومات ياخذها حينيه مثلا من معهد الرصد الجوي اللي تخليه يعمل مثلا خارطه باش نتمكنوا مثلا وين باش تصير التدخلات، وين الاماكن اللي باش تمشي لها فرق الحمايه الى ما غير ذلك. وين يجي الدور نتاع الجمعيه الافريقيه لتنميه الجغرافيه الرقميه اجيوس اللي يجي قبل هذا؟ خاطر نعرفوا نحن إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ ما تصيرش كان وقت اللي يصير المشكل، تصير قبل.
0: لازم يكون فما جانب بريفنتيف نقولوا احنا وقائي،
1: فما سيكل كامل، فما دورة كاملة. إذا فما الحماية، كي نقولوا الوقاية مثلا نعرفوا اللي عندنا مكان منبسط ديما بطريقة ديما فيه مثلا كي تجي مطرة مهمة ديما فيه فيضانات. إذا نحن قبل ما تجي الفيضانات نمشيو نخدموا على المكان هذاك، نمشيو نعملوا الخرائط نتاعو. توا بالتغير المناخي الـ الـ الـ الامطار تبدلت، القوة حتبدلت، الفريكونس نتاعها تبدلت، يعني نحن نخدموا على الخرائط تحيينها، دراسة الفيضانات وين الاماكن من ناحية توبوغرافية مثلا اللي اكثر متعرضة للفيضانات. هذا في جانب الوقاية.
0: نعم،
1: عنا في الدورة نتاع إدارة المخاطر عنا الحاجة الثانية هي مرحلة الإنذار المبكر. يعني مثلا توا نحن قادمين على شهر صيف، كي تبدأ درجة الحرارة ترتفع بشوية بشوية بشوية
0: حرائق.
1: يولي ما إمكانية أكثر للحرائق
0: لا قدر الله
1: الطبيعي.
0: إذن تفضل. انا حبيت نسالك منين تستقيوا المعلومات؟ احنا حكينا توا بالنسبه مثلا للمركز الوطني للشعر عن بعد ورسم الخرائط، عندهم اليات لاستقبال المعلومات بشكل دوري عبر الاقمار الصناعيه، وفما حتى مشروع سبق وحكينا عليه ان شاء الله باش يكون عندنا القمر الصناعي التونسي الخاص بتقديم مثل هذه البيانات. بالنسبه لكم انتم كجمعيه حكيت بك شويه على منظومه الجي بي اس، المعلومات منين تستقيوها؟ من جي بي اس، من من من من باي، من يعني شيء الآليات اللي تستعملوها لتكوين خزينة المعلومات بالنسبة لكم؟
1: المعلومات هي فما معلومات وطنية اللي نجمو نتبادلوها، مثلا إذا كان نعملوا المطالب مثلا للوتسي دي بين قيس الأراضي للسي ان سي تي وإلى ما ذلك. فما المعلومات متاع الصور، الصور ديما فما يعني صور مختلفة في الدقة متاحة اللي تعطينا تفاصيل أكثر، وهذه أهمية الاتفاقية اللي عملناها. يعني لنوزا البرنامج اليو ان سبايدر هذايا هذايا ينجم يمكننا قبل من المعلومات باش نحن ندرسوا أكثر معلومات دقيقة، يعني اللي في طون نورمال نورمالمون تتشري يعني عندها قيمه ماديه.
0: اي تشري بالفلوس، مش رخيصه، معناها باش تاخذ انت لي كارت وتاخذ لي معناها لي فوتو ساتيليتير وغيره.
1: ناخذوا المعطيات نعملوا لها المعالجه نتاعها، هذا نعملوا كيما دي اكاتون باش نحطوا الشباب يخدم عليها. وهذايا صار طبعا في مارس، عملنا اكاتون جوستمون على الفيضانات. اذا وبعد مشاو اللي فازوا مشاو للتنافس في اطار دولي. اذا الكل يعني اهميه الاتفاقيه هذيا اللي تخلينا عنا بالتعاون هذا يوفروا لنا معطيات، يوفروا لنا امور تقنيه، زاده كانوا عندنا حاجات ناقصه تقنيه ينجموا يعملوا لنا تكوين. وتوا إن شاء الله باش نعملوا سيريم تاع ويبينار اللي باش نقوموا فيها بحاجات تكوينية هي من ناحية الحوكمة ومن ناحية التقنية والفنية بالتعاون مع المكتب
0: لنوزا
1: الفضاء الخارجي.
0: اليوم حكينا على إنشاء مكتب إقليمي لدعم مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي اللي كما قلنا المقر متاعه في النمسا. عندك شي فكرة بقية المكتب الإقليمية وين موجودة؟ إذا كان فهم بعض الاتفاقيات الأخرى صحتها لجيوس مع جيات أخرى في دول أخرى من العالم، ثم الاتفاقية هذه كيفاش أكيد يعني فيها جانب ربحي للطرفين، احنا اللي نحن كتونس وأيضا اللي هي ممكن اللي بش قد يكون معناها باش تاخذ بعض المعلومات المحينة أو بعض الدراسات اللي باش تقوموا بها باش ترجع لها، يعني كيفاش باش تتم العملية؟
1: المكتب هذايا كي نقولوا مكتب إقليمي، هو باش يكون في أجيوس. أجيوس المقر بتاعها في مدينة العلوم، المكتب الإقليمي هذا يعني أجيوس هي اللي تمثل. مثلا كان ناخذ المكاتب الإقليمية الأخرى اللي موجودة في القارة الإفريقية، هناك مكاتب إقليمية.
0: قديش سمعني؟
1: إذن في الأقاليم الكبرى في إفريقيا. هذا بالنسبة للإجابة على المكتب الإقليمي وين باش يكون. هو يحاول يتعاون مع المكاتب الأخرى، مثلا في الدول الأوروبية فما مكاتب، إذا كان نحن مثلا في قبرص في اليونان، يعني نجم نتعاونوا في إطار ديما الدور متاع أجيوس اللي هو كما قلنا الابتكار، التكوين، التوعية. يعني نحن ديما نجيو في البريفونسيون وفي تحضير التكنولوجيا، يعني نكونوا نبنيوا القدرات مع متاع المدخلين، سواء المدخلين من الطلبة اللي باش يتكونوا اللي بهما باش يوليوا يمارسوا على الميدان، ويلا زاد المدخلين اللي هما قاعدين يخدموا من المهندسين من غير ذلك، واللي يحبوا ينميوا قدراتهم. إذا دور أجيوس باش يجي هنا في التعاون مع المكاتب الأخرى بتعزيز من مكتب الأمم المتحدة اللي يعاوننا في هذا.
0: ممتاز. اليوم الجمعية متاعكم مفتوحة للانخراط مدام المقر متاعها مدينة العلوم في تونس، يعني ممكن الشباب اللي عنده اهتمام ربما ويحب يدخل لعالم الدراسات الفضائية، خلينا نقول اللي ما يصير على كوكبنا أو في منطقتنا أو في بلادنا، فما إمكانية أنهم يتواصلوا معكم ولا لا؟
1: بطبيعة هي مفتوحة، خاطر هي جمعية من اللي تكونت هي ضمت الشباب من الطلبة، ضمن القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي. إذن هي ضمت الناس الكل، واللي ينخرطوا فيها هما يلقوا رواحهم قاعدين يتعلموا، قاعدين يساهموا. هو حتى راهو كما نقولوا لو غران بوبليك ينجم يساهم في المعطيات، كما مثلا وياخذ معطيات ويبعثها على منصات. إذن بطبيعة ينجم الشباب اللي متكون في حاجات مختلفة، ما هيش مقتصرة كان على اللي يتكونوا في مجال الجغرافة الرقمية ولا في مجال التكنولوجيا المعلومات، أما مفتوحة للتكوين والأكومبانيومون، مرافقة الشباب لبناء القدرات. كما قلنا بناء القدرات هو محور أساسي ومن أهم أهداف الجمعية.
0: يعطيك الصحة سيدة هادية شقرون، خلينا نتوجه لك بالتحية ليك ولأعضاء أجيوس الكل. نذكر كونه كنت معنا، حكينا على توقيع اتفاقية تعاون ما بين أجيوس ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لنوزا، حتى وقع إنشاء مكتب إقليمي لدعم هذه الدراسات في بلادنا، ونذكر كونه مقر المكتب هو مدينة العلوم في تونس. شكرا لك مدام هادية. كان عندك حاجة تحب تضيفها باش نختموا لقاءنا معك؟
1: هو نحب نضيف اللي من بوادر وثمار هذه الاتفاقية أنه باش نشاركوا الجمعية باش تشارك في بالمديرة بالرئيسة متاحة غدوة في كوبيوس اللي هو في النمسا، ومع اللي فازوا في الأكاتون. إذا
0: اللونوزا
1: وباش يساهموا غديكا، وغدوة باش يعملوا تقديم الشروع اللي تعمل في تونس. إذا تونس كوبيوس غدوة.
0: ممتاز، ان شاء الله بالتوفيق، وعلاش لا كي يرجعوا يكون عندنا لقاء ثاني حتى نحكيوا على ربما الافاق المستقبليه لاجيوس. شكرا لك مدام هاديه، ونورتنا بحضورك اليوم على جوهره فام وعلى جوهره تي في.
1: بارك الله فيك. شكرا.
0: الله يخليك.
2: تسمعوا نهار ثلاثه 8-9 دونتيك مع وليد بسباس، مع وليد بسباس على جوهره تي في. اسمع واتمتع
3: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريدو طور عالمك. بنتك

0: وقال كما عودناكم ديما في دوم تيك نعطيكم فكره زاده كيف كيف من جمعه لجمعه على اخر اخبار الشركات النشره في مجال قطاع الذكاء الاصطناعي. ومعنا زميلتنا ما بين ظفرين اللي هي جينيري 100% بالاي اي, نحكيوا على مدام اي اي, وفي اعداد لصديقنا بلال عروه. مرحبا بك مدام اي اي بالتونسي المراهي.
1: يا جماعه عالم الاي اي الاسبوع هذا شاعل نار والسباق ولا بالاف المليارات. البدايه مع انثروبيك اللي قاعده تزاحم في اوبن اي اي وتاكل لها من السوق وماشية بخطة ثابتة باش تدخل البورصة بتقييم خيالي. وفي أوروبا سوفت بانك داخلة بقوة وقاعدة تلوج على استثمارات تاريخية في فرنسا لبناء داتا سنترز عملاقة تخدم بالطاقة النووية باش تضمن استقرار السيستم. أما من شيرة البرمجيات, عصر الشات والأسئلة العادية وفاء مايكروسوفت وأوبن اي اي ماشيين فرد ثنية تحويل الذكاء الاصطناعي الأجنتيك اي اي, يعني الأيجنس يخدموا وحدهم في الخلفية ويعملوا الأتمتة كاملة من غير ما تقعد تسألهم. وفي نفس الوقت تحديات الأمن السيبراني قاعدة تكبر والخوف من الهجمات المستقلة بالكامل خلي الشركات تعلن حالة استنفار قصوى لحماية المعطيات. السباق سخن برشا والمستقبل قاعد يتكتب قدامنا.

أكيد اللي قناة مازال متواصل معكم في دومتيك على جوهرة في جوهرة تي في، ونحكي لكم على كل ما يتعلق بعالم المخاطر السبرانية، ونحكي على بيانات جديدة وقع نشرها من طرف موقع كارسبيرسكي، نحكي على بيانات الرصد والتحليل التليمتخية الخاصة بكارسبيرسكي اللي تقول كونه ارتفع بشكل ملحوظ العدد اللي يستهدف التليفونات الذكية السمارت فون خاصة اللي يدوروا على أندرويد واللي يعتمدوا على التكنولوجيا نتاع الـ NFC. الـ NFC هي النير فيلد كوميونيكيشن، واللي نستعملوها في التليفون نتاعنا وقت اللي نحبوا نعملوا ان بايمون والا نحبوا نعدوا دي زانفورماسيون من تليفون لتليفون، واستخدامات اخرى متنوعه سبق وان حكينا عليها في اعداد سابقه من البرنامج نتاعنا. دونك اليوم فما نوع من البيراتاج بالنسبه لتليفونات الاندرويد اللي تستخدم التكنولوجيا نتاع NFC، وهذا بالاساس باش يسرقوا الاموال نتاعهم، وعدد الضحايا زاد بنسبه 188% خلال الاربع شهور جدد من عام 2026، يعني من جانفي الى افريل، مقارنه بنفس الفتره من عام 2025. ومن خلال الفتره الممتده كما قلنا من بين شهر جانفي حتى لشهر افريل، نشحت لي سوليوشن نتاع كارسبيرسكي للامن السبرياني من حظر عمليات متنوعه، وصلت لاكثر من 35 الف هجوم مرتبط بعائلات مختلفه من البرمجيات الخبيثه اللي تستهدف كما قلنا لي سمارت فون اندرويد، ويعتمدوا على التكنولوجيا نتاع الـ NFC لتناقل البيانات خاصة منهم المعلومات البنكية وقت اللي نحبوا نعملوا ان بايمون عن طريق التليفون نتاعنا، بما فيهم الفانتوم كارد والسوبر كارد اكس وحتى الان جيت اللي وقع البيراتاج نتاعهم، الى جانب نسخ خبيثة اخرى من الـ NFC جيت اللي لاحظنا خلينا نقولوا تقدم كبير في عدد الهجمات عليها. واذا كان نقارنوا الرقم هذا بأكثر من 12300 هجوم تم إحباطها خلال نفس الفترة من عام 2025، يعني في 2025 فما 12300 عملية إحباط، وفي 2026 في نفس الفترة في الأربع شهور الأولين من العام وقع إحباط 35600 عملية قرصنة. ورغم الهجمات الكبيرة هذه اللي تزادت بشكل ملحوظ في بعض الأسواق، يأكدوا الإكسبرت دو كاسبيرسكي كونوا التهديدات اليوم ولات تمس مناطق عديدة من العالم، خاصة منها المناطق الأوروبية وأمريكا اللاتينية وأسواق أخرى تشهد انتشار كبير وواسع لوسائل الدفع اللي تستعمل التليفونات من غير أي تلامس، يعني باستخدام التكنولوجيا نتاع الـ NFC. وكانت بالفعل شركة كاسبيرسكي توقعت بالفعل منذ نهاية عام 2025 أن الارتفاع بش يزيد بشكل كبير في وتيرة الهجمات اللي تستهدف المدفوعات المعتمدة على التكنولوجيا متاع الـ NFC في عام 2026. نلقاو أنواع مختلفة من الهجمات، كما الهجمات المباشرة وين يتواصل المحتلين مع الضحايا متاعهم عبر تطبيقات المراسلة ويقنعوهم بشكل أو بآخر كونهم باش نتحقوا أو يتحقوا من الهوية متاعهم ويعزوا الأمان المصرفي في العمليات البنكية، كانوا يقوموا بالداونلود متاع اون ابليكاسيون اللي تجي في هيئة تطبيق مالي شرعي، ولكن بعد هذا يطلب من الضحية أنه يقرب بطاقته البنكية من التليفون المصاب ويدخل الرقم السري متاعه لكاتر شيفر البين متاعه، ووقتها يتم نقل كل بيانات البطاقة الكارت بونكير المباشرة للمجرمين الإلكترونيين ويسحبوا الأموال الكل الموجودة في الحساب البنكي متاعه. كيف فما هجمات عكسية وين يرسلوا المحتلين تطبيق خبيث للمستخدمين ويستخدموا أساليب الهنسة الاجتماعية باش يقنعوهم بتعيين التطبيق هذايا كوسيلة دفع غير تلامسية باستخدام الـ NFC على التليفونات متاعهم اللي سيئة ولتأنفكتية وقت اللي توصلهم الابليكاسيون هذية. وبعد هذا يقوم التطبيق بتوليد إشارة خاطر يقع الاكسي بتاعه ديريكتومون للتكنولوجيا نتاع الـ NFC موجوده في التليفون، يتعرف عليها اجهزه الصرف الالي، دونك نلقاوها لي تي بي او والا لي ديستريبيتور الموجودين في الشارع، ووقتها نرجع البطاقه البنكيه الخاصه بالمحتلين ويتم زاده سحب كل الاموال الموجوده في الحساب، ويقع اقناع الضحايا بايداع الاموال في حساب آمن وقت اللي يستخدموا التليفونات متاعهم، ويتم بالفعل
تحويل الأموال مباشرة للمهاجمين، وهكا واحد يكون قاعد في داره عدا أبليكاسيون هكا نقولوا احنا تطبيقة خبيثة وينكسي الفلوس اللي وقع التحايل على صاحبها. بالفعل المسألة مسألة خطيرة وصعيبة، وباش نتوقعوا من العمليات هذه خاصة بالنسبة اللي يسمعوا فينا خارج حدود تونس ويستعملوا تليفوناتهم في الشراءات من لي غراند سورفاس ولا من أي حاجة أخرى باستخدام التليفون مباشرة عن طريق التي بي او ولا حتى ديستريبيتور الموجود في الشارع، نجنبوا تثبيت تطبيقات من مصادر غير رسمية. يعني إذا كان الابليكاسيون مية جاية من البنك متاعك ولا من الوبيراتور متاعك، ما تليشارجيهاش وما تنسليهاش على التليفون، خاصة اللي تم تنزيلها عبر رابط يجيك في إيميل ولا يجيك في مساج ولا يجيك في SMS مجهول الهوية ولا حتى شبكات التواصل الاجتماعي. وإلا كي تعمل تليفون زادة نجم اليوم عن طريق التليفون يجيك اوتوماتيكمون ان مساج ويسفي باش تكليك عليه يقع تنزيل التطبيق هذه. دونك il faut faire très attention par rapport à ça. حاجة ثانية زادة من تبعوش تعليمات من أي شخص مجهول وقت اللي نقوم بأي عملية عبر أجهزة الصرف الآلي، معناها الـ TPE وإلا الـ Distributor بتاع الفلوس الموجودين في الأماكن الكل، بغض النظر على الصفة ولا الجهة إلا يدعي تمثيلها. ونستخدموا حل أمني موثوق على التليفونات متاعنا، خاصة إذا كان عنا سمارت فون أندرويد، باش نحاولوا على قدر ما نجموا نعاونوا على حظر مواقع التصيد الاحتيالي ومنع تثبيت البرمجيات الخبيثة اللي نجموا نلقاوها بسهولة باش يحتالوا علينا ويجبدونا الفلوس الموجودة في حساباتنا البنكية.

0: برامج مازال متواصلة معكم على جوهر اف ام وبرامج متنوعة. بعد شوية ضيف جديد وخطرة جديدة ما بين التسعة والعشرة متاع الليل قبل ما يجيكم أمين في موعد متجدد من بلونوي وأحمد الحباسي بعد أخبار نص الليل في لقاء متجدد من ليبرونتين. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في لقاءنا هذا، نتقابل معكم إن شاء الله عن قريب من جديد ديما عبر القناة عبر نفس القناة ونفس المحطة في الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس
2: مع وليد بسباس
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
2: وتمتع
3: وتمتع
4: برعاية
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
7: أريد طور عالم.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. الساقة الجهوية لمكافحة المخدرات بيسوسة تتمكن رفقة الوحدات الامنية بمنطقة الامن الوطني بقصر هلال من تفكيك وفاق اجرامي من اجل الغش في الامتحانات الوطنية بكالوريا 26 و2000 بجهة قصر هلال، اين تم

0: يؤكد أن ما يضطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عشية هذا اليوم عن وزارة التربية. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد اليوم بإشرافة رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، قرر جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس الوزاري في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26 و2030 و2000، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس الوزاري أيضا إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثبين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب وفق بلاغ رئاسة الحكومة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مضطرة للرد على الهجوم الذي استهدف مروحيتها بالقرب من مضيق هرمز أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث سيكون الطقس صافي إلى قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب الجهات، أما الريح فتكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ضعيفة فمعتدلة، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا حيث تثير محليا الرمال، والبحر يكون هذه الليلة هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 22 درجة و28 بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 28 و32 درجة ببقية المناطق حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: وجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: حبيت نهني ولد عزيزي لسماتي وحياه، انا بولدهم امير لسماتي احتفل بالزواج نتاعها ان شاء الله مبروك، الف مبروك.

0: برغمي راهو عندنا في الباساج ولا فايت راهو عندنا ظاهرة الكلاب السائبة راهي تقلق في العباد وراهي معناها تهجم ساعات على العباد وعلى الصغار وتفجع في العباد راهو مش معقول راهو ما هوش معقول شوفونا حل الحق شوفونا حل للكلاب السائبة اخويا انا نشوفو لهم حل نحطوهم في بلاصة ما نخلوهمش مسايبين في الشارع هكاك يرجعوا فينا ويرجعوا في العباد واه ما قلناش معناها نقتلوهم انا ضد هذا معناها ولكن نشدوهم ونحطوهم في بلاصة ونحموهم ونبعثوهم هالعباد معناها
1: يا مسؤولين الطرقات في سوسة بالله الرقوام في خلال البوستة بتاع خزامة غربية سكت دفوة.

0: بوان اخر كمل سكر وحنا بالشركه هنا علاش مش بوان محلول وبوان مسكر.
1: حب نعدد لي فاس عيد ميلاد أي حمود في السعودية، نتمنى لها كل التوفيق في مسيرتها المهنية وإن شاء الله ربي يعطيها علاقة قلبها ونقولها راني نحبك برشا برشا برشا.
2: أنا مواطن بالفقاهية من شط مريم، الفقاهية أولاد الأحمر، الماء مقتوص علينا، مانيش مالي علاش دائما وطن كذا يقص علينا الماء، جي ثلاثة أيام أربع أيام الماء دائما وطن يقص علينا، بلا ما نحب الرسالة هذه توصل للسيد ما عطمان العقودة.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر، رحلة في عمق الفنان.
2: تسعة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة من خواطر الاثنين حتى للخميس، اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026، حلقة فيها مبدع فنان أنا اكتشفته الحقيقة في إحدى ليالي باريس الجميلة عاصمة الأنوار، ولكن المفاجأة السارة أنه ابن الجنوب التونسي. اكتشف صوت جميل وقت اكتشفته في برشا إعادات في ستيل الجنوب والتراث الجنوبي والليبي والمدنيني والجيبسي، حسيله حاجة ولا أروع. واليوم قاعد يقدم بشوية بشوية وقت اللي يعمل أغنياته الخاصة، واليوم الحقيقة عنده رصيد مهم جدا. سعيد جدا أنه يكون ضيفي. بعد لحظات نكتشف ضيفنا يجي بحدنا في حلقة من إخراج سامي ذويري، إعداد وتقديم زهر الجيس. أهلا وسهلا مرحبا، شنسمعكم صوته مع زوز من الناس أخرين نزعم شكون ضيفي اللي غنى أغنية جميلة جدا ناس الجنوب. نبدأ بها حلقة اليوم. أهلا وسهلا جوهرة فيما

0: نرجع معكم في خواطر هذا جديد جديد. ثلاثة فنانين الحقيقة، منهم نور شيبة، منهم كيلاني تليق، ومنهم الفنان اللي يحضر في خاطرة اليوم من خواطر بتاريخ 9 جوان 2026، الصوت الجميل ابن حامد جابس محمد جويني. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك خويا زهير وكل مستمعين إذاعة جوهرة أف أم وكل تونس بكل ربوحها.
0: وأخيرا وأخيرا في حوار مشترك. شو قديش عنا تقابلنا معناتها سنوات الدنيا تجري. شعري بياض ديجا كي تقابلنا مازال فيك شعراتك حلوة. مرحبا بيك محمد جويني. اسمع عنوان الكرسي بتاعك باش يولي.
2: هاي في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة يا جويني، ولا شيء غير الصراحة. تقول لي حاجة دبلوماسية ولا كداني بصغادي
1: يا ودي.
0: خلنا نبداو الساعة، شكون محمد جويني بعيد على الأضواء؟ محمد جويني شكون بالضبط؟
1: محمد جويني هو
0: تعريف
1: مواطن تونسي.
0: ابن حامد جابس.
1: ابن حامد جابس من بلغلوف بالتحديد.
0: مقيم في باريس.
1: أنا نحب تونس أكثر
0: شيء. ولكن أنت مقيم في باريس.
1: مقيم في باريس. فنان تونسي
0: عازب متزوج.
1: نحاول أنني نخدم، نحاول نقدم برشا حاجات
0: فاتني في السويد،
1: فهمني.
0: اسمعني خلنا نبداو الساعة.
1: تركيزي أكثر على الخدمة بتاعي.
0: طيب
1: وموزيكتي.
0: طيب. حياتك الشخصية خط أحمر محمد الجويني؟
1: خط أحمر
0: الكل.
1: الكل
0: معناتها ما نجمو نعرفو حد شيء بخلاف اللي عرفناه.
1: لا،
0: علاش اخترت هذا الاختيار رغم انه برشا فنانين اليوم منفتحين؟
1: لا،
0: يعني يقول لك انا شخصية راي عام،
1: انا منفتح
0: ومن
1: حتى
0: حق الجمهور
1: شوف
0: يعرف.
1: شوف شوف، حتى انا انسان متفتح ومثقف نسبيا وفنان نسبيا، لكن الحياة الخاصة ديك خلاها حياة خاصة.
0: اختيار
1: يعطيك الصحة، ما تعني هذيك تعنيني لي بس، ما تعني حتى شخص في
0: طيب أين بديه الساعة؟
1: هاي.
0: ورغم أنه راهو تابع شوية الحياة الخاصة ولكن في الفن.
1: هاي.
0: طفولة محمد الجويني
1: يغني
0: كيف كانت؟
1: طفولة
0: كانت سعيدة، كانت فيها صراعات، كانت صعيبة، بوك وامك كانوا صعاب معاك؟ نحب نعرف نوعية الطفولة نفسيا كيفاش عشتها فعلا، اعطيني الصراحة.
1: أنا هذا باش يسمعوه المتابعين والناس اللي يحبوني. أسعد طفولة عشتني في حياتي.
0: مدلل؟
1: مدلل، بابا الله يرحمه دللني.
0: قراني
1: إن
0: شاء الله.
1: إلى سكري في سافي بور موا إي بور تو مي فخيغ، لي أنا والإخوتي الله يرحمه، هو في دار الحق وحنا توا موجودين
0: الله يرحمه إن شاء الله.
1: الجو متاع الدراميات والفنان التعب والتعاسة كل ما عشتهش.
0: لا فقر ولا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا. أشوف الفقر مش عيب.
0: لا مش عيب طبعا، ولكن ما عشتوش انت.
1: لا لا ما عشتوش الحمد لله، الفضل للرب سبحانه وتعالى والفضل لعائلتي وبابايا الله يرحمه.
0: وهذا عنده تأثير على نفسيتك وعلى شخصيتك الفنية
1: شخصيتي
0: اليوم؟
1: شخصيتي الفنية باش تقدمت، وكنت أنا مميز في بعض الحاجات، وإلا قدمت وغنيت من قلبي وغنيت قدمت حاجة مزيانة للناس لأني عشت إكليبري.
0: كيفاش اخترت الهجرة محمد؟
1: قبل ما نجول الهجرة مثلا، انت جبت لي على العائلة والتعب وكذا. أنا نذكر أكثر شخص شجعني أن يكون نغني هو بابا،
0: الوالد الله يرحمه.
1: الوالد الله يرحمه.
0: رغم اللي في الجنوب.
1: في الجنوب هو، وإحنا في منطقة ريفية.
0: ما كانش عنده حتى إشكال في الوقت هذاك. غني ما دامك مغروم.
1: يا ودي بابا الله يرحمه كان مغروم أصلاً. أنا كيف كبرت، كيف حليت عيوني، لقيت في دارنا برشا كاساتات، بوعبعاب، عبد الحليم، أم كلثوم، وردة. بابا الله يرحمه كان يعشق وردة.
0: كيفي أنا؟
1: نحكي لك قصة زهير، وإن شاء الله الجمهور يستمتع بها. وأنا صغير فما تصويرة كواترو في بيت النوم، مش في بالي هي تصويرة أمي أنا صغير.
0: أنت ما تعرفش الوالدة؟
1: لا أنا معاها، لكن أنا صغير ما نعرفش، ما نفرزش.
0: ما تشوف التصوير تقول هذه أمي مكيجة ومريقلة.
1: كبرت سألت قلت يا أخي التصوير هذه متاع شكون؟ قال لي ذيك صورة وردة الجزيرية مش
0: عشت صغرك مخدوع وردة الجزيرية.
1: لا أنا أحكي لك مثلا طفولة صغيرة كما زلت ما نعرف بابا الله يرحمه مثلا في 1983 أحضر الأول حفلة عملتها وردة الجزيرية في طرابلس غنت فيها ليلة الغربة.
0: تلمو يعشقها سافر لها.
1: لا هو يعيش في ليبيا ساعتها.
0: أوكي بي.
1: الوالد الله يرحمه مشي للقبة من كان جان في أقل من عمري في العشرينات حضر لعبد الحليم حضر أم كلثوم.
0: فنان.
1: ما هوش فنان ما يعشق الفن.
0: أي معناتها سميع.
1: بالعكس هو الله يرحمه.
0: سميع ترى بيسمع الفن و... دوك شجعك.
1: يا ودي عاوني عاوني برشا.
0: وقتاش اخترت الهجرة؟
1: الهجرة اخترت
0: يمكن وهل لأسباب فنية
1: ولا لا لا لا ولا لا الأسباب كانت أسباب عائلية كما طموح أي شاب في الفترة ذيك في 2004-2003 سافرت وكو
0: اخترت أنك تهاجر وتعيش في باريس.
1: نعيش في باريس راه مش استقرار كامل نمشي ونجي خاطر لأن ديما كلمة تكون أنت
0: في بمعنى الغربة كانت اختيار ولا لا لا لا قدرا
1: لا لا هي قدر صار وكو
0: قدر
1: لما تكون أنت موجود في أوروبا وعندك إقامة في أوروبا تسهل لك برشا حاجات.
0: أكثر حاجة تتوحشها وقت اللي تتوحش تونس شنية؟ ما الذي تفتقده في هذا الوطن؟
1: الوالد الله يرحمه أمي
0: العائلة الوالد وأمك
1: هاي. أمي حي رب
0: ربي فضلها لك إن شاء الله.
1: أما أكثر حد نفتقده في تونس هو الوالد.
0: ما زلت تشعر أنك تعيش في تونس رغم كل سنوات الإقامة بالخارج بمعنى كتجي تتفرهد تشيخ وإلا
1: لا نتفرهد تونس نعشقها ونحب ترابها وقدمت لي بالنسبة لتونس قدمت لي
0: طيب نرجع وش قدمت لك تونس ولكن ماذا أخذت منك باريس وماذا أعطتك يا جويني؟
1: باريس أخذت مني أنني ما عشتش بأكثر وقت مع عائلتي في تونس سنين
0: خذيت منك شبابك وخذيت منك صغرك.
1: لا والله يشوف فاسمعني كنت كما الناس كل الحمد
0: لله وفرحتك
1: كنت موفق أخدم الحمد لله محبوب كما في تونس كما في باريس سواء في سواء مع
0: لكن محبوب. الغربة غربة
1: الغربة أسأل على اللي متغربين في أمريكا وفي أستراليا مسترجع لباريس ساعة ونصف
0: باريس ولا تونس توهوتي حتى كريتك دايرين بك كانت توانسة بارتو حتى سهريتك مع التوانسة دوك لا تشعر بالغربة.
1: لا لا لا
0: خلقت تونس متاعك
1: في موجودة تونس موجودة موجودة عندي غادي الحمد لله عندي ولادي عندي إخوتي غادي عندي خويا وأختي نوجه تحية بحذايا
0: برشا أصحاب
1: أصحابي خاصة اللي تعرفهم أنت وتحية للأكثر صاحب احنا مشترك بيناتنا أخونا أمين إن شاء الله
0: أمين
1: ربي, ربي يفرج عليه مشاكله وإن شاء الله ربي يروح لتونس
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله ويفك غربته خاصة ويشوف عائلته
1: يعطيك الصحة لك.
0: قل لي جويني اختيار اللون الشعبي علاش؟
1: والله
0: أنت ساعة متخصص في اللون الشعبي
1: لا
0: ولا ليه؟
1: لا لا
0: يعني تغني كل شيء؟
1: أنا أغني كل شيء أنا فنان فنان شامل نحاول أن يكون فنان
0: ولكن نراك أكثر شيخ على الأقل على اللون الشعبي
1: اللون
0: ومطلوب أكثر هو اللون في اللون الشعبي
1: مش اللون الشعبي بمعنى الكلمة هو اللون اللي مس عامة الشعب
0: بمعنى
1: أنك أنت تغني في حاجة لا خفيفة مقبولة في السمع وفي وكلمة مزيانة ونحاول إحنا كفنانين وأنا شخصيا نحاول أن يكون عندي هدف أن نقدم كلمة مزيانة نقدم لحن قريب للوذن للسميع قريب للقلب خاطر حتى النغام الموسيقية تمس القلب كما الكلمة نحاول أن نبعد عن الكلمة المبتذلة صحيح أنا مثلا أعمالي
0: احتراما للجنوب واحتراما لتونس عموما
1: احتراما لي أنا كفنان لأنني أنا فنان دونك يلزمني أقدم صورة مزيانة للأجيال اللي بعدي والصغار والمغرومين والفانات صحيح أنا مثلا أعمالي كليك متركز على الغزل غنياتي كل ولكن غزل مسموح ما فيش
0: إيحاءات
1: ولا تقديم الاحترام للمستمع حاولت مرة من مس مثلا اخترت موضوع مثلا غنيت على بنتي اللي يعني هدية عملتها لبنتي
0: يا ليل على بنتك
1: لا يا لا لا لا يا بنتي فما غنيتي
0: يا بنتي
1: هاي عملتها لبنتي حاولت نخرج من الموضوع أن نغني على الغزل وكل شيء والكوميرسيال مزيانة عجبتني الفكرة واستحسنوها الناس وهي هدية كانت لبنتي ونحب نوجه لها تحية حتى كانت
0: ربي يفضلها لك إن شاء الله
1: شوي الفترة هذه لكن ديما تبقى بنتي في النهاية
0: ربي يفضلها
1: إن شاء الله ربي
0: تربى في عزك إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: في عز عائلتها. قل لي خلنا نسمعوا شويه جويني هكا ديزكستريم شي يعرفوا الناس الغنيات نتاعك والاعادات ومن بعدش نسمعك شويه في الديريكت.
1: اكيد اكيد.
0: اما خلنا نسمعوا واش عندنا هنا ديزكستريم، هات نبداو بالاولاني.

0: برشا انتاجات. الغنية اللي قبل الاخرانية خليها لي تنحاول ونلقاو شو وقت نعديوها في الاخر ان شاء الله. يززينا الوقت على الوالف محلاها على الاخر.
1: هي ذيك المهدية ذيك صورتها بالمهدية غدا.
0: لون شعبي قريب للناس متاع فروحات متاع مناسبات متاع زهو احنا نقوله
1: متاع زهو في جربة
0: اختيار معناتها
1: اختيار تعرف
0: هو فما حاجة بش نقولها ايه نعرف انتي ممكن بالتواضع متاعك اللي اكتشفته ممكن ما تقولهاش يا سامي ويا مستمعين. والله محمد جويني اهبط طوال جيبس المدنين تطاوين شوية في صفاقس الصخيرة وبير علي وكذا
1: لا برشا مش شوية
0: وتكلم أعمل تليفون من غادي يقولوا روع عندي عرس 2027 نحكي وا قول لك لا يا أخوي ما عنديش دات شوفوا في 2028 معتها واللي ما يجيبش الجويني في عرسه غادي روع ما عملش عرس روع في الجنوب والله والله معتها والله لن ينفدلك والله اللي ما يجيبش محمد الجويني. محمد الجويني كانك جبت كاظم الساهر كانك جبت مجد الرومي كانك بعتها في الجنوب ما جبتش الجويني ما عرستش ما عملتش عرس وكان جبت الجويني يزم سكريتي يزم تعرف قلت كرات شكون مش تجيرة والدنيا راني دز دز راه تصورت جويني وغراتوي في عرس معناتها ادخل برك يلزم تعرف الليميت كيفاش باش تحددك الصاله شكون باش يدخل شكون يدخل صحيح ولا نكذب
1: يا خويا يعطيك الصحه زهير هذا يا خويا من حسن اخلاقك
0: انا نعرف الشيء
1: الحمد لله هذه كلها فضل ربي ورضا الوالدين والقبول والخدمه والخدمه الاجتهاد في الخدمه وتقديم حاجه من القلب وعدم انك انت تتعامل مع اللي جايبينك على اساس تجاري تمشي من قلبك ربي يعطيك. انا تو عندي كلمه جديده نقول فيها ديما في الفروحات حل يديك مش ربي يعطيك حل يديك مش ربي يعطيك الحمد لله. الناس تحبني واني نحب والسر تعرف شنو هو سي زهير انني راني نحب الناس انا نحبهم ريت الجمهور اللي قدامي في فروحاتهم في مره في حفلات المهرجانات في حفلات خاصه في اي بلاصه انني نتعامل مع الناس اللي مقابلتني راني بحب انا نحب تحب الناس
0: تحب السين تحب الفرحه تحب الجو
1: الفرحه شوف اذا كان اني من اذا كان اني من مانيش مرتاح في الشيء نعمل فيه نعمل ستوب ونمشي الدار.
0: الشعبي مظلومه اعلاميا كاغنيه
1: شنو هي
0: الاغنيه الشعبيه مظلومه اعلاميا
1: كما قلت لك زوير بكر اني مش مختص في الغناء في الفن الشعبي كشعبي معناها المزود
0: اللون هذا والبدو اللون ما قلتش مزود راه اللون هذا حاجه والشعبي حاجه
1: شوف اللون هذا ماهوش مظلوم اعلاميا
0: ماهوش مظلوم اعلاميا
1: اعلاميا مش مظلوم لانه تو الموجود انت في بالك اللون
0: رجع بار نوستالجي
1: الجو هذا نعمل فيني في بالك شكون شكون شكون عامله في تونس اول من عامله شكون ولا عامله فرحات الجويني اللون هذا عامله فرحات
0: الجويني ولاد الجويني
1: ولاد الجويني
0: فرحات الجويني نعمل له تحيه داير
1: تحيه لفرحات الجويني طبعا وبعدين تواصلت المسيره
0: عبر جات بيريود
1: عبر, عبر محمد الجويني وعبر روف ماهر وعبر جوهر وعبر خونا نور شيبه وعبر كلينة ليق وخالد كعيب ويطول يعني مانيش باش نتذكرهم كل
0: الاسماء الكل
1: الاسماء الكل لكن المشكله ماهيش مش الاعلام هو ما نحكيش عليك انت زهير ما نحكيش على جوهر اف ام فما اعلاميين هم المحتكرين الساحه ويحبوا يعدوا شي يحبوا يحبوا يعدوا شي يحب هذه مشكله مش في الاعلام مشكله فيهم في الاعلاميين في في في فئه من الاعلاميين
0: لكن الاعلام يمثلوا اعلاميون
1: لكن هم موجود اعلاميين الاعلام فيه فيه انت ما نضيف فيه غيرك برشا
0: خلينا من الاعلام الجمهور التونسي وفي لهذا اللون
1: وفي يموت عليه تونس كامله تحب اللون هذا
0: حتى حتى شباب اليوم شباب لانه اليوم فما شكون يقول لك هذا مشى مع الجويني صحيح
1: لا لا لا لا لا لا
0: سامحني مشى مع شو اسمه اللي كنا نحكي فيه فرحات
1: لا لا بالعكس فرحات رجع ديجا اصلا وموجود تو مع محمد الجويني موجود مع نور شيبه موجود مع روف ماهر موجود مع برشا فناني اللون هذا واللون هذا اللي نخنا احنا نغنوا فيه اوكي فما نوع من الالوان البدويه واللي نحييها ويعطيهم الصحه وفنانين كما كما القصبه كما المزود كما الزكره كما برشا حاجات يعطيهم الصحه نستخدم ارواحهم وفنانين في النهايه هذوك زملائي ونمد لهم كان الاحترام.
0: شكون الفنان اللي تعتبره محمد الجويني اليوم مدرسه الاغنيه انت ما حبيتش نسميها شعبيه ولكن اللون اللي كنا نحكيه عليه؟
1: والله بالنسبه ما فماش مدرسه هو فن راقي مزيان يغنوه الناس كل بالنسبه لي يعني كما حكينا من بكري معناها ذكرنا اخونا فرحات ربي يطول في عمره يعطيه الوقت طيب كان هو الاساس في البدايه نتاع الجو هذا لكن تويك الكل واحد والبصمه نتاعها في الميدان هذا، كما موجود ماهر روف، كما موجود نور، كما موجود محمد الجفيني، كما موجودين برشا فنانين، كما برشا فنانين ما نجمش، وكما شمس الدين، كما
0: دونك ماهيش مدرسه محتكره على فنان لا معين.
1: شوف الفن مش بالنسبه لي، فما كلمه نحب نوصلها للناس، راهو الفن مش محتكر على شخص معين، والانتمائك للطابع معين في الفن، مثلا الفن البدوي الجنوبي ولا الأصوات ولا النصوص، مش محتكر على فنان بعينه، ملك الناس كل، ملك أي فنان يتقن.
0: طيب أنا قبل حكيت على محمد الجويني، ولد الجنوب وجزء كبير من الجنوب، واليوم بدأت صح حتى في شمال الغربي.
1: لا مش شمال الغربي، الساحل والكابون.
0: والساحل والكابون
1: أي.
0: معتها الانتشار على كامل
1: ولاية المهدية بكل أريافها ومعتمديتها متواجد فيها. عندي توا يمكن 5 صيفات النابل بكل معتمديتها،
0: والجنوب طبعا وليت مطلوب
1: الحمد لله
0: في الأفراح
1: الحمد لله.
0: المهرجانات وين؟
1: مهرجانات، المشكلة بتاع المهرجانات خويا زهير اللي هم يبرمجوا دائما متأخرين، واحنا كفنانين ما يساعدناش ان نبقوا نخلوا الاجنده
0: فارغه.
1: فارغه
0: معناتها ما كلموك المهرجان الا سايلي دات الكل.
1: لا لا لا، انا مثلا سني كلموني، كي نقول لك اغلب مهرجانات الجنوب التونسي الكل وحتى مثلا عندي سكوب، انا كلموني مهرجان سوسه ما عنديش وقت لانه مدات لي حاجته بهذا معبي
0: دات معبي.
1: يعني كانت مثلا تحية مثلا الخول الفنان صاحبي وخويا وتجربة جديدة نور، عندنا بروبوزيسيون كارتاج جسدي، لكن معبي أني معبي ما نجموش شرال العام الجاي للعمل الجديد هاي ناس الجنوب، فما اقتراحات أنه باش نقدموه فيه.
0: علش ما تخممش أنه في الأجندة دي ما تخلي دي دات ليبر على الأقل للمهرجانات اللي يزاد راه وما تنجم تكلمك كلمة تضبط ميزانيتها وتحدد برمجتها
1: وعين المهرجانات هم يغيروا في تواريخهم.
0: ما تنتي ساعدك الفروحات اكثر من المهرجانات؟
1: لا شوف بالنسبه لي اني فنان نغني يا اخي يا اخي، احنا عندنا فروحاتنا في تونس اقوى من المهرجانات.
0: اي
1: في تونس احنا عندنا فروحات كانت تمشي مثلا الصياده وتمشي
0: ساعات فرح على فرح يعبي اكثر من مهرجان.
1: ولاد الحناشي في السواسي اكبر من مهرجان سوسه، مهرجان الرباط في المنستير، تمشي مثلا الجم انت في سيدي علوان ولا في بومرداس اكبر من مهرجان
0: البطحة تهز. بيه شنو نجمو نسمعو؟
1: والله كما تحب زهير.
0: اسمع انا نذكرك بغنية، نذكر سهرنا في باريس، وراو على فكرة حتى في باريس الراجل راو عامل بطيط، وعملت غنية وانا كبشت وقتها، قلت لك عاود عمري ما عملتها.
1: قعدت نعاود فيها ليله كامله،
0: قعدنا نعاودوا فيها، ظليت عاودت 4-5 مرات لين شبعت. نجموا نسمعوها؟
1: اكيد.
0: هي الكلمات ايش تقول الساعه؟
1: هي كلمات هي اغنيه ليبيه تقول عادي عادي ما عاد يفرق شيء.
0: ايه
1: سوى نموت ولا نعيش بعد مرادي ما عاد يفرق شيء.
0: والله عادي عادي نهديها لبرشا ناس. عادي عادي
1: بعد غاليه
0: ما عاد يفرق حتى شيء،
1: بعد غاليه حتى الحياة ما عاد فيها نية،
0: بعد غالية حتى الحياة
1: ما عاد فيها نية،
0: ما عاد فيها نية.
1: هي هي الأبيض نشوف اليوم فيه رمادي، حتى لو الأبيض نشوف فيه أحد. وإن شاء الله ديما زي الدنيا، إن شاء الله نشوف الدنيا.
0: سمعني كيفاش الأغنية تقول. أي
1: وعادي عادي ما عاد يفرق شيء، عادي عادي ما عاد يفرق شيء، وعادي عادي حتى الحياة ما زال بعد مرادي ما عاد يفرق شيء، بعد غالية حتى الحياة ما عاد فيها نية، والله يوم اليوم هي هي الأبيض نشوف اليوم فيه رمادي ما عاد يفرق شيء،
0: وعادي عادي وما عاد يفرق شيء. والله محليها، اسمع برد على القلب. هاي خلنا نلعبوا لعبة صغيرة، اختار وبسرعة. لو خيروك وإني خيرتك فاختار يا جويني، تونس ولا باريس؟
1: تونس.
0: الشهرة ولا راحة البال؟
1: الشهرة.
0: الفلوس ولا الفن؟
1: الفن.
0: العرس ولا المسرح؟
1: العرس.
0: المسرح ولا الاستوديو؟
1: الاستوديو.
0: تسجيل أغنية يا خير. الجمهور التونسي ولا جمهور المهجر؟
1: جمهور تونسي خير في المهجر ما متوانسة حتىهم.
0: لا ما جمهور مهجر هذوك في الآخر هما توانسة متفاهمين ولكن يجيوا برشا أخرين جزيرية وليبية و...
1: إن شاء الله نتطور ونكبر ونكونوا في نسيب لهم هم إن شاء الله.
0: إيه مش كل يتفاعل معك أكثر
1: يا ودي توانسة في كل بلاصة
0: الجمهور في النخر.
1: أنت أنت أنت أنت أنت سافرت وشفت قديش توانسة محلانة قديش نعمل جو.
0: أغنية ناجحة واحدة وإلا ألبوم كامل أما يسمعوك عبتين.
1: لا لا أغنية ناجحة يكفي يكفي.
0: نعمل شوية ذكريات. أول مبلغ قبضه محمد جويني من الفن تتذكروش؟
1: 25 دينار
0: عم قديش عم قديش جلا مش في الألفينات وكاو بلاي 25 دينار
1: أول كل شيء
0: تتذكرش فش إش عملت بيهم إش صرفت فيهم
1: أخذت بهم كرتابة وكرارس وكتب
0: والله
1: نقرأ
0: بيه أغنية غيرت حياة محمد جويني.
1: عيونك حلوة ما تبكيها.
0: إيش تقول الأغنية؟
1: حلوة عيونك ما تبكيها خذي عيني وابكي بها.
0: هذا ذكرني بواحد هبط ستاتيو على الفيسبوك طارش قال جويني يحكي على صاحبته مش حتى ستاتيو والله يكلم في برنامج في إذاعة إذاعة خاصة أكل برنامج بتاع الحب وكذا قالوا ما أنا نحبها إلى درجة نهار آخر كان نلقاها حسنات نعطيها حسنات ندخل أنا جهنم وخلت تدخل هي الجنة.
1: لأني خطر
0: والله ويحكي سريو الراجل
1: هي عيونك
0: أنت
1: حلوة
0: أنت باش تعطيها عيني
1: عيونك حلوة ما تبكيها هي, هي هي أغنية الحظ بالنسبة لي يعني. هي أول أنت بو أنا عملت إنتاجات قبل في وقت ما كانش الديجيتال اللي كانت الكاسات مع أفريكا كاسات لكن مرت مرور الكرام. لكن توا الجديد محمد الجويني جديد عيونك حلوة كانت أغنية الحظ اللي عرفتني اللي عرفت الناس بمحمد الجويني وحبوها الناس وخدمت في التيك توك والفيسبوك وفي الانستغرام كانت أغنية الحظ. ونتوجه بالتحية طبعا للكاتب الكلمات والملحن والبرودكشن وكل.
0: تذكر أول مرة طلعت غنيت قدام جمهور كيفاش كان وشنو الخاطر اللي خطرت على بالك وشنو ردة الفعل متاع الجمهور؟
1: أول مرة غنيت قدام جمهور أنا خطر بديت الغناء من المدرسة والليسي معاهد الموسيقى. أول مرة غنيت
0: قدام جمهور دار ثقافة دار شباب
1: لا لا لا في نادي الموسيقى في الليسي وبعد دار ثقافة ودار شباب جو بعد. أما أول مرة نذكر في رمضان عاملين حفله في جابس غنيت غنيت حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ.
0: ما الذي وقع؟
1: جمهور تفاعل وانا صغير وانا ما صدقتش
0: من هرتها قلت انا فنان.
1: لاني من قبل كنت نغني في دارنا ديما نغني
0: على فكره قدام جمهور يفرح.
1: على فكره امي الله يطول عمرها عندها صوت جميل جدا وتغني في روحاتنا في مناسباتنا الخاصه. وجدي الله يرحمه زاد كيف كان يغني
0: دونك من عائله فنيه.
1: اي كان يمدح جدي بابا الوالد الله يرحمه كان يمدح يعمل مدح للرسول صلى الله عليه وسلم
0: المدح
1: يعني عنده صوت جميل يعني الصوت الجميل ان شاء الله يكون
0: ورثه بالوراثه. شخص امن بك عندما كان الجميع يشكك في محمد الجويني من هو؟
1: محمد العروسي الجويني الله يرحمه.
0: الله يرحمه. موقف محرج لليوم ما نسيتوش؟
1: ما نذكرش صارت لي حاجه كمحرجه في تحكي في دوم في الفن في المسيره متاعي. ما الحمد لله
0: ما صارتش
1: الحمد
0: لله وان شاء الله ما تصيرش
1: يعطيك صح ما صارتش
0: باش والحمد لله
1: باش نكذب هذا باش
0: لا مش باش تختلق ولكن برشا فنانين يتعداو بمواقف ما ينساوهاش يقول لك هاك العام صارت لي كذا وكذا كذا محرج جدا.
1: لا ما انا ما صارتش
0: وحده فستانها تعمل له الاخرى طالون تاعها ضربها وفنان عثر الدعتر جاي فوق سين معناتها فما فنانين يصير لها مواقف محرجه سبحان الله.
1: الحمد لله يا رب انعمت فزت.
0: هيا به. هل هناك حقيقه لا يعرفها الجمهور
1: مثل
0: جمهورك عن محمد الجويني تخفيها وتحتفظ بها لنفسك؟ مش باش نقول لك شنو هي خاطر هو اختيار في
1: موجود موجود
0: علاش تخبيها وقت اللي انت من المفروض انك شريك مع الجمهور في فرحتك وفي حياتك وفي.
1: أنا نحب نتقاسم اللحظات السعيدة مع الجمهور.
0: دونك هي لحظات حزينة.
1: فما حزن. فما حزن وفما
0: ألم.
1: ألم في إخفاق في حاجات.
0: تعرضت للخيانة من أقرب الناس ليك؟
1: لا.
0: لا أصدقاء ولا عائلة ولا.
1: لا لا لا لا لا, لا, لا. الحمد لله. الحمد لله.
0: فكرت محمد جويني في الاعتزال من الفن يوما
1: لا.
0: ما؟
1: لا لا.
0: ندمتش على حاجة في حياتك؟ وأكبر ندم في حياتك شنو هو؟
1: ما أنا من الناس اللي ما نندمش, خاطر لو سألتني أنت شنو برجي, برجي الميزان ما يندموش.
0: ما تندمش؟
1: ما نندمش, نعمل أي حاجة بقناعة شخصية. وما فيهاش شوف نندم على حاجة بركة في حياتي, أني كنضر شخص, هذيك الحاجة الوحيدة اللي تأرقني وتخليني شنو نرقد, لأني ما نحبش الظلم. حتى يظلموني نسامح.
0: تبيت مظلوم وما تبيتش ظالم.
1: نسامح حريتك قبل ما نرقد. اللي نبدأ مثلا مظلوم قبل ما نرقد نطلب من ربي, نقول له يا ربي راني مسامح في حقي, مش لقدر الله كاني ما فقتش, على الأقل
0: نطفى عليك
1: ما يبقى الشخص معلق بياني. أماني نحاول
0: متسامح.
1: متسامح
0: لا تعترف بالانتقام.
1: لا لا لا لا لا, لا المتصالح مع نفسي
0: إنسان. ما حتى الانتقام الإلهي ما تحبوش.
1: لا لا بحشيش, خليه بينك وبين أنا مسامحك.
0: أنت كشخص مسامح, هذاك حساب آخر
1: بينك وبين ربي, هذيك أمورك.
0: أما أنت في حقك مسامح الجميع.
1: أنا مش مستعد باش نوقف قدام الباب نستنى شخص معين باش يجي باش نقتص منه, يعطلني ساعة على دخول الجنة باش نقتص مني. لا ما حشيش نحب ندخل ساعة وبعد دبر راسه.
0: يا جويني ركز لي, أنا عندي ماكينة سحرية
1: هاي
0: خيالية
1: هاي, قول لي
0: عجوبة باش تعطيك فرصة يعني توا نجم نخليك تعمل تليفون
1: هاي
0: تطلب شخص توفى, باش تنجم تقول له اختار لي الشخص شكونه واش تحب تقول للشخص هذا.
1: الوالد الله يرحمه نحب نقول له يا بابا راني أكثر حاجة جلي ريغريتي مش ندم, أني بقيت 17 ولا 15 عام بعيد عليك, تمنيت راني عدتهم معاك ال 15 عام هذوكم تاع الغربة, تمنيت راني ما ضيعت حتى ساعة. وهو مات راضي علي الحمد لله,
0: الحمد لله
1: مات بين يدي راضي, أكرمني ربي أني نكون موجود.
0: عنده برشا من اللي توفى
1: 2017
0: 2000
1: ايه مات راضي علي الحمد لله. لكن اكثر انسان اكثر شخص نحبه بعد ربي والرسول هو باباي
0: الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. الماكينه هي بيدها
1: ايه
0: باش تحط قدامك وين ما التليفون توا باش تخزر غادي تلقى محمد جويني الصغرون. اش كانوا يتربجوا بيك انت في صغرك؟
1: اسمي محمد صغير.
0: محمد صغير ايه صاير احكي مع روحك. محمد جويني الفنان متاع اليوم بشي قابله محمد جويني الصغرون هذاك
1: يغني في الناس
0: ويقعد يحكي معاه, هل يعتذر منه في شيء ما؟
1: لا.
0: هل حقق كل احلامه؟ هل كان وفي لهك جويني الصغير والا درابه على الخط اللي كان فيه جويني؟ خليك تحكي معاه قل له يا صغير.
1: يا محمد صغير تعرف اكثر حاجه نيتا نلوم فيك عليها, انت ما تنجمش تلومني, أما نلوم فيك اللي كنت نجم تعمل حاجات أنت صغير لكن خفت وما كورجتش وكنت كما نقولوا إحنا ماكش ضعيف, لكن كنت في موقف قوة لكن أنت ما استغلتش القوة هذيك, كنت توستويك راك وصلتني لبارشة بلايس أخرى, أما أنت كنت متخاذل معايا.
0: دونك هو اللي باش يطلب منه لا كل أنت اعتذر مني. المشي والجابس وما أدراك من جابس وحامد جابس. ماذا بقي في محمد جويني من ابن جابس رغم سنوات الإقامة في باريس؟ شقعد
1: الحامة دي ما تقعد في البال, حامة بلادي دي.
0: كي تسمع كلمة جابس أول صورة تخطر ببالك شنية؟
1: جابس جابس سمحة. جابس سمحة
0: تصويرة اللي يجي على بالك كي تشوف تسمع كلمة جابس هكا فما تصويرة ديالك ترى فيها جابس.
1: أنا بالنسبة لي كي نسمع كلمة جابس يجي على بالي عن سلام وشارع محمد علي. كان في افريكا كاسات قبل وحنا صغار باش نسجلوا
0: نشروا تمشي تسجلوا
1: كان في افريكا كاسات ما عنديش معاها برشا برشا تاريخ جابس لانني من الحامه مش من جابس الحامه كي تقول لي مثلا الحامه نقول لك لسي طال حداد دار ثقافه طال حداد سبحان الله الحامه
0: اللهجه الجنوبيه الحاميه ما زالت حاضره عند جويني ولا بدات تمشي وتجي؟
1: انا من قبل نحكي ياسر عربي ما نحكيش باللكنه اللي هي اللكنه العربيه باش يقرب انت كما شفت انت اخويا زهير عندي علاقات مع جزائريين مع مغاربه مع لبنانيين مع سوريين مع من مختلف الدول العربيه دائما نحاول اني نحكي اللغه اللهجه اللي هي تكون قريبه للفصحى سهله تفهمني الناس كل اما مثلا ما وحنا اصلا في الجنوب الشرقي لهجتنا قريبه ياسر للعربيه الفصحى ما والناس كل تفهمها حتى في تونس يفهمونا القوبسية خاصة نحن نحكي على الجنوب الشرقي قابس مدنين
0: تطاوين
1: نفس اللهجة برسك ما نشكي ما جريد مثلا ولا ما نشكي
0: هي تقرب برشا للليبية
1: اللهجة العربية اللغة العربية اللهجة العربية للدولة
0: الغربة بالنسبة لك محمد جبيني جعلتك أكثر حبا لتونس أم أكثر نقدا للوطن
1: لا نحب تونس اللي ما نقدهاش تونس أصلا أنا كثر أكثر حاجة نحبها
0: أنت مش متوانسة اللي تروح تقول أوش بها تونس هكا
1: تونس والله
0: وفي باريس عنا وفي فرنسا عنا وفي تونس وفي تونس
1: عندكم في باريس عندكم في شو عندكم في باريس مثلا أنا عشت في
0: فما الديسيبلين فما النظام فما
1: ربي إن شاء الله أنا بالنسبة
0: التكنولوجيا التطور فما ليزابليكاسيون اللي تنجم ما تشدش بها الصف
1: أوكي
0: هذا النقد اللي نجم يعملوا أنا نحكي لك على شكون اللي عنده يحكي هكا معناتها مش أنا عايش هنا
1: باهي نعطيك معلومة كفنان تونسي مقيم في باريس وعندي ولادي غادي أكثر حاجة مثلا تتميز فيها فرنسا على تونس أكثر حاجة بالنسبة لي حسيتها نحكي على نفسي على تجربة شخصية الصحة الصحة التعليم في مراحل عليا أما التعليم الأولي تونس أقوى دولة أنا شفت ألمانيا وشفت باريس وشفت إيطاليا وشفت البلدان
0: الأوروبية
1: بالنسبة في التعليم الأول نحكي على الابتدائي حتى لتكمل تعليم الثانوي فماش أقوى من تونس وخير من تونس ديسبلين احنا نقروا كيف قرونا في الابتدائي وفي الثانوي نقروا في الاحترام ونقروا في
0: دونك انت بالنسبة ليك الغربة زادتك حب للبلاد
1: زادتني حب
0: وما تنجمش تنقد البلاد
1: لا شوف لأن
0: ماكش منك جعة
1: لا لا لا لا لا لا ولا عمري باش نكرهها تونس إن شاء الله إن شاء الله ناكل فيها ناكل فيها الخبز بركة وماء
0: باهي خلينا نرجعوا للغنية توا وقت اللي يبدا في بروجي جديد محمد جويني باش يخدم على الغنية من المفروض انه فما حاجات اساسية تنجح بها الغنية
1: أي.
0: الكلمة اللحن التوزيع الصورة الفلوس رتب يا جويني حسب الاولوية بالنسبة ليك في الترتيب
1: الاولوية هي الكلمة
0: قبل الفلوس
1: لا الفلوس هذيك تجيب
0: ما هي الفلوس تنجم تجيب كلمة باهية
1: لا لا لا لا
0: شوية فلوس ما تنجمش تشري كلمات باهية
1: الفلوس مادامك وصلت مرحلة انك فنان وتنتج دونك عندك فلوس
0: دونك اول حاجة الكلمة
1: الكلمة وبعد ذلك يكون لحن مزيان مقبول موش في شي تكرار توزيع استوديو مزيان موزع يطلع بيك يزيدك والصورة بعد ذلك تجي بعد الصورة ذيك اخر حاجة خاطر تفهم برشا اغاني ناجحة وماش مصورة اصلا ماهيش مصورة
0: وي
1: اما تويك احنا خاطر في عصر الديجيتال وعصر الجديد هذا وعصر السرعه بدينا نزيدوا
0: ولو ان بدينا نحرقوا مرحله الكليب راه تعدينا الاي اي تو اللي هي خدمه اخرى
1: انا ما نستحسناش وراه ظاهر باش توفر باش تطول ظهرت الاي اي اوكي تو موجوده ما تصورش كان باش تطول انا متاكد انا مش باش تطول واصلا غنايه مخدومه بالاي اي اني نرفض اني حتى نغنيها ولا نعاودها
0: والله
1: حتى كان ظاهر باي
0: علاش؟
1: لان تو احنا تو هذوما الناس هذوما اللي قاعدين يعملوا في الاي اي ويعاودوا في غنيات كما نقولوا احنا بدويه وتراثيه بالتوزيع هذا جديد بالاي اي ويغرموا في الشباب ويغرموا في في في عاملين سيب للناس التيك توك وكذا اي كل الشاعر والملحن ايش يعملوا؟ يمشوا ياخذوا ثلاثة يرقدوا في ديارهم. هاك الموزع اللي عامل
0: حتى حتى الفنان
1: راه في الموزع اللي عامل خاسر الاستوديوات بك الملايين ويخدم مسكين. اني فنان زاد نغني ونتعب وفرقه وراي وموزيكا يعني تقارن فيها انت بصوت بصوت ذكاء اصطناعي تقول لي والله صوته مزيان يا اخي. تعرف انت تقيم الاصوات مش تقول هذاك صوته مزيان. اذا كانك انت انسان وذنك متمسخط يعني مش مستعد باش نعاود لك نفس الوسخ هذاك ونعاود نغنيه لك. لا ما نغني لك شغل هاي مثلا فما غنايه هي ضربه تو في الياي ما نعاودها لكش ما نغني لكش.
0: خايف من انه يكتسح هذا المجال
1: عندي حتى مشكله
0: ما انا ما تمشي الفنانين.
1: لا لا لا ما نمشوش.
0: شو اللي تخاف انك تخسره محمد الجويني؟
1: ما نخسر نخسر روحي واسمي وعلاقاتي بالناس وطيبه قلبي ومحبه الناس لي. هذيك الحاجه الوحيده خاف نخسرها في الحياه.
0: شهرتك
1: هذيك هي يعطيك الصحة. فنان شنو هو فنان راس ماله شهرته واسمه. الحاجة الوحيدة نخاف نخسرها هي اسمي. لأن لو خسرت اسمي باش نخسر أصحابي باش نخسر عائلتي باش نخسر برشا حاجات. يعني تو نعيش الحمد لله منيش نعيش من خاطر الناس تحبني خاطر فنان محمد
0: يعني جويني. الشهرة غيرت محمد الجويني أم كشفت حقيقته؟
1: فنايح مثلا شنو الجانب اللي الحقيقة شنو؟
0: إيش
1: معناها كشفت حقيقته؟
0: يعني الشهرة انت
1: ما بدلتني
0: بالشهرة بدلتك؟
1: لا
0: والا كشفت الحقيقه؟
1: لا لا لا لا, لا. انا كما كنت انا كما قلت لك زهير
0: يعني انت سقيق على القاعه ولا الشهرة خلتك؟
1: لا لا لا لا لا ديما سقيق على القاعه ونسال
0: رجلي
1: نركب في التاكسي ونركب في اللواج. وتحيه على فكره توري عبر عبر الجوهرة اف ام تحيه لكل سواق سيارات الاجره التاكسي
0: التاكسي اللي يسمعوا
1: في
0: جوهرة
1: كل نحبهم برشا. اللواجات نحبهم برشا. انا في بالك لتو نستعمل في النقل العمومي لتو عادي لاني تعرف علاش انا عندي صديقي وهو العراب نتاعي والمانجر نتاعي ونوجه له التحيه خويا حاتم دائما يقول لي محمد دائما مذبية نهار في الجمعه تدخل السوق تعمل دوره في السوق تسلم على الناس
0: عليه
1: لانك باش تحس لانك انت مازلت مازلت ولدهم مازلت اخوهم مازلت صاحبهم. خاطر اذا كان تبعد يشوفوك كان في الليل ولا في ولا ترافير التليفون انت الاول باش تركب لك كما قلت انت الحقيقه الخايبه والوهم الزائد
0: والديبرسيون اللي تنجم تجي بعدها خايبه برشا.
1: يلزمك تمشي تمس الناس وتسلم عليهم وتتعدى تمشي تاكل كعبه بريك في عند الفطايري وتمشي للمجيه تاكل
0: عيش شعبي طبيعي عادي
1: تمشي لساقيك يا ودي. الناس كل رانا اسمع شوف ربي راه فوق الناس كل في النهايه فما حتى حد فوق ربي.
0: ولكن النجوميه تتطلب بروتوكول.
1: انا ما نطلبش.
0: انت مش نجم؟
1: لا لا مانيش نجم. انا انسان اخويا مواطن عادي وفنان نحب الناس نحب نقدم حاجه مزيانه ونحب نعيش كيما كنت صغير كيما لتو نمشي لدارنا قدا امي في بنغيلوف ونمشي نسقي الزيتون ونمشي نعمل
0: طيب.
1: نطلع على اهلي وامي وكو.
0: انت لكن من تجربتك اش تنصح الشباب التونسي اللي يحلم بالنجاح من خارج تونس؟
1: شنو هو من خارج تونس معناها؟
0: برشا تونس يقول لك انا ما لقيتش روحي هنا نحب نسافر.
1: وين سافر؟ تسافر
0: باريس
1: للعمل
0: وإيطاليا.
1: ولا شو؟
0: طبعا يحب ينجح لبرا يقول لك انا ما لقيتش حظي هنا نحب ننجح ينجم يكون فنان
1: ينجم. والله انا ما نرفضش مانيش ضد. خاطر كل واحد شعطاه ربي في حياته. مش معناها خاطر اني نجحت يلزمني ان نتحكم في في في في نعطي معلومه غلطه نقول لا ما تمشيش. شوف اذا كانك ماشي باش تخدم على روحك وعندك مستوى معين من الثقافة والعلم وتوظفها أقصد ربي الأرض الله الأرض الأرض كلها لربي ما فماش حدود عند ربي معناها سواء والرزاق برا باش نقول لك معلومة أخويا زهير والناس تسمع فيا راهو الرزاق هو نفس في سوسة هو نفس في أمريكا واضح
0: ورزقك باش يوصلك.
1: أنا من المعلومة
0: وقت اللي يفرق الرزق
1: ما نحكي فيها أنا عندي ولد خالي على اسم بابا الله يرحمه اسم البشير حتى هو وصحابه بابا وصديقي ياسر يبغيني ياسر بشير غلوفي حتى هو. فما مرة سألني سؤال قال لي ولد هو يقول لي ولد خالي لكن يقول لي ولد أختي قال لي ولد أختي بلا باش نسألك سؤال أنت كي مشيت سافرت لفرنسا من أجل الرزق وإلا من أجل أنك أنت مثلا عندك ظروف معينة وعندك عائلة وعندك صغار وعندك كذا باش تغير معناها مفهوم الإنسانية المسلم والعربي والإنسان. قلت له والله ايش نقول لك قلت له والله مشيت باش الخدمه قال لي برا باش يصلي ركعتين وعاود نيتك مع ربي يقول يا ربي لا راني مش ماشي لخاطر الخدمه. قلت له عليه قال لي يا اخي هو درا هو موجود في باريس ومش موجود في الحامه هو نفسه قال لي باش يرزقك.
0: الرزاق موجود باش يرزقك، ولكن كل واحد رزقه وين موجود.
1: هاني نقول لك أنا سافرت سافرت لأوروبا من 2005 وربي راد أني رزقي موجود في الحامة وفي تونس وفي قابس وفي الصخيرة وفي المهدية وفي سوسة.
0: واللي تروح له كل
1: نروح له كل مناسبة باش يرزق فيه هنا، ونحول في الرزق متاعي هنا باش نصرف على صغاري في باريس.
0: سبحان الله.
1: في باريس عندي أكثر تو من 2017، اللهم عندي عرس ولا عندي مهرجان ولا حفلة ما ناخذ في حد شيء، رزقي في تونس ورزقك في السماء وما تعادون، راه مش لا في تونس لا في بلجيكا.
0: صديقي بعد عمر طويل، شنو الرسالة اللي تحب تبقى على محمد جويني عند الناس؟
1: نحب ديما يذكروني يقولوا محلاه الشخص هذاك ونحبوهم ومطيب قلبه وملا ضحكة عنده ويجينا يفرحنا، وإن شاء الله ربي يعطيه العمر طويل ويعطيه الصحة ويرزقه باللي في باله ويعطيه ما يتمنى. هيكك نحب الناس يعرضوني حتى كان كبير يسلموا علي بحرارة.
0: جويني قبل كلمة الختام، فما جديد بعد ناس الجنوب؟
1: أكيد
0: حضر في حاجة.
1: أكيد العمل بتاع ناس الجنوب إن شاء الله ياخذ وقته، وهو عمل ناجح والحمد لله.
0: نذكروا أنت نورشيبة
1: نورشيبة أخويا الغالي، هي فكرة أخويا نورشيبة وكيلين إتليك، زاد نحييه بالمناسبة هذه، وعملنا إعجاب الناس كل، وخليه ياخذ وقته. عندي أغنية تو قاعد نحضر فيها اسمها مقوى سعدة، من كلمات والحان زياد العجنقي، توزيع مختار كبسي،
0: انتاج مقوى سعدة.
1: اي مقوى سعدة، عيني ما تشوفش بعد لا قبل ولا بعد.
0: هاي اخويا فماش سؤال تمنيته ما تسألش.
1: والله بارك الله فيك، اعطاك الصح.
0: كملنا الأسئلة الكل. كلمة الختام.
1: مسألت لا، فما سؤال ما سألتنيش عليه. ما قلتليش نحو الجربة
0: قلبك.
1: لا ما قلتليش نحو الجربة. شنو نحو الجربة؟
0: شحو الجربة. عاد نسأل هنا نسأل دار جربة بخير. أنت كنت في جربة؟
1: لا أنت كنت في جربة في العيد.
0: هاي لباس الحمد لله. لا الحمد لله. جربة شوف هي كما تونس الكل فيها برشا حاجات مظلومة، ولكن تبقى الروح محلها.
1: هاي ريت شفت ريت الروح الحامة زاد حتي الروح تونسي الروح. جربة لدوس
0: صحيح،
1: جربة الحلوة
0: الروح
1: الحامة المزيانة قابس السمحة.
0: إن شاء الله ربي يعطي تونس برشا محبة من ماليها ومن المسؤولين يقفوا على مسؤولياتهم، لأنها تستحق برشا أكثر من هكا، كسوة سوسة وجربة والمهدية وبنزرت والقصرين
1: من أوروبا. إن شاء الله ربي والله بحول إن شاء الله. شوف بحول الله تبدا ترجع لباس
0: باذن الله. كلمه الختام حبيبي،
1: تحيه لكل مستمعين جوهرة اف ام، تحيه لك انت زهير اخويا والغالي، تحيه للسامي سامي، تحيه للناس كل اللي يحبوني ويحبوا محمد جويني، راني نحبكم برشا. تحيه لكل فنانين تونس
0: اللي يحبوك واللي ما يحبوش،
1: اللي يحبني واللي ما يحبنيش. والله كان نلقى نذكرهم شخصا شخص لما نذكرهم تو. كل فنانين تونس كل مبدعين راني نحبكم برشا، واي حد يستحق اي حاجه من محمد جويني راني موجود كانسان وكفنان وباللي تحبوا انتم. تحيه لعائلتي الأمي لأولادي، تحية للولادات اللي يخدموا معايا أولاد الفرقة، تحية لأخونا حاتم، تحية للناس الكل. المتغرب ربي يرد غربته، اللي في كربة ربي يفك سراحة، اللي مريض ربي يشفيه،
0: واللي توفى إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر أماليه. شكرا لك جويني، يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا لكل متابعينا، ونتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من خواطر وظيفة جديدة فنانة أيضا تجيب حدنا غدوة تسعة تعليل تكتشفوا إذا كنت تبعوا جورة. شكرا سامي ذويري في الإخراج، أجمل تحياتي زهر الجيس، هاجر نوالي تتسويت الأخبار، إلى اللقاء.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. شددت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم خلال إشرافها بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كما شددت على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. الزنزري أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. ولفتت إلى أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة، مؤكدة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء

0: نظمت الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على خلفية انضمام تونس إلى نفس الخطة ضمن مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020 و2021 وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. كما ثمن النفط التطور الإيجابي الذي شهدته المبادلات التجارية خلال السنوات الأخيرة إلى جانب تزايد توافد السياح النمساويين إلى تونس، كما أبرز حرص بلادنا على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وفي كنف مراعاة الأولويات الوطنية والخيارات السيادية لتونس. من جانبها أعربت الوزيرة النمساوية عن حرصها على مزيد تعزيز علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات وترسيم الزيارة الثنائية رفيعة المستوى بما يسهم في تمتين الصداقة والتعاون بين تونس والنمسا اللتين احتفلتا مؤخرا بمرور 300 سنة على إرساء العلاقات بينهما. وطنيا أيضا، تنظر لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها بكوريا الجنوبية من 20 إلى 29 من جويلية 26 و2000 في ملف ترشح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمية، ويحمل الملف التونسي عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط، وهو من بين 30 ملف جديد للترشح سيتم عرضها على تصويت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 من جويلية القادم، حسب ما ورد اليوم في النشرة الإلكترونية لمنظمة اليونسكو. دوليا الآن، المستشار العالمي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد أحرز تقدم في مباحثات القاهرة خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن النقاش والمداولات لا تزال مستمرة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. حركة المقاومة الإسلامية حماس تحذر من جانبها من تصاعد عملية الهدم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في شتى مناطق الضفة الغربية، واختاره مؤخرا بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فيم تي في، حاجة أخرى، حاجة
2: أخرى. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM.
3: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لفخة جديدة أحلى بونوس، تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك. جوهرة سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. منتخبنا الوطني التونسي واصل تحضيراته بعد وصوله البارح لمدينة مونتيري استعدادا للمقابلة الأولى في المونديال اللي بتكون نهار 15 جوان انطلاقا من 3 متاع الفجر، ثم نلعب المقابلة الثانية ضد اليابان نهار 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح. زوج مقابلات بيكونوا في مدينة مونتيري المكسيكية، ومن بعدها نعملوا ديبلاسمون لأمريكا لمواجهة هولندا، مقابلة تلعب نهار 26 جوان انطلاقا من نص الليل في مدينة كانساس سيتي.

0: مادام حكينا على المنتخب، واحد من نجوم منتخبنا الوطني حنا بعلى المجبري، نسمعوا شنو قال على تمثيل تونس في المونديال وايضا على الاجواء ككل في منتخبنا الوطني.
1: سي اون ايمونس فيرتي دو ريبريزونتي لا تونيزي بوكو دونور اوسي باسكو سي لو باي دو مي بارون مي سي اوسي اون باي اي J'aime la Tunisie et c'est un honneur de représenter mon pays et de représenter tous les enfants qu'on peut croiser quand on va à l'entraînement ou quand je viens en vacances. C'est un sentiment immense. Il y en a plusieurs. Ça dépend des affinités. Moi personnellement, il y a quelques camarades que j'aime bien, comme Ali, Yann, qui mettent beaucoup d'ambiance et ça c'est cool. Je pense que l'une des forces qu'on doit avoir, c'est être solidaire et ne pas avoir peur de personne.
0: حنا بعل المجبري قال فخر كبير أن نمثل تونس، شرف كبير على خاطر هذه بلاد والدي، هي بلادي زادة، نحب تونس. قال هذا ما يخليني ويعطيني دافع كبير. قال أيضا نمثل بلادي، نمثل الصغار الكل اللي نجموا نلقاهم وقت نمشي ولد التدريبات وإلا وقت نجي عطلة لتونس. قال هذا شعور عظيم. فما برشا في المنتخب، قال أصحابي من الملعبية، سما منهم علي العبدي، كيف يا فاليري، قال اللي عملوا برشا جو في المنتخب الوطني، وقال لازم نكونوا متضامنين وما نخافوا من حتى حد. مادام حكينا على منتخبنا الوطني التونسي، هولندا اللي في المجموعة متاعنا كملت التحضيرات للمونديال بفوز بصعوبة البارح في نيويورك على أوزباكستان هدفين مقابل هدف، وقبلها نذكروا كانت خسرت ضد الجزائر هدف مقابل صفر. هولندا اللي بيشكون منافستنا في الجولة الثالثة من دوري المجموعات في المونديال. الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان بعد منعه من دخول أمريكا رغم تعيينه من الفيفا لإدارة مقابلات في المونديال، دونك رجع لبلاده من غير حتى تبريرات، من غير ما فسروا له حتى علاش تم ترحيله. عمر أرتان أول تصريح ليه قال رغم الظروف أنا متفائل، نركز على التحديات المقبلة في مسيرتي. قال نشكر الفيفا والكاف على كل الدعم وباش نواصل العمل للحفاظ على مستواي التحكيمي والتركيز على مستقبلي. الصومال بدورها كبلاد اتقلقت من اللي صار. الحكم تاح وزارة الرياضة هبطت بيان أكد دعمها لعمر أرتان وجدد ثقتها الكاملة في نزاهته واحترافيته. نحكيه على فضائح المونديال أيضا المتواصلة. قبل نهارين من انطلاق كاس العالم، الاتحاد الإيراني أعلن عن سحب حصته الرسمية من التذاكر، مما يهدد بحرمان الجماهير الإيرانية من مساندة منتخبها داخل المدرجات في الملاعب الأمريكية. عرفني الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو باش يظفر المقابلة الافتتاحية في المونديال اللي باش تكون بعد غدوة 8 متاع الليل اللي باش تجمع المكسيك بجنوب افريقيا. المنظر الكبير باش يغادر نهاية شهر جوان الجاري منصبه كمدير فني مكلف بالتطوير بعد ما رفض تقديم ترشحه لخطة مدير فني للإدارة الفنية اللي أعلنتها الجامعة التونسية لكرة القدم في شهر مارس الماضي. لجنة فضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت أنها توافقت في غلق ملف النزاع الأول اللي هو ملف أوميجا اللي فيه تقريبا 150 ألف دينار، وبش يتم تحويل المبلغ إلى فريق جرمة، هي في انتظار إعلان على رفع عقوبة المنع من الانتداب. نختموا بالمغربي حسين عموتة اللي بيش يكون مدرب جديد للأهلي المصري لمدة زوز مواسم في انتظار الإعلان الرسمي من الفريق المصري في الساعات القليلة القادمة. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فيم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فيم. لكم زين الناس الكل في الأمان.
2: جوهرة سبور.

العشرة 14 دقيقة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في بلونوية على جوهرة فم الدنيا وفيها سهرية الموسيقى الأخبار الفنية وكالعادة رفقكم وين ما تكونوا تابعوا فينا لوقيت هذا. إن شاء الله تكونوا متفرهدين، عاملين كيف، طقس جميل مزيان، تنجموا تحوسوا تنجموا تتلقاوا تعملوا قهوة تعملوا مرش وإلا تعملوا حتى الرياضة لوقيت هذا، علاش لا، احنا رفقكم وين ما تكونوا تابعوا فينا، حتى اللي قاعدين يريفزوا ما ننساوهمش، إن شاء الله بالتوفيق اليوم إن شاء الله بالنجاح بطبيعة الحال. رافقوكم في كل أطوار الزيكزامان متاعكم من البكالوريا حتى اللي عنده ديجا البيفو متاعو، إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله مع بعضنا بطبيعة تقعد هالسهرات هذه من الذكريات الجميلة بطبيعة الحال. نصبحنا مع الموسيقى والانطلاقة باش تكون مع جنات مع ذا ويكاند، موح ميلانو، سيسمي ذويري في الإخراج، أمين الميلادي معكم من قدام الميكرو. أما الانطلاقة تسويت معنا نسي عجرة.

شانس في بلومي. مرحبا من جديد، مواصل معكم كالعادة بالموزيكا. محمد حمائي سيفية، ذي باش تكون سيفية متميزة مع ألبوم جديد مع تعاملات ناجحة يدور لي أبرزها مع شيرين عبد الوهاب. سمعوني بعد شوية نسمعها عند محمد حمائي. بوكورا زيادة تستناوها في شيتوا. إيه يا حلوة مع مسلم. ما تسويت خليكم مع غزل، هذا تيتر اللي مع عند هدى وعمر جمال.

بقدر جابوني ومحمد رمضان على جوهر اف ام نوصل ل 10:46 دقيقة. طبعا نوصل معكم بالموسيقى بعد الأخبار باش تكون طربية وإن شاء الله اقتراحاتنا كما العادة نال أعجبكم. اقتراحاتنا الطربية في بنة الموسيقى ساعتنا الجاية ما قبلها باش يكون موعد مع هاجر نوالي في موجز ال 11 عنا موسيقى حاضرة تواصل مع أمل ماهر الصوت المتميز اللي تغنينا احنا ولاد بكرة واحنا زادة مواصلين مع الموسيقى اللي تكون مع دانتي توماس في Get It On. أما تو سويت خليكم مع حسن ثابت.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفتك وعبر على رأيك.
1: وعبر على رأيك.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهدية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي للحادي والثلاثين من ماي 26 و2000. وكشفت الإحصائيات أن الجهة السياحية بالمهدية استقبلت 65,288 وافدا، أي بزيادة قاربت 36.7% مقارنة بنفس الفترة من الموسم المنقضي. كما ارتفع بالتوازي عدد الليالي المقضات إلى 279,953 ليلة، وهو ما يعادل تطورا بحوالي 24.5% مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من سنة 25 و2000. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فجر هذا اليوم بعد النظر في ملف فرار مساجين من السجن المدني بالمرنقية بتأييد الحكم الابتدائي ضد 5 سجناء محكومين في قضايا إرهابية والقاضي بسجنهم مدة 38 سنة. كما قضت الدائرة بنقض الحكم الابتدائي في حق 4 متهمين من بينهم أعوان سجون وإصدار حكم بعدم سماع الدعوة. كما أصدرت حكمان في حق 8 متهمين من آخرين بإقرار إدانتهم واعتبار الأفعال المنسوبة إليهم من قبل تغافل موظف عمومي مكلف بحراسة السجين الفار بعد إلقاء القبض عليه بموجب جريمات أخرى، وبسجن كل واحد منهم مدة 2 عامين مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ. شارك سفير المندوبة الدائم لتونس لدى اليونسكو ضياء خالد في الاجتماع المنعقد يوم أمس والمخصص للإحاطة حول التدابير التي تتخذها المنظمة بشأن الوضع في لبنان. وأعرب السفير في هذا الإطار عن القلق البالغ لتونس إزاء تداعيات الوضع في لبنان على قطاع التعليم وحماية التراث الثقافي والتاريخي، مؤكدا على ضرورة ضمان استمرارية التعليم بوصفه أولوية مطلقة في أوقات الأزمات وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تتعرض لخطر دائم بسبب أخطائها البشرية أو الحوادث البحتة أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق نار، مطالبا إياها بالمغادرة. وتأتي تصريحات العرقجي بعد قول

0: تتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

بنة الموسيقى. سلاوي معاه نوصل بنة الموسيقى اللي لعنا ثلاثة اقتراحات وين الموعد يكون مع صلح الحلاني بعد شوية وعيني. اسمعوني مع سلطان طرب جورج عصوف اللي على ما يبدو عنده حفلة خاصة في تونس, دونك شكون حاضر في تونس الفترة الجاية. وشفنا أسوام خيالية متاع الحضور لحفلات جورج وصوف, احنا باش نستمتع معه ان شاء الله بعد شوية مع الانطلاقة, باش يكون مع ليل العاشقين ومع وائل جسر.

0: حما نوصل لآخر معادنا في سهرية الليلة من بلونوي. شكرا سامي دويري في الإخراج. بعد شوية هجر نوالي في نشرة نص الليل. تحياتي لكم أمين الميلادي من قدام الميكرو. لكم زينا ناس كل تشاو تشاو باي باي.
1: 枪牙

0: الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة في ام تي في. حاجة اخرى
1: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة فم. هاجر النوالي.
2: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير التربية يتابع سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بأريانا. مجلس وزاري يقرر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب. وأمريكا تبدأ هجمات على إيران ردا على حادثة الأباتشي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أدها يوم أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. والوزير يؤكد حسب ما جاء في بلاغ صادر أمس عن وزارة التربية، يؤكد أن ما يطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد يوم أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري عدد من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أمس، تهدف إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهيكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري.

0: البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق، ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، وخلال إشرافها يوم أمس بقصر الحكومة بالقصبة على هذا المجلس الوزاري الذي خصص للنظر في منظومة المياه، شددت على أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على أن حوكمة قطاع المياه من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وزنزري أكدت أيضا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. ولفتت إلى أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة. وأكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة، وتفادي انقطاعات الماء الفجائية. وطنيا أيضا، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابر أمس دعم تونس للجهود الأفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الأفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها الوزيرة إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال هذا الشهر. وفي كلمتها عبر تقنيات التواصل عن بعد، أبرزت الوزيرة أهمية الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2063 وبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، مثمنة التزام المجموعة الإفريقية من أجل حقوق النساء والفتيات في إفريقيا، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة المرأة. دوليا الآن، بدأت قوة القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية ضد أهداف إيرانية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وذلك ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية في بيان إن العمليات تمثل ردا متناسبا على العدوان الإيراني الغير المبرر. وأفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المناطق الشرقية من إقليم هرمزجان بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ الضربات. وفي شأن متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء. وأضافت أن الأهداف شملت قواعد بحرية في سيريك وجاسك وأنظمة دفاع جوية في بندر عباس وبطاريات صواريخ في جزيرة قشم. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. تسمعوا

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا تبدا معكم من توا وتتواصل حتى الماضي ساعتين. رفقكم في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. نذكر على ذمتكم ديما على سماس 85 990 لكل اهداءاتكم ورسائلكم. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مزيكا ورجاء.

مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهره اف ام. سهريتنا تبدا معكم من تو وتتواصل حتى الماضي ساعتين. رفقكم في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق. نذكر على ذمتكم ديما الاسماس 85 990، الكل اهداءاتكم ورسائلكم. مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. موزيكا وراجعين.

0: Libre-Antenne.
1: أنا معكم ديما في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. مشوارنا متواصل معكم حتى الماضي ساعتين، رافقوكم مع مختلف فقراتنا واختياراتنا الموسيقية. ايسر يسلم على امين وباسم ومعتز. سلمى تسلم برشا على فاروق وتقول له ربي يخليك ليه يا احسن خوف الدنيا. وانتم ايضا اذا كان عندكم اهداء ولا رسالة مرحبا بكم ديما بالاس ام اس على 85 990.
2: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.